103.3 107.8 FM.

كانت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطلت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: العافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

أشكال وألوان. البنت ناس كبرت والله ولبست فستان وبقى لها ضفاير بشرايط أشكال وألوان، وبتعرف تزعل وتكشر مع ماما كمان. ويا ويلي لو أخرج ولا كنشي واخدة استئذان.

كلها كم سنة يا اختي يا قطة وصدق اللي قال القات قريب ومانيش عايزة ولا جاه ولا مال كلها كم سنة يا اختي يا قطة وصدق اللي قال القات قريب ومانيش عايزة ولا جاه ولا مال غير اني عايش لما اشوفك في اسعد حال ست الستات وعلى ايديكي طلعت اجيال افرح بشبابها واقول يا اختي يا اختي

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
2: هوف هوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية،
2: من مرج ابن عامر قرية صندلة.
3: يسعد صباحكم من دير السبع.
4: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يطفشها دفشي.
5: الله يصبحكم بالخير من قرية ني.
6: صباح الخير
7: من أعالي الجليل من قرية نحل.

0: سنين. ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27-9-2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل.
4: صباح الصباح يا بنت الحي، صباح الصباح.
5: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
6: صباح الصباح فتح يا علي.
5: صباح الخير محمد.
7: صباح الخير سناء.
8: صباح الخير لشيرين يونس.
9: صباح الخير للزميل فرات نصار.

0: 103.3 107.8 FM.
1: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجدي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 9 سبتمبر أيلول، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: انتخابات الكنيسة 26 تنطلق رسميا بعد تقديم القوائم الانتخابية ودعوات لعقد اتفاق فائض أصوات بين الأحزاب العربية.
0: غضب إسرائيلي وخطوات عقابية ضد بريطانيا.

0: أسبانيا عقب إعلان 12 دولة أوروبية فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.
1: في أعقاب الكشف عن التحذيرات الإماراتية لنتنياهو قبيل هجمات 7 أكتوبر، نتنياهو يجدد نفي هذه الأنباء، والإمارات تصدر ردا ضبابيا بشأن الأحداث.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. طيب، يعني لكل الذي اشتاق لهذه الأخبار، بالليلة الماضية أعلن الأردن أن إيران أطلقت 20 صاروخا باليستيا باتجاه أراضيه، جرى اعتراض 18 منها، فيما سقط صاروخان بعيدا عن التجمعات السكانية ولم تقع أي إصابات. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأزرق في الأردن، وهدد بمهاجمة ناقلات في الكويت والبحرين. كما أعلنت إيران استهداف 10 سفن قالت إنها حاولت العبور في منطقة غير مصرح بها في مضيق هرمز.
0: بدورها أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على محاولتين لاستهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين الأخيرين. وقالت سنتكوم إن 4 ناقلات استهدفت في خليج عمان و5 قرب جزيرة خرج بعد مطالبة طواقمها بإخلائها، مؤكدة أن السفينة الأمريكية تفادت الهجومين دون وقوع إصابات.
1: في ذات السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شخصا واحدا وأكثر من 30 كيانا إيرانيا. ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم تعد تملك فرصة للحصول على سلاح نووي، مضيفا أن المواجهة الحالية جاءت بعدما اقتربت طهران حسب قوله من امتلاك هذا السلاح النووي. وأكد ترامب أن الحصار المفروض على إيران فعال وأن نتائجه تجاوزت التوقعات.
0: إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية صباح اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جديدة على بلدة كفرمان في قضاء النبطية جنوبية لبنان. تأتي هذه الغارة بعد يومين من غارات إسرائيلية استهدفت البلدة وأوقعت قتلى وجرحى، بينهم أطفال ومسعفون، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن إصابات جراء غارة اليوم.
1: هذه التطورات الآن وهذه القضية التي نتابعها. قال رئيس الوزراء البريطاني إن العقوبات التي فرضتها بلاده على المستوطنات الإسرائيلية لا تستهدف المواطنين الإسرائيليين، بل سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية غير المقبولة. أضاف رئيس الوزراء البريطاني أن معاناة الفلسطينيين هي وصمة عار على ضمير العالم، مؤكدا رفض استمرار الحرب على غزة وتقويض حل الدولتين، كما أدان إلى جانب ذلك حماس وهجوم 7 أكتوبر.
0: في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتخاذ إجراءات ضد بريطانيا ردا على قرارها فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتشمل الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد الممثلين البريطانيين من المقر الدولي في كريات جات، ووقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات السلطة الفلسطينية، ومنع 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا من دخول إسرائيل بدعوى ضلوعهم في أنشطة معادية لإسرائيل وللسامية. وأضاف ساعر أن إسرائيل ستتخذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى.
1: إلى هذه التطورات الآن وكذلك هذه القضية التي تثير جدلا كبيرا، نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس تقارير تحدثت عن تلقيه تحذيرا من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبيل هجمات 7 أكتوبر. وأكد نتنياهو أن أي معلومات من هذا النوع كانت ستنقل عبر القنوات الاستخباراتية. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها لا تعلق على تقارير بشأن محادثات القادة، وأكدت استمرار قنوات التواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة بين الجهات المختصة منذ بدء العلاقات بين البلدين. طبعا هذا البيان الإماراتي صدر بهذه الطريقة، ولكنه لم ينفي وجود هذه التحذيرات أو كذلك تلقي نتنياهو للتحذيرات من بن زايد.
0: إلى شؤون الانتخابات الآن، أغلق مساء أمس باب تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست 26.

0: بعد يومين من فتح باب تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للانتخابات 38 قائمة. ومن المقرر أن تفحص لجنة الانتخابات القوائم والمواد المقدمة حتى 27 من الشهر الجاري قبل الإعلان عن القائمة النهائية للقوائم التي ستخوض الانتخابات.
1: لذلك قدمت القائمة المشتركة الثلاثية مساء أمس قائمتها رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية لخوض انتخابات الكنيسة 26. في حديث لراديو الناس قال رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين، قال إن توحيد الأحزاب الثلاثة يستجيب لمطلب واسع لدى الناخبين العرب، مؤكدا أن التحدي يتمثل في ترجمة ذلك إلى دعم انتخابي وزيادة للتمثيل.
2: الجلسة الأولى للقائمة المشتركة، وقعنا أيضا على اتفاقية القائمة، فعلا لحظات مؤثرة هنا في الكنيسة. مرشحي القائمة يتواجدون مع الناشطين ومع مسؤولي الأحزاب، وهنالك جو طيب، هنالك جو فعلا يعني حماسي للانطلاق في المعركة الانتخابية. والآن مهمتنا فعلا أن ننقل هذه الأجواء يعني إلى أهالينا إلى الميدان بلا شك، وأن نطلب ثقة أهلنا بالقائمة. أنا أدعو كل أهلنا للحفاظ على روح انتخابية طيبة. تنافس الآن، الحديث أصبح نهائي عن يعني القائمة المشتركة ثلاثية لا تشمل القائمة العربية الموحدة، لأن يعني قرارهم كان غير ذلك. فبالتالي مهم جدا أن لا تساهم الانتخابات بأي عودة إلى الوراء من ناحية يعني العلاقات التي تجمع الناشطين السياسيين والناخبين بشكل عام.
0: في ذات السياق، أعلن حزب لكلنا مكان عدم خوض انتخابات الكنيسة المقبلة وتوجيه جهوده لرفع نسبة التصويت في المجتمعين العربي واليهودي تجنبا لهدر الأصوات. وقال الحزب أن القرار اتخذ رغم استطلاعات أظهرت دعم عشرات آلاف الناخبين له، مؤكدا أن مئات من ناشطيه سيطلقون حملة لتشجيع المشاركة في الانتخابات بهدف إسقاط حكومة اليمين على أن يواصل بعد الانتخابات بناء إطار سياسي عربي يهودي مستقل.
1: يعني يجب أن نقول سناء باعتقادي خطوة مسؤولة
0: بالفعل.
1: وقرار هام جدا. هذا يظهر أيضا من جديد بأنه أحيانا يمكن أن تحاول خوض الانتخابات وكذلك أيضا أن تكون لديك مسؤولية وألا تقوم بهدر الأصوات ولا تخاطر كذلك يعني بمصير المجتمع بأكمله، ولذلك خطوة مسؤولة
0: وأن تحدد أولوياتك بشكل سليم. بداية فكرة التجربة، تجربة خوض الانتخابات بعد فترة طويلة من العمل الميداني، وكذلك وجود الكثير من الملتفين، وفي المقابل فهم اللحظة الفاصلة
1: طبعاً.
0: التي من شأنها أن يعني تكون أسلم على الأقل.
1: يجب أن نقول أيضا يعني باعتقادي كان هناك مكان لتعامل القائمة المشتركة بشكل منفتح أكثر.
0: صحيح.
1: وليس فقط المشتركة، كذلك الموحدة مع إطار كهذا عربي يهودي مشترك، يعني قدم الكثير من المقترحات، لديه قبول في الشارع، يعني كان يجب التعامل بتواضع أكثر معهم على الرغم طبعا من الخلافات التي حدثت بالمشتركة وعصفت بها وما إلى ذلك، ولكن كان هناك مكان لإعطاء لكلنا مكان يعني فرصة على الأقل
0: مكان ويجب القول كذلك محمد بأنه لابد يعني فكرة مجرد طرح فكر آخر يعني غير التقسيمات التقليدية هو بحد ذاته أمر جيد لفتح المجال للتفكير بشأن يعني إلى أين نحن متجهون في المستقبل، ماذا عن الكفاءات النسائية، ماذا عن الكفاءات الشبابية، لماذا لا نرى لهم حضور، ويعني في كل المحاولات التي كانت يعني في داخل الأحزاب التقليدية لوجود هذه الوجوه لم تكن، بل على العكس تماما رأينا تراجعا كبيرا فيها في الانتخابات الحالية للأسف طبعا. ولكن هذه عبرة كذلك لما يمكن أن يكون في انتخابات المستقبلية القادمة.
1: يعني شفت أنا مبارح صورة القائمة المشتركة، هي أفضل على فكرة من الصورة التي صدرت عن القائمة العربية الموحدة. هناك بين 12 يعني هناك امرأة واحدة. المشتركة بالأمس هناك أورلي نوي ونهاية وشاحي وكذلك مها كركبي.
0: يبقى السؤال في أي مواقع ولكن... وإلى أي مدى فعلا المواقع
1: يعني صورة ممتازة تنوع في الصورة. صحيح. ممتاز، ولكن يعني الموقع الأول لامرأة هو الموقع الثامن في القائمة المشتركة،
0: وهو وفقا للاستطلاعات على الأقل ليس واقعا
1: مش مضمون
0: حتى اللحظة على الأقل.
1: صحيح. وهذا يعني أيضا يعني صور مهمة والإشراك مهم والحملة مهمة، ولكن الأهم هو يعني الواقع في التمثيل وأي مواقع تتولى وتتبوأها بالفعل النساء في الحزب. طيب إلى هذا الشأن، الآن فرضت محكمة الصلح في حيفا على القيادي في حركة أبناء البلد رجاء إغباري عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 9 أشهر في ختام قضية

0: التوجه لفرض أحكام اللي هي بسجن فعلي ويعني جدا طويلة الأمد على منشورات على تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي. كان من الواضح من قرار الإدانة اللي كان بعد 7 أكتوبر إنه في توجه متطرف أكثر من ناحية التعامل مع المنشورات من جهة المحكمة، وهناك القاضي أدانوا بكل المنشورات. بالطبع يعني من ناحية الإدانة إحنا عم نحكي عن إدانة اللي نشوف إنه ما كانش لازم تكون، ولكن نظرا للحكم اللي كان اليوم ممكن إنه نعيد التفكير خاصة بالجو العام الموجود بالاستئناف سواء كان على الإدانة أو على الحكم، ولكن رح نحتاج لدراسة القرار.
1: إلى ذلك أعلن جهاز الشباك والجيش والشرطة الإسرائيلية اعتقال 5 من سكان القدس بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وبحسب الشباك قدمت لوائح اتهام ضد المعتقلين، فيما شملت القضية اعتقال أكثر من 30 شخصا من القدس والضفة الغربية.
2: طيب، ولكل من يسمع إلينا الآن وهو على شوارع أو في طريقه إلى العمل، الشرطة أعلنت اليوم تنفيذ حملة إنفاذ واسعة للقانون بمشاركة مئات عناصر الشرطة والدوريات، وكذلك طبعا ضمن استخدام وسائل تكنولوجية. وقالت الشرطة إن الحملة بدأت منذ ساعات الصباح الباكر وتستمر حتى ساعات الليل، وستركز على مخالفات السير في الطرق داخل البلدات وخارجها، وخصوصا على الطرق المصنفة ذات خطورة مرتفعة. حاولت ترند هاي كل فترة هيك بعملونا حملة إنفاذ، بعملونا أخي حملة جمع سلاح.
1: ما هو في ميزانيات وفي شغل وفي ناس تعينت وفي الشغل كتير حقيقة عم بتعمل،
2: في ناس تدفع مخالفات
1: صحيح، وفي ناس تدفع مخالفات وتزيد من خزينة الدولة وخزينة الشرطة في نهاية المطاف للأسف.
2: طيب
1: يعني الجهود فعلا زي ما ذكرت محمد في قضايا العنف والجريمة قضايا ملحة، ولا نرى أي وجود الشرطة هناك إلا بعد الأحداث.
2: أنا موافق، بس أقبل كل حملة مخالفات، حملة جمع سلاح، حملة تفكيك رموز جرائم، حملة إنفاذ قانون حقيقي في المجتمع العربي، مش بس توزع علينا النهار مخالفات. نهاية جولتنا الإخبارية الصباحية إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم. راديو الناس بقوا معنا.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
4: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين واي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الالف للياء، تأكيد حضور ترتيب معازيم وراحة بال من الاخر، لانه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
5: فرحتكم كملت فرحتكم.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
7: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
6: صحيح، وأنا كمان

0: ما بستنى من جيل الخمسين بعمل فحص الماموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
1: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
2: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
3: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: تسعة عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
4: انتخابات الكنيسة 26 تنطلق رسميا بعد تقديم القوائم الانتخابية ودعوات لعقد اتفاق فائض أصوات بين الأحزاب العربية.
3: غضب إسرائيلي وخطوات عقابية ضد بريطانيا عقب إعلان 12 دولة أوروبية فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.
4: وبعد الكشف عن التحذيرات الإماراتية لنتنياهو قبيل هجمات 7 أكتوبر، نتنياهو يجدد نفي هذه الأنباء، والإمارات تصدر ردا ضبابيا بشأن الأحداث. نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس وهذا الكشف الذي أثار ضجة كبيرة جدا بالأمس طبعا للصحفي شلومي إلدار في إطار كتاب يحضر لنشره أو فعليا تم نشره مؤخرا. وطبعا هذا العنوان الذي ورد بالأمس في صحيفة هآرتس بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد كان قد نقل تحذيرات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحديدا قبل أسبوع من هجمات 7 أكتوبر. بن زايد كان قد أبلغ نتنياهو بأن السنوار يحضر أمرا كبيرا، وبأنه يمكن أن يكون هناك سفك دماء كبير جدا في منطقة الشرق الأوسط. طبعا نتنياهو تجاهل هذه التحذيرات، هذا وفق طبعا النشر فيها آرتس بالأمس. في أعقاب ذلك طبعا مكتب رئيس الوزراء ونتنياهو قاموا بنفي هذه الأنباء، قالوا بأن كل هذا الحديث هو كاذب، لم يكن هناك أي مكالمة، لم يكن هناك أي تحذيرات من هذا القبيل. ولكن اللافت بالأمس بأن وزارة الخارجية الإماراتية أصدرت بيانا تقول فيه بأنها لا تعقب على كل هذه الأحداث وكل هذه الأنباء، ولكن أيضا في المقابل لو كان هناك معلومات فإن هذه المعلومات نقلت عبر الوسائل الاستخباراتية. الآن اللافت هنا في بيان الإمارات، وهذا أيضا ما تنقله هنا صحيفة هآرتس، بأن الإمارات لم تنفي وجود هذه المكالمة، لم تنفي المكالمة والمحادثة التي كانت بين نتنياهو وبن زايد، ولربما عدم النفي هنا يشكل التأكيد. ولذلك منذ الأمس نحن نرى الكثير من الانتقادات تجاه نتنياهو. طبعا نتنياهو في حملته الانتخابية في الأيام الأخيرة يقول يعني كل ذلك كان يمكن أن يمنع، كل هجمات 7 أكتوبر لو فقط يعني قاموا بإيقاظي في صباح 7 أكتوبر، لو أبلغوني مسبقا، لو أبلغني الجيش. ولذلك هذا يعني النشر الآن في توقيت
3: يفنن قاتل هذا الادعاء
4: طبعا فعلا. قاتل جدا لنتنياهو، يعني أنت بتقول ما حدا صحاني؟ لا، الجماعة صحوا قبل أسبوع على الأقل، مش بنفس

0: يوم أيضا. فلذلك نتنياهو الآن يحاول بقدر المستطاع التهرب من هذه الاتهامات.
1: ذات الموضوع كذلك يتصدر الصفحة الأولى من إدعوة أحرنوت هذا الصباح في يعني تقرير موسع جدا لدكتور رونين بيرغمان ومختص طبعا في الشؤون السياسية والاستخباراتية كاتب في إدعوة أحرنوت وكذلك في نيويورك تايمز. نقرأ من هذا التقرير الموسع الذي المعنون مصدر استخباراتي شرق أوسطي يؤكد بأن الإمارات نقلت لإسرائيل تحذيرا قبل 7 أكتوبر. وإلى جانب ذلك هناك عنوان التحذير العاصفة والكشف الصحفي, هذا هو العنوان الفرعي هنا. نقرأ من هذا التقرير وفقا لهذا المسؤول والمرجح هنا طبعا محمد, كما نعلم على ما يبدو الحديث يدور عن محمد دحلان, يدور الحديث عن تحذير بصدد احتمال, هنا اقتباس, احتمال عملية كبيرة ووشيكة من قبل حركة حماس ولكن بلا تاريخ محدد. بحسب هذا المصدر المعلومات وصلت من مصدر موثوق جدا هكذا يكتبون, لكنه رفض التطرق للطريقة التي نقلت فيها هذه المعلومات لإسرائيل. نتنياهو أنكر تسلمه تحذيرا هذا. لأن نعرف طبعا أن هذا الخبر وصل من خلال الإمارات وتحديدا من خلال مكالمة امتدت على مدار 40 دقيقة ما بين بن زايد, محمد بن زايد, وبين نتنياهو في ذلك الوقت. الحديث يدور عن حوالي أسبوع ونصف قبل أحداث 7 أكتوبر.
0: طبعا يجب أن نذكر أيضا بأنه يعني مع بداية الحرب تقريبا كان كذلك أيضا هناك نشر في إدعوة أحرنوت بأن مصر كذلك كانت قد نقلت تحذيرات لإسرائيل باعتقادي. سناء نتحدث عن ذات المصدر, يعني ذات المصدر هو الذي كان لديه هذه المعلومات الاستخباراتية التي نقلت إلى مصر, نقلت إلى الإمارات ووصلت إلى إسرائيل, ولكنها قوبلت باستهتار على الأقل من الجهات الإسرائيلية. بالعودة إلى صحيفة هارتس وكذلك هذه الخطوات التي تثير ضجة كبيرة في إسرائيل. العنوان هنا في الصحيفة بأن عدد من الدول ومن بينها بريطانيا وفرنسا أعلنت بأنها ستقوم بمقاطعة المستوطنات, فرض عقوبات, منع التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية, وكل هذا طبعا في عقاب يعني السلسلة الكبيرة والواضحة من الاعتداءات من المستوطنين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين. بالأمس على فكرة يعني استمعتي طبعا سنة إلى هذا الإعلان الواضح من قبل بريطانيا واتهام بتطهير عرقي. يعني القضية لم تعد يعني
1: قبل لافت في الموضوع. يجب القول محمد بأنه من أعلن هذا الإعلان بمجلس النواب البريطاني هو وزير الخارجية البريطاني, وهو بنفسه يعني من عائلة يهودية بريطانية, وبالتالي ما بيقدروا يجي يتهموه باللاسمية أو عادات.
0: بدأت خطابه بيقول أنا يهودي فخور جدا بأصول اليهودية, أدان حماس, أدان هجمة 7 أكتوبر, ويتهم إسرائيل بعد ذلك بالتطهير العرقي. بتعرف سناء يعني نحن نتابع وأنت طبعا تتابع سنوات طويلة كل موضوع الحراك الدولي ضد إسرائيل. يعني في السابق كان هناك محاولات للحديث عن يعني انتهاكات, ممارسات, أمور من هذا القبيل
1: بشكل متلعثم بشكل يعني خفيف. حساس
0: يعني يا جماعة الخير أنتوا عم تعملوا ضد الفلسطينيين أشياء عاطلة بحياتكم وقفوا هيك كانوا يحكموا.
1: صحيح.
0: اليوم الحديث بإعلان بواضح مجلس النواب البريطاني هكذا عن عقوبات وعن تطهير عرقي.
1: يعني ومن بين الادعاءات محمد التي تأتي في هذا السياق وكذلك ذكرها وزير الخارجية البريطاني بالأمس تتعلق بمعاداة اليهود الآن في العالم, ليس فقط في إسرائيل, بسبب سياسات إسرائيل, ليس لاسمية, ليس معاداة اليهود, وإنما بسبب سياسات حكومة إسرائيل يتم معاداة اليهود في العالم بهذا الشكل. يعني اللاسمية هي فعليا من تداعيات سلوكيات الحكومة الإسرائيلية وليس العكس.
0: هذا التصاعد واضح وكبير جدا. والآن طبعا الخطوات التي قام بالرد عليها أو على هذه الخطوات العقابية وسلسلة العقوبات, وزير الخارجية جيدون سار بالأمس يعني ما ساعدوش على الفكرة, بعده بيقول معاداة سامية وما إلى ذلك, ولكن طبعا يعني لأنه لا يوجد أي شيء يبرر. تعرف على فكرة في إشي يعني عن جد شر البلية ما يضحك. جيدون سار بنفسه هو ونتنياهو قبل أكثر من أسبوع استنكروا هذه الهجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين, هم بأنفسهم قالوا بأنها يعني هجمات غير قانونية وما إلى ذلك. طب الآن العالم يحاسبك على هذه الهجمات عوضا عن أن يقولوا يا عمي نحن محقون, نحن مخطئون وأنتم على حق ويجب أن يعني ندين ذلك. يعني حتى هذا الذكاء الإسرائيلي المعتاد الذي كان معتادا بالتعامل مع مثل هذه الهجمات أو الانتقادات الدولية تلاشى.
1: ربما الرد يكمن محمد في التوقيت، نحن في فترة انتخابات طبعا. وكل أمر محسوب عليهم، والآن يبدو أن القاعدة الجمهورية أهم بالنسبة لساعر وبالنسبة لنتنياهو أكثر بكثير من العلاقات الدولية، لا سيما واستطلاعات الرأي العام لا تبشر خيرا لهذين الرجلين يعني. طيب في ذات الموضوع إذن كذلك في الصفحة الأولى، وربما هذا هو الخبر المركزي في دعوة أحرنوت، نقرأ من ذات

0: الموضوع تحت عنوان على خط الانطلاق، المقاطعة الغربية، هذا هو العنوان الذي كنت أبحث عنه. يعني طبعا هنا نرى صورة لوزير خارجية ميلي بلاند في مجلس النواب البريطاني الذي ذكرناه قبل قليل بالأمس، ونقرأ من هذا الخبر: التسونامي السياسي يضرب بقوة. وزير الخارجية البريطاني إد ميلي بلاند أعلن عن عقوبات اقتصادية ضد المستوطنات، واتهم إسرائيل كما ذكرت بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين. من المتوقع أن تنضم فرنسا وكندا لهذه الخطوة. 12 دولة نشرت بالتزامن إعلان مشترك حيال قرارهم فرض قيود تجارية على المستوطنات غير الشرعية على حد يعني تعبيرهم. وزير الخارجية ساهر أعلن عن سلسلة خطوات ردا على ذلك، وبمقدماتهم إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. على فكرة بندرو اليميني اللي مش معروف بمواقفه اليسارية يجب القول، المحلل السياسي في دعوت حرنوت كذلك كتب عن ذات الموضوع، ولكن شوف الاتجاه طبعا المنحة اللي أخده، يقول يعني هذا هو عنوانه بداية: البريطانيون عدائيون ولكننا مذنبون أيضا. نقرأ من هذا المقال مقالة الرأي
1: يعني
0: بالضبط، مع المزيد من البؤر الاستيطانية والمزارع في مناطق A و B المتزامنة مع عنف متواصل ضد الفلسطينيين. بأي حق سنحتج ضد بريطانيا في حين إسرائيل الرسمية تصادق بغمزة عين أو بشكل مبطن على تفكك السيادة الإسرائيلية في المناطق المحتلة؟
1: على فكرة أنت تتذكر الاحتفالات اللي كانت بالإعلام الإسرائيلي بالحكومة الإسرائيلية لما تم استبدال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، إنه يعني خلصنا منه
0: إيسا بدي يجينا حدا
1: وإنه هذا كان عدائي ضدنا عشان ما حدا يعني أتقع منه. لا كير ستارمر يعني على البداية مباشرة عقوبات واتهامات بتطهير عرقي، يعني إشي بضحك فعلا.
0: كيف أوضاع الانتخابات عندك بيت هآرتس؟ عندك خبر حول
1: والله الجماعة شكله مش عندهم مش انتخابات. في إشي واحد اللي له علاقة على فكرة بالانتخابات، هي دعاية يعني دعاية لأفشكيت ولا حزب شو اسمه بيا شو مع ننجح، يعني أنا مش عارف هذا
0: قبل أنه في بعد كتير أيام للانتخابات، ويبدو أن ما بدنا نحرقوا يعني الصفحات الأولى على الأقل. أنا بدي أقرأ
1: هم كاتبين أنه يعني قدموا القوائم. طيب
0: صح، على خط الانطلاق تم إغلاق القوائم للكنيسة كذا يقولون في دعوت حرنوت، الأسماء الجديدة، المواقع المفاجئة، النواب الكبار الذين تم إقصائهم، والمرشحين الذين انسحبوا 48 يوما للانتخابات، والأحزاب تدخل إلى المرحلة الحاسمة من السباق. بخلاف الجولات السابقة الانتخابية السابقة يقولون هنا في دعوت حرنوت، هذه المرة الكثير من الأحزاب انتظرت حتى الدقيقة 90 لتقديم قوائمها الانتخابية. في شاس قرروا هذه المرة، انتبه تماما هنا يعني في تقسيمات لافتة، الدفع بمرشحين شباب، في هدوت التراء قالوا نواب من أصحاب الأقدمية، وفي تسيونوت الدتيت كشفوا أو يعني كشفوا عن مقاعد محصنة جديدة. أما في القائمة المشتركة انفصلوا عن المرشح الذي نشرت حياله شهادات حول شبهات بتحرشات جنسية، وبيني غانتس لسعى يعز هندل عقب دعوة الأخير له بالتنحي. المحطة القادمة في السباق انتخابات يوم 27 من أكتوبر.
1: طيب يعني بما أنه عم نحكي عن الانتخابات، يعني الأمر الوحيد لربما اللافت هنا في العناوين التي نقلتها صحيفة هآرتس هو أن باردوغو موجود في أو أخذ موقع مضمون في داخل
0: مقعد 11 عنده هنا
1: في الليكود. هذا على فكرة يعني بعد ما دوفرونسكي هذا اللي نتنياهو صدع رؤوسنا به
0: رجل الأعمال
1: والآي آي ومش عارف إيش، رفض يكون في نهاية المطاف
0: واحد من مجموعة كبيرة ممن رفضوا يعني توجهات نتنياهو لتحصيل مقعد.
1: تخيل قديش وضع نتنياهو صعب، يعني أنه بتوجه يعني كمية الناس اللي توجه لهم ورفضوا يكونوا في قائمة الليكود، يعني شو بدي أقول لك، يعني أصغر حزب يمكن في إسرائيل ما توجهش للقد ناس ورفضوه، يعني توجه لرئيس بلدية بئر السبع روبيك دانيلوفيتش، توجه لعفر فينتير رفض، توجه لهذا الجنرال السابق تشيكو تامير ورفض، توجه حتى ليوسف حداد رفض. يعني تخيل قديش وضعك صعب إنه يوسف حداد يرفضك، يعني أصعب من هيك ما فيش. فيعني هذا بدلك قديش وضعه صعب. المهم بكل الأحوال بالأمس عرض نتنياهو يعني هذه القائمة الجديدة والمواقع المضمونة إلى ذلك، وطبعا من بين الشخصيات باردوغو، ياكوف باردوغو هو طبعا محلل بوق نتنياهو في الإعلام الإسرائيلي في
0: بس يمكنه موجود في موقع طبيعي أكتر، يعني بدل ما يعني يلبس أو يرتدي زي الصحفي وكأنه بين قوسين بمزدوجين يجي ويقوم في الواجب تبعه كبوق نتنياهو بشكل واضح.
1: ريحنا
0: مع أنه على فكرة يعني هذا الاختيار لاقى الكثير من الانتقادات خاصة من قبل صحفيين ومحللين سياسيين، ومش بس من أوساط المركز أو من أوساط اليمين المعتدل، حتى ندفع

0: عتني، كاتب هذا الصباح نداف عتني طبعا المستوطن، كاتب هذا الصباح ضد هذا التعيين.
1: لا طلع على فكرة هو كمان عنده يعني في ملان أشخاص بكرهوه في داخل الليكود، يعني بردوغو كان من بين الشخصيات التي تحاول فرض رأيها حتى على الوزراء، يعني كان عنده نقاشات وسجلات مع ياريف لافين مثلا واتهمه بالفشل، وياريف لافين اتهمه بأنه هو يعني غير أخلاقي، وكانت لديه أيضا سجلات كذلك مع ميكي زوهر، وهو قال لميكي زوهر أنت أفشل وزير رياضة شفته بحياتي، وميكي زوهر رجع قال له يعني أنت بتستحيش على حالك. فالرجل يعني لديه الكثير الكثير الكثير من الإشكاليات في داخل الليكود وفي خارجه، ولكن في إشي مهم سناء، إنه هذا هو وجه الليكود الحقيقي اليوم.
0: صحيح.
1: هذا مش الليكود تبع ليمور ليفنات ولا دان ميريدور ولا يعني هذه
0: ولا يعني
1: مش إنه كنا نموت عليها يعني الشخصيات،
0: بس يعني على الأقل كان هناك بعض التوجهات يعني الأيديولوجية اليمينية المتشددة يجب القول، ولكن كان النقاش يعني شوي على الأقل بجانب معين يعني لا بأس فيه كان أيديولوجي
1: طبعاً.
0: يعني بخلاف المواقف الأخرى خاصة مواقف الحزب المنافس على مدار سنوات طويلة وحزب العمل، ولكن في هذه الحالة هنا يعني يعني القضية المركزية لانضمام هؤلاء الشخصيات من عدم هو الولاء لنتنياهو، لا فكر ولا ايديولوجيا ولا حتى يمين.
1: صحيح. حزب نتنياهو وليس حزب
0: وعائلته
1: الليكود. طبعا. طيب في خبر مهم فيها آرتس انا ما وقفتش عنده لاني صراحة مش متبع يعني، فبدك تشرحي لنا انت اذا
0: اي موضوع.
1: يعني العنوان هو كالتالي: الفشل الذريع في نتائج امتحانات البيزا. والحديث هنا طبعا عن طبعا هذه النتائج السيئة جدا في الامتحانات، وتحديدا ب طبعا منظومة التعليم الرسمية الإسرائيلية. واللافت كما العادة بأن وزير التربية والتعليم يوآف كيش بيقول لك المشكلة بالنتائج يعني اللي احنا عم بنشوفها هي الحرب، كان في حرب ولذلك النتائج مش منيحة، ما تتهموناش بشيء يا جماعة الخير.
0: صحيح. هي فعلا الامتحان كان في أذار مارس 2025 محمد، والحديث عن طلبة صفوف التاسع يعني صفوف التاسع بمعنى جيل 15 عام، الحديث عن ثلاثة امتحانات قراءة ورياضيات والعلوم بطبيعة الحال، وامتحان دوري يقومون به يعني من أجل فحص يعني مستويات يعني إسرائيل مثل دول أخرى في العالم.
1: ليش كانوا بدهم ما ينشروش ال
0: لا الكيش
1: النتائج.
0: ما كانش بده مش ما كانش بده ينشره، هو ما كانش بده يفرجي حقيقة عدم عمله أو تخريبه إذا بدك على مدار سنوات حكمه أو وجوده كوزير للتربية والتعليم على مدار 4 سنوات الماضية، وهو بعكس ما أراده الحقيقة يعني الموظفين أو جهات المستوى المهني في داخل الوزارة اللي كانوا بدهم ينشروا. أمر آخر لافت هذا الصباح فكرة في موضوع شؤون التربية والتعليم،
1: فكرة عم بطلع أنا هون نشرين في إسرائيل هيوم،
0: اليوم كان في نشر إضافي عن نتائج مخزية أخرى تتحدث عن اجتياز أو نسبة 3% فقط من طلاب إسرائيل يعني عمليا كذلك يعني من حيث كل تحصيلهم في موضوع على ما أذكر العلوم أو ما إلى ذلك، كمان انهيار شديد انهيار مدوي هكذا يسمونه بما يتعلق في تحصيلات الطلبة في إسرائيل.
1: فكرة عن جد مش طبيعي.
0: وما كانش مفروض على فكرة أنه يتم قياسه هذا، على فكرة هذا القياس أو هذا المعطى كان فحص داخلي إسرائيلي يتماشى تماما مع هذا المعطى الدولي.
1: في إسرائيل يوم ناشرين من 2009 ل 2025 نتائج البيزا بالمعدل، يعني مش طبيعي. هسا سيبك 2009 2022 مثلا، هو طبعا الامتحان بيجي بثلاث معايير: الرياضيات، القراءة أو فهم المقروء، والعلوم. يعني في 2022 مثلا في الرياضيات المعدل هو 458 474 465، هذه المعدلات في الثلاثة مواضيع. 2025 433 436 442، يعني انخفاض 25 علامة في الرياضيات، 38 علامة في فهم المقروء، 23 علامة في العلوم. بتعرف أنا بالنسبة لي شو أكثر شيء مقلق؟ إنه طلاب الحاليين عندهم تقريبا انخفاض ب40 علامة بفهم المقروء. يعني في جيل ينمو هنا يقرأ ولا يفهم ما يقرأ، هاي كارثي كارثي يعني بكل المعايير. وطبعا وزير التربية والتعليم بيقول لك المشكلة في الحرب. طب وانت ليش وزير يعني؟ ما هو كل العالم عندها حروب وعندها أزمات وعندها كورونا، الهدف انك انت يعني تشتغل عشان تغير هذا الموضوع.
0: صحيح. طب يعني فقط للقول هنا انه الجهة الإسرائيلية التي قامت كذلك في الفحص وتم نشر يعني معطيات هذا الصباح هي السلطة القطرية للقياس ويعني
1: مش حدا بنقدر نتهمه يعني
0: راما بسموها راما في اللغة العبرية، وبالتالي يعني كان مفروض او كهكذا كان متفقا عليه بان لا يتم النشر في التزامن مع نشر معطيات بيزا، يعني هذا كان الطلب من جانب هذه السلطة. وبالرغم من ذلك قام كيش في ليلة أمس بساعة متأخرة من نشر ذات المعطيات، يمكن ما بده يكون في هجوم مرتين عليه، وإنما من مرة هجموا عليه بسبب البيزا
1: إذا ضربت
0: عليه كمان حسب المعطيات الإسرائيلية.
1: احنا مبلولين مبلولين.

0: تخافش من شتوي. طيب إذا هذه هي عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. زميل وديع عوضي يسعد صباحك.
1: صباح الخير وديع.
2: صباحك الخير سناء ومحمد وكل المستمعين.
1: هاي اللي بسموها شر البلية ما يضحك، يعني احنا لانه مش شايفين اي شيء اي خبر ايجابي هذا الصباح، فما ما بقي عنا كتير ادوات للتعامل.
2: دور منيح سناء، دور منيح ولا عيونك بار وخراب ديار. جبينا خبر منيح.
1: انت قلنا ايه اللي عندك، من عندك اعطينا خبر.
0: نصنع نخترع من وين وديع؟
2: انا بدي ابدا معكم من وين خلصنا امتحانات البيزا. نحكي كلمتين لأن هاي قصة طويلة.
0: يلا.
2: بس كلمتين. الهبوط هذا بعشرات النقاط غير مسبوق منذ أن بدأت إسرائيل تشارك في هاي الامتحانات أو هاي المنافسات الدولية من سنة 2000 تقريبا 26 سنة. التركية في محل أهم من إسرائيل في هذا الموضوع. واضح أنه الوزير سقط بالامتحان، وزير المعارف الملك عاري تماما. كل هاي الذرائع اللي بقول أنه الحرب مش الحرب حكي فاضي، لأنه هاي توجهات في النتائج موجودة مرة بعد مرة سنة ورا سنة. وهناك طبعا أسباب ترتبط بما يتعلق بالجهاز التعليمي الحكومي الرسمي في الجانب اليهودي والعربي، نقص بالمعلمين والتعيينات. الأهم أنا بتقدير أنه الموارد تذهب للأمن والعسكر، يعني أكثر من كوريا الشمالية. إسرائيل بتحط مليارات الدولارات على الأمن وعلى الاستيطان طبعا، وهذا بين قوسين كمان اللي يعمق عزلة إسرائيل في العالم، الاستيطان. لا شك أن موضوع واقع المدارس لدى العرب والحريديم بشكل عام يزيدون طينة إسرائيل بلة من هذا الموضوع، ولكن هذه المرة كان لافت أنه الفجوة بين العرب واليهود قلت، مش لأنه العرب تحسنوا، لأنه المدارس اليهودية الحكومية نزلت في نتائج هذه الامتحانات. ونقول كلمة هون سريعة أنه يعني سيدة شيرين حافي نطور اللي استبدلت عبد الله خطيب منذ عام 2022 لازلنا ننتظر منها خطة إشفاء، خطة تعزيز، لأنه احنا عايشين بين مجتمعنا. يعني سناء محمد، كل من يلتفت يمين ويسار ويرى المدارس العربية وأحوالها وتعييناتها ومديريها ومفتشيها، كل ذلك بيتعلق بكتب تعليمها، الكثير الكثير بيتعلق أيضا بالتربية اللامنهجية. لابد من عملية إصلاح في المدارس العربية أيضا، ونحن ننتظر الكثير من شيرين حافي وما زلنا ننتظر. أنا كنت بدي أحكي على تحقيق هارتس. هذا التحقيق مبارحة والتقرير اللي يرتكز إلى كتاب جديد لهذا الصحفي النذير شلومي إلدار، اللي كانت له علاقات واسعة جدا مع غزة قبل الحرب، وكان على معرفة ودراية كبيرة بأهل غزة، وكان له صلات وعلاقات وإلى آخره. الحديث طبعا لمن فاتوا، الحديث يدور على أنه الإمارات بمحمد بن زايد براسه يتصل بنتنياهو وبقول له دير بالك حماس بعد فترة بدها تعمل عملية كبيرة، وهذا الحكي سبق 7 أكتوبر بعشرة أيام. ليش هذا الموضوع يثير أصداء هائلة في إسرائيل وفي العالم؟ لأنه بدون طول سيرة 7 أكتوبر محمد والسناء، حدث جلل كبير أثر على هيبة إسرائيل، نال منها، نال من ثقة الإسرائيليين فيها، مش من نتنياهو، من حكومته، من ائتلافه. لأنه كل الوقت كانت الصهيونية تقول لليهود في العالم الملجأ الوحيد الأكثر أمنا لكم هي إسرائيل، هي الدولة اليهودية. وجدوا نفسهم في غرف نومهم غير آمنين، وهذا كان حدث غير مسبوق منذ ما تخللت الحرب العالمية الثانية. نتنياهو استخف. أجمل تعليق اليوم شفته في كاريكاتير هارس الظريف، بن زايد مع مكبر صوت بكل صباح الخير طبعا، وبطوط له بذانه، يعني إذا بدي أقول
1: بالعربي، هو لابس سماعات عازلة للصوت، يعني فعليا بدوش يسمع.
2: يعني كان لو انه بنعرف هذا الرسام الكاريكاتير كنا من كل بدل ما يقولوا صباح الخير كله وحدوه، عاده لما واحد بده يصحي لكن نتنياهو غاطس بالنوم حاطط شيء اللي ساد دانه. رد الامارات امبارح مثير، لا ولا لا لا تنفي، هو طبعا عدم النفي، هو موقف فيه نوع من التصديق. يدعوها حرونوت اليوم جاب على لسان مصدر دولي تأكيد جديد انه الامارات فعلتها. طبعا ربما يسمعنا هناك من يتساءل انه كيف ممكن تصل التحذيرات لاسرائيل من حماس من دول عربية، لانه مش بس الامارات، كمان حديث عن عباس كامل كان امبارح على لسان مصدر فيري في دعوه حرونوت، وزير المخابرات المصري كمان انظر اسرائيل في هذا الموضوع. اللافت والمثير والمدهش انه السنوار نفسه انظر نتنياهو على طريقة السادات. السادات في العام 73 كان كل اسرائيل انا جايك وعملكوا زلزال مثل ما كان يحكي السنوار، وكانت هذه محاولة ناجحة لتخدير اسرائيل، انه واحد بده يعمل عملة كبيرة بكل شيء بيصرحش ان ما بكشف وراكه بكشف خططه، لكن كان الهدف انه تكرار التحذير والحديث ربما يدفع الطرف الاخر الى عدم التصديق، وبالتالي تكون المفاجأة كبيرة ويصفر بما يعرف بعنصر المباغت المفاجئة، وهذا ما حصل. السؤال الكبير محمد وسناء، كيف سيؤثر هذا الكشف على وعي الإسرائيليين عشية الانتخابات، بالإضافة طبعا لشهادات أخرى ترتبط بالسابع من أكتوبر ودور نتنياهو اللي قال لو صحوني الكونوا بفرجيكوا فيهن. أنا أعتقد أنه ما حصل بالأمس في هذا التحقيق في أرتس ضرر انتخابي بالغ، ليس بالأمر اليسير أن يتفوق على نتنياهو، خاصة أنه كما كنا لائحة الليكود هاي المرة عبوسة مكفهرة، حاول يجيب لاعب تعزيز ملكاش، وبالآخر اضطر أنه يروح يستند على واحد مثل العريس الجديد هذا البوك باردوغو، يمكن محمد نسميه باربوكو محطوط في الكار 11 الأكثر إخلاصا من الأبواق باردوغو، الولاء للملك قبل المملكة. كتب التاريخ مليئة في تاريخ البشرية عن هاي السوس اللي اسمها الفساد، كيف نخرت بأجساد الدول والإمبراطوريات الكبرى وانهارت من الداخل. حينما يكون هذا هو المقياس لا تستغرب أنه نتائج البيزا بعدين ونتائج التحصيل حينما يعين هذا الوزير أو ذاك على رأس وزارة هو لا يفقه شيء في مجال اختصاصه، وهذا ربما بقودنا لموضوع الانتخابات. امبارح تم تقديم 38 قائمة المشتركة الثلاثية، بعرف شو نصير نسميها احنا برادو الناس، المشتركة ولا المشتركة الثلاثية، خلينا نقول المشتركة، شو رأيك؟
0: مشتركة مشتركة
2: نختصر،
0: ما في مشتركة في موحدة،
2: المشتركة ولا موحدة. المشتركة قدمت 120 مرشح، بينهن انا عديت منيح بس بعرفش اذا انا بقول لسناء حمود عيون كبار وخراب ديار راس الشكل اللي بحكي عن حالي، ربما اكون ان انا غلطان، بس على الاقل هيك شيء بحوالي 20 مرأة من 120. السداسية الخاتمة حنا سويد، رائد غطاس، اسامة السعدي، شوقي خطيب، رامز جراسي، ومحمد بركي. القائمة العربية الموحدة اكتفت ب 73 مرشح، ليش ما بعرف، ربما هذا الرقم اللي اجى معها، بيناتهن 11 مرأة. الثلاثية الخاتمة في الموحدة مسعود غنايم، إبراهيم صرصور، وأخيرا عبد الملك دهامشي. هناك حزب جديد اللي يعني انسحب للأسف لكلنا مكان ويستعد لمواصلة نشاطه الميداني بغض النظر، وخاصة أنه الانتخابات ربما تتكرر لاحقا، لكن في قائمة عربية يهودية جديدة مصممة على البقاء رغم أنه فيش عندها أي احتمال أنها تنجح بأحد نتسليح برئاسة هذا الرجل الأعمال المستثمر الرضا أفي شكيد اللي يتحدث على اليوم، شفت حاطط إعلانات يعني غالي جدا أثمانها في الصحف العبرية ومع صورته إلى آخره. بالمناسبة كلمة أخيرة بما يتعلق بموضوع كدش عدد المرشحين حسب القانون، القانون الانتخابات الإسرائيلي يعطيك فرصة إما ترشح واحد نفسك أو تكون القائمة مبنية من مرشح واحد أو 120، فالمشترك اختارت أن تكون 120. بارح تأخر وكان يلوم متوقيع على الطريق ظلوا للدقيقة 90. القانون يتيح مرات انك تقدم واحد، وحصل مرة في كمان شيء ظريف مع بلاتو شارون اللي توفى بال2018، كان رجل اعمال عضو كنيست معروف،
1: قدم مرة بالليكود طبعا سنوات طويلة،
2: قدم مرة قائمة انتخابية اسمها التطوير والسلام وشعارها الرجل الوحيد للكنيست، ولم يكتفى بانه يرشح نفسه فقط، ما ضاف ولا مرشح مع
1: اجت، كان يكفي لانه كان كاركتر هيك، كان عنده كتير شخصية خاصة مميزة مش بحاجة لشخصيات حواليه،
2: اقرب للمهرج
1: صحيح.
2: فجاء وقدم هاي القائمين وفازت بمقعدين وما فيش غير واحد في اللي فوزعوا، احتسبت أصوات المقعد الثاني باختصار كفائد أصوات، وزعت على الأحزاب اللي عبرت نسبة الحسم بموجب قانون بدر عوفر. معسكر نتنياهو ومعسكر المعارضة، معسكر نتنياهو يبدو هاي المرة أقل سيطرة أقل تماسك، في كثير لاعبين جدد وجوه جديدة ولكنها غير ليست من الشخصيات الوازنة، وفي كثير كسور قوائم صغيرة وكتل داخل القائم الواحد مثل في هدوتا ترا وغيره أقل جاهزية من انتخابات 2022. هل هذا هو الحال في معسكر التغيير برئاسة عايزون؟ كنت حتى الآن يبدو أكثر تماسك في أربع قوائم مركزية، ولكن أيضا في كسور، هند لوغانت أيضا يعني قرر الذهاب إلى المعترك الانتخابي، ما بعرف إذا بظلوا للآخر، لكن هذا هو الحال. التصويت العرب بالسطر الأخير محمد وسناء 65% وفوق، يعني لا يستطيع أي من المعسكرين تشكيل حكومة بنسبة 100%. لا يمكن حدا يقدر شكل حكومة بدون النواب العرب. هل تكون هذه حكومة أقلية بقيادة آيزن كوت؟ ربما الباب مفتوح. العرب بهاي الحالة ربما يأثروا بكثير طرق برلمانية، إما بعطوا شبكة أمان مثلا الموحدة، استنساخ تجربة 92 مع عربيين.

0: يذهبها والحزب الديمقراطي العربي دراوسي، أو بالمشاركة المباشرة بالائتلاف وهذا أمر مستبعد الآن على الأقل، أو التغيب من القاعة للنواب العرب، أو الامتناع عن التصويت من قبل النواب العرب. بين هذا وذاك الطاب الآن بعد هذه الاصطفافات عندي وعندك محمد وعندنا عن كل المجتمع العربي يشدوا الهمة بغض النظر عن كل اللي حصل في الأحزاب، وفي هناك الكثير مما سيقال عن الأحزاب، ولكن كل شيء بوقته حلو. التصويت هو من أجل مكانة ومستقبل وكرامة المواطنين العرب وأكثر من ذلك بكثير.
1: شكرا جزيلا لك ودي على هذه المداخلة وهذه الوقفات، وطبعا سنتابع عن الكثير من الأيام بعد للحديث عن الانتخابات. شكرا جزيلا لك.
0: الله يصبحكم بالخير.
1: طيب ملاحظتين صغار قبل ما نطلع الفصل، تأخرنا محمد، بس راما هي السلطة القدرية للقياس والتقييم في التربية، طبعا هي الجهة المخولة والمسؤولة لفحص كل موضوع التقييمات، وإجت زي ما قلنا بالتزامن مع فحص أو مع نتائج
2: بيزا، عن علامات البيزا.
1: بالحديث عن علامات البيزا وقضية 3% اللي أنا ذكرتها واللي أثارت عاصفة شديدة والتي نشرت مساء أمس، تتعلق بأنه فقط 3% من أبناء صفوف التاسعة التي ذكرناهم أبناء 15 عاما يعني قاموا عمليا بالتجاوز أو تقديم كل ما لديهم بالحد الأدنى بما يتعلق في مجالات العلوم والتكنولوجيا. هذا الوضع في إسرائيل 2026 برئاسة أو بقيادة يوقف كيش وزارة التربية والتعليم
2: المفدى يوقف كيش.
1: صحيح.
2: فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: اللبيك بالقشر وعيد
1: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
6: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
7: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك.

0: كلية تكنولوجيا نوفا جليل هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن طبخين يوم عدم سوبلين كاريرا.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: ديكولاين
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: ثلاثة وخمسون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إلى هذا التطور الذي كنا قد وقفنا معه، أعلن حزب لكلنا مكان بالأمس انسحابه من خوض الانتخابات للكنيسة المقبلة، وأكد أنه سيوجه قوته السياسية والتنظيمية خلال المرحلة المقبلة نحو رفع نسبة التصويت في المجتمعين العربي واليهودي. تنضم إلينا في هذا الشأن الرئيسة المشاركة لحزب لكلنا مكان رولا داود. مرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح النور.
1: أهلا بك رولا. إذن بداية نحييكم على هذا الموقف، كما ذكرنا قبل قليل، يعني نسألك باختصار شديد عما دفعكم لاتخاذ هذا القرار وتقييمك لتجربة المنافسة الحزبية في الأسابيع الأخيرة بشكل عام.
3: أكيد طبعا. صباح الخير. بما أنه إحنا في هذا الصباح بوجه عن طريق الراديو طبعا شكر كثير كبير لكل شخص، لكل الناس اللي فتحت لنا بيتها، استضافتنا، رحبت فينا، دعمتنا، واللي قالت انه هذا الحزب هو فعلا الحزب اللي بمثلها. فشكر كثير كبير للناس ولأهلنا على الدعم اللي بصراحة ما توقعنا انه يوصل لهذه المرحلة. لكن القرار اللي احنا اخذناه هو القرار اللي احنا اعتقد كمان حكينا في بداية الطريق. احنا بدأنا هاي الطريق وانشأنا حزب لكل مكان لهدفين، واحد منهم هو فعلا إدخال أصوات شبابية لداخل الكنيسة العربية اليهودية، والثاني هي فعلا نقدر نقيم تحالف لحتى نقدر نجيب قوة أكبر للكنيسة القريبة التي تقدر تمثل خاصة المجتمع العربي. وقلنا من البداية إحنا هون في خطوة شجاعة، في خطوة جديدة، ولكن في نفس الوقت إحنا وعدنا حالنا والجميع أن تكون خطوة مسؤولة. وشفنا أنه في الأسبوع الأخير، أكثر من أسبوع أخير، رغم المحاولات جميعها بأن يكون في تحالف لحتى نقدر فعلا نكبر القوة والتمثيل العربي في الكنيسة، ما قدرنا نتوصل لتحالف مع القوائم خاصة المشتركة، ولهذا قررنا أنه في
2: حال. هل كان هناك تجاوب أو على الأقل يعني تبرير أو محاولة للحديث معكم من قبل القائمة المشتركة أو من قبل قيادة القائمة المشتركة؟
3: بقدر أقولها هي بكل صراحة، للأسف لا. يعني التوجه اللي كان بشكل رسمي بشكل غير رسمي من طريق محادثات أو
2: يعني تجاهل تام لأي توجه من قبل،
3: للأسف دائما في كان هناك تجاهل معين أو رد اللي هو دبلوماسي، اللي بيقول حزبنا لحده ما بيقدر يقرر أو إحنا لوحدنا ما بنقدر نقرر. كان في هناك دائما تهرب من يعني النداء اللي إحنا توجهنا فيه. وأنا اليوم بقولها يعني بأسف كتير كبير إنه كان فيهم فرصة ذهبية للقائمة المشتركة بأنه تقدر فعلا تضم حزب جديد اللي ممكن وبيقدر يجيب عدد مقاعد أكبر، واللي مش جاي يقاتل هون عشان الكراسي. ما كانت النداء تبعنا ولا هدفنا، وهي الفرصة للأسف ضوعوها.
1: طب دعنا نسألك الآن يعني بنظرة مستقبلية على المرحلة القادمة، ما الدور الذي ستؤدونه الآن؟ هل ستعودوا إلى الميدان مجددا؟ وماذا عن يعني أولوياتكم الآن فيما تبقى يعني من أسابيع قبل الانتخابات؟
3: احنا كنا في الميدان، راح نضل في الميدان، وراح نبني من اليوم حزبنا كحزب عربي يهودي ديمقراطي في الأسابيع القريبة وحتى الانتخابات القادمة، واحنا باقيين في الميدان مش راح نختفي. لكن كما وعدنا في عنا شهرين للانتخابات، وكل قوانا الموجودة حاليا راح نحطها لرفع ولتشجيع التصويت كمان في مجتمعنا العربي وكذلك في المجتمع اليهودي، لأن احنا كلنا بنعرف ان هالانتخابات هي انتخابات مهمة.

0: مصيرية وهي أكبر من أي مصلحة شخصية أو حزبية أو أي نوع تاني من المصالح. لهيك إحنا رح نضلنا بالميدان، رح تشوفونا بالميدان، ورح تشوفونا بالميدان نحكي معكم لحتى نشجع كل الناس من داعمينا من عشرات الألاف اللي كانوا معنا، لكل شخص نشوفه بالشارع يطلع ويصوت 27/10.
1: طيب يعني كما ذكرنا سابقا يمكن أن يختلف أي شخص أو يتفق معكم، ولكن المؤكد بأن هذه خطوة مسؤولة وفي الاتجاه الصحيح وتنم بالفعل عن مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع العربي. نريد أن نشكركم جزيل الشكر ونشكرك كذلك رولا داود رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان. يسعد صباحك.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا
1: شكرا. طيب يعني خطوة مسؤولة، يعني ممكن أقول أنه هذه الخطوة لصالحهم للمرة الجاية.
2: هذا هو، هاي هي النقطة الأساس محمد، يعني أنه القضية بمعزل الآن على الحديث عن المحتوى، لأنه ما كان في مجال فعلا للحديث عن برامج انتخابية للأسف الشديد بسبب يعني ضيق الفترة، وكذلك انشغالنا ربما في قضايا أخرى، ولكن هذا ربما يمهد لانتخابات المستقبلية أن نكون على دراية ومعرفة بأنه هناك إمكانات لوجود وجوه جديدة، وجوه شبابية، وجوه نسائية كذلك في انتخابات سابقة تعكس ربما التحول الولايات الموجودة في المجتمع العربي. أوه. كذلك
1: يلا فاصل قصير ونواصل، نعود بعد قليل مع ساعتنا الثانية من هذا النهار، لا تذهبوا بعيدا.
3: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدي.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

0: 103.3 107.8 FM.
1: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: انتخابات الكنيسة 26 تنطلق رسميا بعد تقديم القوائم الانتخابية ودعوات لعقد اتفاق فائض أصوات بين الأحزاب العربية.
1: غضب إسرائيلي وخطوات عقبية ضد بريطانيا عقب إعلان 12 دولة أوروبية فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.
0: وبعد الكشف عن التحذيرات الإماراتية لنتنياهو قبيل هجمات 7 من أكتوبر نتنياهو

0: إنه يجدد نفي هذه الأنباء، والإمارات تصدر ردا ضبابيا بشأن الأحداث.
1: إذن للشؤون الانتخابية الآن، قدمت القائمة المشتركة الثلاثية بالأمس قائمتها رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية لخوض انتخابات الكنيسة 26، وذلك بعد استكمال الترتيبات الداخلية وتثبيت أسماء المرشحين. يأتي ذلك وسط تحركات للتوصل إلى اتفاق فائض أصوات بين القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي. صباح الخير.
0: رئيس كتلة المشتركة صرت انت فعلي.
1: صحيح.
2: ورئيس كتلة المشتركة
1: الآن. طيب دكتور أحمد، يعني نبارك لكم بداية الانتهاء من تقديم القائمة بعد فترة عصيبة عاقت ربما أخرت من الانتهاء من هذه الأمور الإجرائية، ونسألك بداية عن شكل القائمة، طبيعة أعضائها وخصوصيتها في هذه الجولة مقارنة بتشكيلة المشتركة في الأعوام السابقة 2013-2015. كيف كنت تقيم هذه القائمة هذه المرة؟
2: هذه القائمة المشتركة جاءت تتويجا لمبدأ ومطلب الوحدة الذي طالما طالبت فيه جماهيرنا. كنا نتمنى أن يكون 4 أحزاب ولكن لم يتأتى ذلك، لذلك القائمة المشتركة بهذه الصورة هي الترجمة التي أرادها الجمهور. وانظروا إلى قائمة المرشحين فهي تمثل ناس من كل المناطق جغرافيا، كل الأعمار، في هناك مندوبين للشباب أيضا إلى جانب المجربين. الأحزاب الثلاثة أرادت أن يكون التأثير لكافة المناطق. وبالأمس هذه الانطلاقة التي كانت جاءت بعد ولادة عسيرة، بعد عقبات صحيح، بعد أخطاء، ولكن المهم أننا وضعنا كل هذا من خلفنا، تخطينا هذه العقبات وانطلقنا. وهذه الانطلاقة يجب أن تتوج بعمل دؤوب لرفع نسبة التصويت، لأن الهدف الأول هو الإطاحة بهذه الحكومة، والهدف الثاني إفساح المجال أمام حكومة أخرى تغير هذا الواقع المزري الذي نعيش فيه في كافة المجالات المدنية والسياسية، الجريمة والعنف، هدم البيوت، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إلى جانب البعد السياسي المهم بالنسبة لنا فيما يتعلق بالتطهير العرقي في الضفة الغربية والجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية على حد سواء.
0: طيب دكتور، أريد أن أسألك، يعني بما أنك تقول بأن القائمة المشتركة هذه جاءت تتويجا لمطلب الوحدة، قبل قليل تحدثنا إلى رولا داود من حزب لكلنا مكان، لماذا تجاهلتم في القائمة المشتركة هذا الحزب بهذه الطريقة؟ يعني هناك من يتفق معه وهناك من يختلف معه، ولكن على الأقل يعني لم يكن هناك فرصة حقيقية حتى للنقاش معهم، للحديث معهم، علما بأن يعني مجموعة من الشباب وشابات لديهم قبول في الميدان، لديهم تحرك كذلك ونشاط واضح في موضوع الاحتلال والاستيطان، ويعني مواقفهم مش سيئة لهذه الدرجة، فلماذا كان هذا التجاهل؟
1: وحتى على مستوى المقاعد وفقا للاستطلاعات اللي استمعنا إليها، بأنه هم لوحدهم بحدود يعني مقعد ونصف، انضمامهم إليكم يأتيكم بثلاثة مقاعد مشتركة ومع الموحدة مقعدين.
2: أنا أريد أن أكون صريح، مواقفهم مش بس مش سيئة، مواقفهم طيبة. وأنا كنت على تواصل دائم معهم حتى في الأيام الأخيرة، وموقف العربية للتغيير كان أنه نؤيد التعاون معهم وضمهم للقائمة المشتركة، ولكنني حزب من 3 ولم نوفق في إقناع كل المركبات في ذلك. لدي فقط كلام طيب لأقول عن هذه عن هذا الحزب وهذه الحركة، وكلمة طيبة لانسحابهم بالأمس أيضا. نعم، هناك قوة شبابية وعمل ميداني، نرجو في نهاية المطاف أن يخرجوا جميعا إلى التصويت ويصوتوا إلى من هو أقرب منهم في المواقف السياسية.
0: يعني فعليا أنت تعتقد بأنه كان من المفترض بأن يكونوا أقرب إليكم، ولذلك الآن من المفترض أن يشجعوا للتصويت للقائمة المشتركة؟
2: هم قالوا أنهم أقرب للقائمة المشتركة. قيادتهم قالت

0: علنا. أعتقد كمان حتى أنه مديرهم أوري في الماضي كتب أنا وصوت للعربية للتغيير.
1: صحيح.
0: هذا في الدورة السابقة.
1: صحيح.
0: فنرجو أن يكون تصويتهم للقائمة المشتركة التي قالوا أنها الأقرب، وأنا أقول أن المستقبل أمامهم، لذلك التعاون بيننا من خلال التصويت سيكون له أثر طيب.
2: طيب دكتور أحمد، دعنا نسألك الآن عن الوجهة، ولكن فقط أنوه بأنه المشتركة كانت 2015 مع 13 مقعدا، وفي 2020 15 مقعدا فقط للتنويه، والآن أسألك عن وجهتكم الآن، علما أن موضوعي ميثاق الشرف واتفاق فائض الأصوات مع القائمة الموحدة تم الاتفاق عليهم على الأقل بشكل مبدئي من قبل الطرفين، هل من موعد تم تحديده لإتمام الأمرين قبال انطلاق جولات الحملات الانتخابية فعليا؟
0: أنا أقول كرئيس لكتلة قائمة مشتركة أننا ننظر بإيجابية لتوقيع اتفاق فائض أصوات بيننا وبين القائمة الموحدة من خلال ميثاق الشرف. عادة يتم توقيع اتفاق فائض الأصوات ما بعد تقديم القوائم، لذلك الذين انتقدوا لماذا لم توقعوا
3: الآن يجب أن يبدأ العمل على الموضوع.
0: الآن يجب أن يبدأ العمل والاتفاق. أنا الأسبوع الماضي أنا بادرت بالاتصال بالأخوين منصور عباس ووليد طه بهذا الخصوص، ولا أرى أي سبب لعدم التوقيع، بل هناك أسباب وجيهة للتوقيع، وأن تكون المعركة معركة حضارية نزيهة شريفة. القائمة العربية الموحدة هم ليسوا أعداءنا، أعداءنا هم بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، هم منافسين، ونريد لهذه المنافسة أن تكون شريفة، ونريد للجميع أن ينجح، ونريد للقائمة المشتركة أن تكون الأقوى، لأننا نرى فيها العنوان الأفضل الذي ترجم فكرة الوحدة، وكلما كنا أكبر كلما كان بإمكاننا أن نسقط ونبعد بنيامين نتنياهو بن غفير وسموتريتش عن سدة الحكم.
3: طيب دكتور، الآن كيف ستبدو الحملة الانتخابية؟ لأن هناك تخوفات بعد تقديم القوائم بأن نعود من جديد إلى السجلات التي كنا قد رأيناها في حملات سابقة. أنتم تهاجمون الموحدة، الموحدة تهاجمكم، وستضيع هذه الانتخابات ما بين هذا وذاك في المجتمع العربي. ما الذي يضمن لنا أنه بعد كل هذه المعاناة لكي يعني يتم على الأقل تقديم قائمتين وليس أكثر، ما الذي يضمن لنا بالفعل بأن الحملة الانتخابية هذه ستكون يعني نزيهة وخالية من السجلات والمناكفات وكذلك التهاجم؟
2: وبالذات الوقت يجب القول أن يكون هناك ساحة كافية للنقاش السياسي بينكم وبين الموحدة، يعني ويعني إطلاع الجمهور على الاختلافات فيما بينكم، بس بشكل ما يكون فيه مساس أو مناكفات.
0: النقاش السياسي وحتى الانتقاد السياسي مشروع وأحيانا مطلوب، ولكن ما يتخطى ذلك إلى التشهير والتقريع والإهانات والتهجمات ممنوع، ممنوع، لأنه أخلاقيا ممنوع، ثانيا انتخابيا هو فشل، وانتخابيا هو يمس بنسبة المشاركة في الانتخابات. جميعنا معنيون كقائمة مشتركة من جهة، وأنا متأكد كقائمة موحدة كما قالوا لي، برفع نسبة التصويت. ولذلك إذا كان هذا هو أحد الأهداف الأساسية، فيجب على المعركة أن تكون بعيدة عن هذه التهجمات، وأن نرى كيف يمكن أن نصل حتى إلى الهدف المشترك، وهو الإطاحة بهذه الحكومة وإفساح المجال لتغيير هذا الواقع عبر إفساح مجال لإقامة حكومة بديلة تكون أقل سوءا من هذه الحكومة التي كانت الأسوأ إطلاقا.
3: طيب دكتور، بسؤال أخير لربما يعني بما يتعلق في الشؤون العامة، لأنك تحدثت عن يعني قضية الضفة الغربية والاحتلال والاستيطان، وكذلك يعني ما سمعناه على لسان الموقف الرسمي لبريطانيا وهو الاتهام لإسرائيل بالتطهير العرقي. يعني طيب يبدو أن الاتصال انقطع مع دكتور أحمد الطيبي، سنحاول تجديد الاتصال، ولكن بكل أحوال أردت أن أسأله يعني عن كذلك الموقف من هذه الخطوات البريطانية، وهو ما هو موقف المشتركة؟ هل ترحب به طبعا مثل هذه؟ طيب دكتور أحمد طيبي عاد إلينا الآن. نعم. تسمعنا الآن دكتور؟
0: نعم. تفضل.
3: أردت أن أسألك بما يتعلق لأنك تحدثت عن اتهام إسرائيل بشكل واضح من قبل بريطانيا وكذلك أيضا 11 دولة إضافية، التطهير العرقي في الضفة الغربية وما إلى ذلك، ما موقفكم من هذه العقوبات الآن التي ستفرض على المستوطنات وكذلك أيضا

0: المستوطنين المدعوم من الحكومة، لأنه أصبح إرهابا رسميا. وعليه أرى أن هذا التطور كان متوقعا أمام إمعان هذه الحكومة في تشجيع هذا الإرهاب. إحنا قيادة القائمة المشتركة اجتمعت قبل أسبوعين مع 21 سفير في الاتحاد الأوروبي، تحدثنا عن هذه المواضيع. اليوم سيكون لي اجتماع مع السفير الأسترالي أيضا، اللي مهتم أيضا في الانتخابات في المجتمع العربي وقدر المجتمع العربي، وكذلك الموقف السياسي لنا. نعم، هذا موقف متقدم كان يجب أن يحصل في الماضي. والحقيقة أنني أستغرب من ردة الفعل الإسرائيلية الهجومية، وخاصة على بريطانيا التي ساهمت في إقامة دولة إسرائيل، لمجرد أنها تقول نحن ضد الاستيطان وليسنا ضد الإسرائيليين في دولة إسرائيل، والاتهام الأوتوماتيكي باللاسمية لمجرد أنهم قالوا أنهم ضد منتجات الاستيطان هو كلام بعيد عن الواقع بهذا السياق.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا.
2: طيب، إذن كما يقول لنا رئيس كتلة القائمة المشتركة نائب أحمد الطيبي، ننظر بإيجابية لتوقيع فائض الأصوات وبثق الشرف مع القائمة العربية الموحدة، ولا يوجد أي سبب يمنع حدوث ذلك. بروفيسور مصطفى كبهة، المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني، صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: وعليه ننقل هذا السؤال إليك بروفيسور مصطفى، أين تقف الأمور الآن بما يتعلق في هذين الأمرين، ميثاق الشرف واتفاق فائض الأصوات، وهل من موعد محدد أو مقترع على الأقل من جانبكم في لجنة الوفاق لإنجاز هاتين القضيتين قريبا؟
3: كنا قد اقترحنا على ممثلين من القائمتين هذا الاقتراح، ويعني قبلنا بالقبول، و في هذه الأيام سيتم التواصل لتحديد موعد. نحن نعرف بأن هناك وقت يعني الوقت النهائي لتقديم اتفاقيات فائض الأصوات، وعادة ما يتم ذلك عشية هذا الموعد لأن الخارطة السياسية تتبلور. ولكن بالنسبة للمجتمع العربي الأمور واضحة بشكل يسمح الشروع بشكل مباشر في هذه القضية، كي يعني تتفرغ جميع الفعاليات للعمل من أجل زيادة نسبة المشاركة ودفعها إلى الأمام.
2: طيب بروفيسور، بما يتعلق بهذا الميثاق، ميثاق الشرف الذي يدور الحديث عنه، لأن يعني القوائم قدمت والآن الجميع ينتظر لنرى كيف ستسير هذه الحملة الانتخابية، ماذا سيشمل هذا الميثاق، وهل سيكون هناك من آليات لربما تضمن بالفعل بأنه ألا يكون هذا التوقيع حبرا على ورق، بل أن يترجم كذلك لعدم إحداث مناكفات وسجالات واتهامات بين الأحزاب العربية لضمان رفع نسبة التصويت التي تتحدث عنها؟
3: كي يكون كذلك علينا البدء بالقيادات القوائم ومدى تحليها بالمسؤولية وعدم إطلاق تصريحات يمكن أن تضر بذلك، إن كان تجاه القوائم الأخرى وإن كان العاملين على تحقيق هذا الميثاق. الميثاق هذا يجب أن ينبع من قناعات شخصية لكل فرد منا بأن المرحلة لا تحتمل هذه المناكفات وهذه المشادات. حق وسائل التواصل الاجتماعي حق فيه الكثير من الألغام وفيه الكثير من يعني الطرق التي يمكن أن يساء إلى هذا الميثاق، لأن ردا يجر رد وهكذا. فالقناعات يجب أن تكون فردية شخصية، القيادات يجب أن تكون قدوة، والكوادر الوسطى يجب أن تعمل على ضبط النفس وعدم جر إن كان جر القائمتين أو جر مجتمع بأكمله إلى بيئة يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق الهدف، وهو زيادة كبيرة بنسبة المشاركة.

0: بأن نسبة المشاركة تعني بأن كل هذه الأحزاب التي تنبت كل يوم في اليمين والتي هي يعني على حافة نسبة الحزم، كل ما زادت نسبة المشاركة في المجتمع العربي كلما قلت آمال هذه الأحزاب بتجاوز نسبة الحزم.
1: طيب، وبالحديث عن أحزاب اليمين بروفيسور مصطفى، وفي موضوع يعني ذات صلة، تعالى نسألك كذلك عن الصورة العامة هذه الانتخابية. لابد من الالتفات الآن إلى محاولات نزع الشرعية عن القوائم العربية، عن المرشحين العرب. في هذا الإطار يبدو أنها ستكون معركة صعبة سيشن هذا اليمين، وبدأنا نرى فعليا أولى هذه المحاولات. نسألك عما ينبغي الالتفات إليه، ربما الاستعداد إليه الآن. هل تتوقع أن تكون هذه المحاولات أكثر شدة عما اجتزناه في جولات انتخابية سابقة؟
0: يعني أولا كما قلت، في هناك حالة من التكاثف بين الناخبين وبين القوائم والمرشحين وقادة القوائم وكوادر القوائم وكذلك الإعلام المسؤول. باعتقادي قضية نزع الشرعية بحاجة إلى أيضا اتخاذ موقف من وسائل الإعلام التي يجب أن تأخذ دورها في هذا المجال، في المساعدة على التعريف على القوائم العربية وعلى أهداف هذه القوائم ومعارضة كل محاولة لنزع الشرعية، لأن هذه المحاولات هي تقويض أساسي للعبة الديمقراطية.
2: طيب، بسؤال بما يتعلق كذلك بشأن موقف حزب لكلنا مكان، كنا قد رأينا بأن رئيس لجنة الوفاق السيد محمد علي طه كان قد أصدر بيانا طالبهم بالانسحاب من موقع المسؤولية، وهذا ما حدث بالفعل بالأمس بإعلان الانسحاب. كيف تنظرون إلى ذلك، إلى استجابتهم أولا لندائكم بروفيسور، وثانيا يعني إلى هذا الموقف من قبلهم، خصوصا وأنكم كنتم قد التقيتموهم يعني أكثر من مرة باعتقادي في إطار الفترة الفائتة؟
0: باعتقادي بأن هذا الموقف هو موقف مسؤول، وقد أثبتوا ما قالوه في البداية بأنهم عندما يعرفون بأن يعني بأنهم وحدهم لا يستطيعون تجاوز نسبة الحزم، رغم ما يعني حققوه من على الأرض من منجزات في إقامة قاعدة يمكن الاعتماد عليها لاحقا، ولكن التصريح الذي صرحوه بالأمس يعبر وينوم عن مسؤولية، وأعتقد التزامهم بأنهم يستمرون في نشاطهم لدعم وتحقيق هدف زيادة المشاركة الانتخابية في المجتمع العربي. هذه أمور يعني يجب أن نحييهم عليها، وكنا قد تحدثنا معكم في أكثر من مناسبة يعني بأنه هذه موجة يعني أثبتوا من خلالها الحملة الإعلامية وما قاموا به من أعمال، يعني أنهم لهم مكان بالخارطة السياسية، وأعتقد أن ذلك لن يعني يغمطهم حقهم في انتخابات قائمة للسير قدما في العملية الانتخابية أو التحالف مع أحزاب أخرى تعمل في نفس الاتجاه.
1: نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة بروفيسور مصطفى كبهة المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: طيب، بهذا نأتي إلى هذه الوقفة الآن والفاصل القصير، ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة 2 من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل

0: ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
4: فرحتكم كملت.
5: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
6: دهانك بنير على حيط ام منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان ام منير،
7: دهانك بنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
8: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: ست وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
4: هذه القضية التي وقفنا معها منذ بداية هذا النهار، أعلنت 12 دولة غربية وأوروبية بالأمس وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وكندا سلسلة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يشمل حظر استيراد منتجات من المستوطنات، وذلك في ظل الاتهامات الواضحة بالتطهير العرقي وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وترسيخ الاستيطان غير الشرعي. ينضم لنا بداية لتوضيح هذه العقوبات وكذلك أيضا هذه التطورات اللافتة إن كان غربيا وأوروبيا، الزميل دكتور فراس خطيب. صباح الخير.
3: صباح الخير.
5: صباح الخير سناء. صباح الخير محمد.
3: أهلا بك فراس. يعني خطوة لافتة يجب القول، رأيناها في السابق تتخذ ربما من قبل شركات خاصة محددة وليس على مستوى الدول، لذلك نريد أن أسألك عن قراءتك بداية لهذه الخطوة، وإلى أي مدى فعلا تعتبر مقلقة بالنسبة إلى إسرائيل؟
5: طبعا هي عمليا هذه الخطة على الأقل بريطانيا هي التي تقود عمليا هذه الحملة، هي بدأت من عام 2024، كان هنالك قانون

0: السعودي لا يعترف بقانونية أو يعتبر احتلال إسرائيل للمناطق في الضفة الغربية هو احتلال غير قانوني. وبالتالي كل هذه الأمور التي تجري اليوم هي وفق القانون البريطاني، بأنه إذا كان الاحتلال لهذه المناطق ليس قانونيا فبالتالي نحن نتحدث عن أنه هنالك أمر غير قانوني أيضا في هذه المستوطنات التي يعني الموجودة هناك. فهذا بالتالي أمر يعني كان معروفا، لأن هذا القانون اتخذ في عام 2024 في خضم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، واتخذت يعني بدأت بريطانيا في ذلك الوقت يعني باتخاذ مواقف من إسرائيل في هذا الصدد. الآن بكل ما يتعلق اليوم، لماذا اليوم، لماذا الآن، خاصة في عاملين رئيسيات. أولا عنف المستوطنين الذي يهيمن بشكل كبير على الإعلام البريطاني، هذا الإعلام الذي يهتم بشكل كبير الاعتداء على طواقم من CNN التي صورت في كل العالم، إضافة إلى التقارير وإضافة إلى اللوبي الفلسطيني الذي القوي جدا في بريطانيا. هذا أولا. ثانيا كير ستارمر، وهو عمليا كان رئيس الوزراء الذي أطيح في بريطانيا، استقال من منصبه. من تمسك بالحكم هناك ومن يعني حاز على كرسي رئاسة الوزراء وإضافة وزارة الخارجية، ديفيد ليمي الذي كان وزيرا الخارجية كان نوعا ما قريبا إلى المحافظين. كير ستارمر هو أساسا دخل إلى يعني قيادة حزب العمال بعدما أطاح بجيرمي كوربون، أحد أهم التي تعتبره إسرائيل عدوا لها. فبالتالي كانت حكومة كير ستارمر يعني نوعا ما محافظة بكل ما يتعلق في إسرائيل، أيدت الحرب في قطاع غزة، حتى أن كير ستارمر نفسه قال بأنه يمكن يعني أيضا قطع الكهرباء في قطاع غزة قبل أن تثور الدنيا في بريطانيا ضد هذه التصريحات، وبعدها صححها وما إلى ذلك. الآن عندما أطيح بكير ستارمر جاءت حكومة مختلفة، وزير الخارجية هو العنوان الأساسي إيد ميلباند، وهذا الأمير ربما نحن نتحدث عنه، يعني إيد ميلباند نتحدث عن شخصية يسارية كان مرشحا لرئاسة الوزراء في العام 2010، خسر أمام ديفيد كاميرون وهو محسوب على النقابات العمالية. إيد ميلباند يقود سياسة جدا ليبرالية بكل ما يتعلق في القضية الفلسطينية، هو لا يكتفي فقط بالسياسة المحافظة التي كانت بالنسبة لبريطانيا، هو يعني يقود خط أكثر يساري، خط أكثر حربي بكل ما يتعلق في القضية الفلسطينية. وهو شخصية فريدة نوعا ما، لأنه إيد ميلباند إذا بدنا نحكي عنه هو يعني اصلا يعني كل خطواته كانت يعني غريبه، يعني في قصه طريفه ربما حزينه في العائله عندهم، انه ديفيد ميلباند اخوه اللي كان وزير خارجيه، هو ايضا هو الاخ الثاني، هو الاخ الثاني اللي بيصير وزير خارجيه،
1: عائله وزاره خارجيه يعني
0: عائله وزاره خارجيه وفوق. ديفيد ميلباند اخوه الكبير ترشح على رئاسه حزب العمال في 2010، وكان واضحا بعد استقالة براون بأنه يعني الأوفر حظا لرئاسة الوزراء. في اللحظة الأخيرة أخوه قرر يترشح، أقباله في البرايمريز، فإنه هو أصغر منه، إيد ميلباند أصغر من ديفيد. ديفيد هو مدرسة توني بلير ومدرسة المحافظين في بريطانيا، إيد ميلباند هو أكثر مقرب من مش جيرمي كوربن، ولكن مقرب أكثر إلى النقابات العمالية، إلى الحركات الشبابية وما إلى ذلك. فاز عليه بنسبة ضئيلة جدا، يعني تخيل أنت كانت رئاسة كانت يعني رئاسة الحزب بإيد ديفيد ميلباند، هو الشخصية اللي بيحكوا عنها في بريطانيا، في الولايات المتحدة بدأوا يحضروا حزب العمال، يعني كان يحضر فيه يصير رئيس للوزراء، ولكن إيد ميلباند فاز عليه في الانتخابات، وكانت نكتة في بريطانيا لمن صوتت الأم في ذلك الوقت.
2: يعني أنا بفكر إذا بحكوا مع بعض يعني
0: هن في آخر مقابلة أنا سمعتها جديد في بودكاست مع إيد ميلباند بقول إنه الأمور عم تتعافى، يعني بما معناه لم تتعافى حتى هذه اللحظة. فقاد هذا الخط، خسر الانتخابات أمام ديفيد كاميرون، لم يعد حزب العمال إلى الحكم، عاد فيما بعد كير ستارمر، إيد ميلباند وشخصيات مثله أزيحوا جانبا. وبعد ما يعني إيد هايمن الذي تولى رئاسة الوزراء أجا عمليا إيد ميلباند وعاد ليكون وزير الخارجية، وهذه السياسة التي يقودها هي سياسة إيد ميلباند، وهي سياسة عمليا أكثر تسامحا مع الفلسطينيين، أقل تسامحا. نتحدث عن عائلة يهودية يعني
2: هذه ربما يعني معادلة إسرائيل، لأنه إذا بالماضي كانت تتهم كل من يعني ينتقد السياسات الإسرائيلية بأنه معادل للسامية، هذه المرة الأمر يعني مركب ومعقد أكثر، لأنه يعني إيد ميلباند كما ذكرت يأتي من عائلة يهودية بالأساس.
0: ليس فقط عائلة يهودية، نتحدث عن الأب تبع إيد ميلباند وديفيد ميلباند، هو ناجي من النازية.

0: תהליכי שלום, לא בדרגים נמוכים ולא בהסכמים שמועברים בדואר, אלא להיות שחקנים פעילים בדיוק בסיטואציה ההפוכה, במקום להיות שחקנים פעילים בחצרות של משפחות פלסטיניות ולהוריד עליהם מסעית של תמרים מקולקלים, להיות שחקנים פעילים במדשאות ובמצלמות ובשולחנות בדרג הבכיר ביותר. זה האופק היחיד שלנו לעתיד בשבילנו, בשביל פלסטינים, ובשביל להיות חלק כמו שאמרתי, ממשפחת האומות.
1: כן, שירה בן ששון, מנכ"לית הקרן החדשה לישראל, אנחנו מודים לך על הרעיון הזה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם, יום טוב.
2: إذن مدخوله شيرا بن ساسون وهي المديرة العامة لصندوق الجديد لإسرائيل. طبعا هذا الصندوق الذي يدعم الغالبية العظمى من المنظمات الإسرائيلية وكذلك جزء منها الفلسطينية المناهضة للاحتلال والاستيطان. يتقول بأن يعني الأمر كان متوقعا ولكن هذه الحكومة تحاول طوال الوقت أن تتجاهل هذا الواقع وبأن هذه السياسات هذه العقوبات وهذه الخطوات والإجراءات الأوروبية ستتصاعد ضد إسرائيل ما دامت لن تغير أي شيء من سياستها في هذا الشأن. نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل الساعة الثانية هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: ديكولاين
5: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين
6: إيروكا، يعني أوبتيكا.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
9: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
10: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1

ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر

0: بالقشرة وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشرة وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: عدنا من جديد ساعة ثانية من هذا النهار راديو الناس.
4: إلى هذه القضية اللافتة، يتجه وزير القضاء الإسرائيلي ريف لفين إلى خفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الذي أجري في يونيو حزيران الماضي، ومن المتوقع أن تخفض علامة النجاح من 60 درجة إلى 55 درجة. للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا بداية طالبة، الطالبة مرام مصري التي اجتازت هذا الامتحان وبعد التعديل يجب القول. صباح الخير مرام.
5: صباح النور.
4: أهلا بك. إذا بداية موقفك من هذا القرار، ولماذا برأيك يعني يجب خفض علامة الاجتياز لمن لا يعرف طبيعة هذا الامتحان وإشكالياته؟
5: أنا صراحة شعوري كان لا ينوصف لما تم إنه نشر خفض علامة النجاح إلى 55. الحمد لله بسبب هذا النشر أنا إحدى الناجحين. هسا بالنسبة ليش خفض علامة النجاح كانت لازم تنخفض؟ الامتحان كان جدا صعب، كان جدا طويل، الأسئلة كانت كثير معقدة لدرجة إنك ما بدك تيجي تفهم السؤال كان يأخذ كثير وقت. يعني كان معي 4 دقائق فقط لحل لفهم السؤال وحل السؤال وتحليل السؤال. فأنا بالرغم مع إنه كان معي وقت إضافة وقت فما كفاني، أنا يعني ما كفاني، كان بدي على كل سؤال 10 دقائق لفهمه وحله زي ما لازم.
3: وفعليا بعد الامتحان وبعد النتائج كان أكثر من توجهات، تظاهرتوا أيضا أمام منزل وزير القضاء، توجهتوا لأعضاء كنيسة عرب، شو اللي صار؟ شرحينا كيف وصلتوا في نهاية المطاف لهذا القرار؟
5: أول إشي إحنا كان من اللي حسب المعطيات كان مقدمين 3000 طالب على ما أعتقد، ونجحوا نسبة منخفضة جدا
4: حوالي 30%، صحيح؟
5: 30%، وما كان في نسبة نجاح يعني عالية، يعني ملان كانوا في من الطلاب اللي ما نجحت. فهنا فهمنا إنه في مشكلة في هذا الامتحان، إنه كان عن جد صعب، يعني مش لا طالب ولا طالبين ولا 100 طالب، أكثر من 300 طالب، يعني حتى أكثر من 1000 طالب كانت المشكلة عندهم.
4: طب يعني طبعا القرار هذا لسه ما اتخذ بشكل فعلي، بس متوقع أنه يكون قريبا، صح؟
5: متوقع صحيح. هلأ إحنا احتجينا، قمنا في الاحتجاج، طبعا إحنا عربا ويهودا وليس فقط عربا، قاموا في الاحتجاج على صعوبة الامتحان. ما كان في بسيلات أسئلة تعلن كل أول ما الوعدة البحنة نزلت الأجوبة، فهون كانت كمان في مشكلة، كان في أسئلة تعلن كل اللي هي مو لازم كانت بالامتحان، ما لازم كانت بالامتحان. هلأ بعدها بعد ما احتجينا وكمان مرة كانوا سؤالين، أصلا ما كانوا سؤالين، في قسم كمان نجح، بس القسم اللي نجح كمان نسبة قليلة، يعني ما بتعدوا 42% ولا 40%، يعني تتعلم كل إن الحظوظ العذرين كان كثير واطي، يعني عدين في مشكلة. احتجنا كمان مرة على الدكتور أحمد طيب، الحمد لله تواصلنا مع، كان ببعث مكتوب لياريف لافين، امبارح نشر، كان بنشر على خفض علامة النجاح ل 55، بشرنا احنا الصراحة، يعني عن جد ملان نجحوا من هذا القرار واحنا كثير مبسوطين. انا بتمنى صراحة يعني اذا بدهم يعملوا امتحان، يعني بتوجه للجهات المختصة المسؤولة مسؤولة عن هذا الامتحان، انه تعمل امتحان منصف يعني وهجوني اكثر. طيب. مش اسئلة صعبة ومعقدة.
3: بدنا نبارك لكم من جديد ويعني

0: أن تصل هذه الرسالة. طالبة مرام مصري اجتزتي طبعا هذا الامتحان، امتحان نقابة المحامين، مبارك وشكرا من جديد.
1: شكرا جزيلا لك مرام.
2: شكرا كثير لكم.
0: معنا الآن المحامي محمد نعامني، عضو لجنة تعيين القضاء ورئيس نقابة المحامين في لواء الشمال. بدنا نبارك له أيضا لأنه تم تجديد انتخابه. صحيح. كذلك وبدنا نسأله مباشرة يعني بذات السؤال. صباح الخير المحامي محمد نعامني. الامتحان صعب وكل مرة بتعملوا نفس التعديلات، فخلص غيروا الامتحان أو سهلوا للناس.
3: يلا تنشرح للناس. صباح الخير محمد وسناء.
0: أول شيء جيبوني أنا بعملكم الامتحان.
3: أول شيء الامتحان اللي من يضع الامتحان هي لجنة ممتحنة، والمسؤول عن تعيين اللجنة الممتحنة هو وزارة القضاء.
1: وزارة القضاء
3: يعني وزير القضاء ووزارة القضاء تعين اللجنة التي تسيطر على مادة الامتحان، مضمون الامتحان، الأسئلة، التصليح. نقابة المحامين دورها فقط إداري في هذا الموضوع، لا ما فيش عندنا احنا اي دور في أسئلة الامتحان.
0: طب ومع ذلك ومع ذلك التوجهات بتوصلكم؟
3: كويس، بس توصلنا التوجهات. في كتير ناس يعني بيطرحوا ادعاء انه الحديث على موضوع سياسي، يعني بيصير الامتحان صعب وفجأة بيجي ناس بتنقذ الممتحنين. انا حسب رأيي يعني انا بدي آمن انه هذا الادعاء غير صحيح، لكن هناك من يدعي هذا الموضوع.
1: وبالرغم من ذلك يعني
3: في النهاية بس عشان نحط النقاط على الحروف، اول شيء هذا صعب
1: وامتحان صعب،
3: ثانيا نسبة النجاح منخفضة يعني 42%، المعدل في امتحانات تاني 55 أو 50 أكثر. لا شك انه يعني التدخل كان في مكانه ولازم انه الاشي ينقضي. ثانيا صلاحية الوزير منفصل عن اللجنة، اللجنة هي لجنة مستقلة تعين من قبل الوزارة، لكن نقابة المحامين يعني ملهاش دور في اللجنة، فيها أعضاء هاي اللجنة وهي بتحط الامتحان، كل مرة بيكون في تفاوت بالامتحانات.
1: طب سؤال فقط يعني
3: اللجنة قامت بشطب سؤالين فقط من بين الأسئلة اللي كانت بالامتحان، وهذا الامتحان كان فيه أسئلة لفروق بيناتها دقيقة، يعني كان فيه كتير من الناس اللي تقدموا للامتحان اللي كانوا يلاحظوا أنه الفروق بين الأجوبة دقيقة جداً، والتعقيد بيكون مرات كثير في فترات الاستئناف في شغلات اللي هي الفرق بينها جدا بسيط، فكان في كثير ادعاءات بالنسبة لهذا الموضوع. فإحنا حسب رأينا التخفيض هو واجب ولازم. التخفيض بصير آلية التخفيض بكثير عن طريق إنه الوزير بيستعمل صلاحيته بأنه بيطلع نظام مؤقت اللي بيسموه هراءات شعاع، بيغير عمليا التكنوت الكلاليم وبصير الامتحان هذا يعني هذا بالذات الامتحان بصير نسبة النجاح هي 55. الموضوع مش نهائي، هو منشور لملاحظات الجمهور لأنه فترة قصيرة يعني جمعة يمكن ليوم الاثنين بده يكون الموضوع مفتوح لملاحظات الجمهور. بعد ما تنتهي هاي الفترة المتوقع أن الوزير عمليا يوقع على التعديل ويغير النسبة. طبعا مفتوح للملاحظات، يعني اللي شايف انه لازم تنزل ل 54 او ل 53 بيقدر يقدم اعتراض او يبعث من قبل كتوجه من الجمهور للوزير. طبعا في اجراء قانوني بالكنيسة لهذا الموضوع. بالنهاية بتتغير مثل ما شفنا سنة ال 24 شهر قانون اول 24 كمان كان في هناك عديل عدلوا النتيجة.
0: للأسف الوقت دهمنا ولكنك أوضح ذلك بشكل يعني هام وتام جدا.
1: كثير من الأسئلة يجب القول يعني موجودة في هذا الإطار
0: من
1: يعني معه. بين المؤيدين والمعارضين يجب القول أستاذ محمد تسلنا.
3: احنا مؤيدين لأن الامتحان كان صعب
1: وإن شاء الله بالنجاح.
0: شكرا جزيلا. شكرا للمحامي محمد نعامني، عضو لجنة تعيين القضاء ورئيس نقابة المحامين.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: إذا نأتي إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل زميلات وزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى الإتزابي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جوادي العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
1: وكذلك محمد شكرا لكم وإلى اللقاء.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: عارف لمين بدك تصوت؟
6: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
7: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوا أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
11: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
2: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
1: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
3: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
4: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.

0: بعد إعلان العقوبات على المستوطنات، قرى فلسطينية تتحرك قانونيا ضد مستوطنين إسرائيليين في الولايات المتحدة لمحاسبة الجنى. حوادث العمل تحصد حياة 50 عاملا منذ مطلع العام، مئات الإصابات تسجل وسط استمرار مخاطر ورشات العمل ومواقع البناء. وشرطة السير تكثف اليوم إنفاذ قوانين المرور على امتداد البلاد، وحملة واسعة من ساعات الصباح حتى الليل لتحرير مخالفات السير. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء 9 من سبتمبر أيلول. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونحن معكم حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. أغلق مساء أمس باب تقديم

0: قوائم المرشحين لانتخابات الكنيسة 26 بعد يومين من فتح باب تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، حيث بلغ عدد القوائم التي تقدمت للانتخابات 38 قائمة. ومن المقرر أن تفحص لجنة الانتخابات القوائم والمواد المقدمة حتى 27 من الشهر الجاري قبل الإعلان عن القائمة النهائية للقوائم التي ستخوض الانتخابات. إلى ذلك، قدمت القائمة المشتركة الثلاثية مساء أمس قائمتها رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية لخوض انتخابات الكنيسة 26. في حديثه للراديو الناس قال رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي إن القائمة بادرت الاتصال مع القائمة الموحدة لتوقيع اتفاقية فائض الأصوات بأقرب وقت ممكن.
1: كرئيس لكتلة القائمة المشتركة أننا ننظر بإيجابية لتوقيع اتفاق فائض أصوات بيننا وبين القائمة الموحدة من خلال ميثاق الشرف. الآن يجب أن يبدأ العمل والاتفاق. أنا الأسبوع الماضي بادرت بالاتصال بالأخوين منصور عباس ووليد طه بهذا الخصوص، ولا أرى أي سبب لعدم التوقيع، بل هناك أسباب وجيهة للتوقيع وأن تكون المعركة معركة حضارية نزيهة شريفة. القائمة العربية الموحدة هم ليسوا أعداءنا، أعداءنا هم بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، هم منافسين، ونريد لهذه المنافسة أن تكون شريفة، ونريد للجميع أن ينجح، ونريد للقائمة المشتركة أن تكون الأقوى، لأننا نرى فيها العنوان الأفضل الذي ترجم فكرة الوحدة. وكلما كنا أكبر كلما كان بإمكاننا أن نسقط ونبعد بنيامين نتنياهو بن غفير وسموتريتش عن سدة الحكم.
0: في السياق، قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة إن اللجنة باشرت العمل لتوقيع القوائم العربية على ميثاق شرف يضمن الابتعاد عن المناكفات والعمل على رفع نسبة التصويت.
2: قد اقترحنا على ممثلين من القائمتين هذا الاقتراح ويعني قبلنا بالقبول، وفي هذه الأيام سيتم التواصل لتحديد موعد. نحن نعرف بأن هناك وقت يعني الوقت النهائي لتقديم اتفاقيات فائض الأصوات، وعادة ما يتم ذلك عشية هذا الموعد لأنه الخارطة السياسية تتبلور. لكن بالنسبة للمجتمع العربي الأمور واضحة بشكل يسمح الشروع بشكل مباشر في هذه القضية، كي يعني تتفرغ جميع الفعاليات للعمل من أجل زيادة نسبة المشاركة ودفعها إلى الأمام.
0: أعلن حزب لكلنا مكان بالأمس انسحابه من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، مؤكدا أنه سيوجه قوته خلال المرحلة المقبلة نحو رفع نسبة التصويت في المجتمعين العربي واليهودي. في حديثها لراديو الناس قالت الرئيسة المشاركة لحزب لكلنا مكان رولا داوود إن قرار الحزب الامتناع عن تقديم القائمة يعتبر خطوة شجاعة ومسؤولة بعد امتناع القائمة المشتركة عن فتح مفاوضات للتعاون.
3: صراحة ما توقعنا أن يوصل لهذه المرحلة، لكن القرار اللي احنا أخذناه والقرار اللي احنا أعتقد كمان حكينا في بداية الطريق، احنا هون في خطوة شجاعة، في خطوة جديدة، ولكن في نفس الوقت احنا وعدنا حالنا والجميع أن تكون خطوة مسؤولة. وشفنا في الأسبوع الأخير أكثر من أسبوع رغم المحاولات جميعها بأن يكون في تحالف لحتى نقدر فعلا نكبر القوة والتمثيل العربي في الكنيسة، ما قدرنا نتوصل لتحالف مع القوائم خاصة المشتركة. للأسف دائما في كان هناك تجاهل معين أو رد اللي هو دبلوماسي اللي بيقول حزبنا لحده ما بيقدر يقرر أو إحنا لوحدنا ما بنقدر نقرر. كان في هناك دائما تهرب من الداء اللي إحنا توجهنا فيه، وأنا اليوم بقولها يعني بأسف كتير كبير إنه كان فيهم فرصة ذهبية للقائمة المشتركة بأنها تقدر فعلا تضم حزب جديد اللي ممكن وبيقدر يجيب عدد مقاعد أكبر، واللي مش جاي يقاتل هون عشان الكراسي، وهاي الفرصة للأسف ضوعوها.
0: أعلنت الشرطة اعتقال 3 شبان من الناصرة تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاما بشبهة الضلوع في جريمة قتل نور نفافعة ونور الدين حلو مطلع الشهر الجاري. وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة وفق الشبهات صراع بين عصابات وتنظيمات إجرامية محلية، مشيرة إلى أنها ستطلب صباح اليوم من محكمة الصلح في نوفا جليل تمديد اعتقال المشتبهين. أعلنت 12 دولة غربية بينها بريطانيا

أسبانيا وفرنسا وكندا عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تشمل حظر استيراد منتجاتها على خلفية اعتداءات المستوطنين وتوسيع الاستيطان. وفي السياق، أفاد موقع أكسيوس بأن رئيس الوزراء البريطاني أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقا بالقرار، وأن ترامب لم يعترض عليه أو يطلب تغييره، وفق مصدرين مطلعين على الاتصال بينهما. إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني إن العقوبات تستهدف سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، معتبرا معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، ومؤكدا رفض استمرار الحرب على غزة وتقويض حل الدولتين. في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إجراءات ضد بريطانيا تشمل إغلاق قنصليتها في القدس وإبعاد ممثلها من المقر الدولي في كريات جات ووقف مشاركتها في تدريب قوات السلطة الفلسطينية ومنع 12 منتخبا بريطانيا من دخول إسرائيل، مهددا بإجراءات مماثلة ضد دول أخرى. أعلن الأردن أن إيران أطلقت الليلة 20 صاروخا باليستيا باتجاه أراضيه، جرى اعتراض 18 منها، فيما سقط صاروخان بعيدا عن التجمعات السكانية دون إصابات. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأزرق بالأردن، وهدد بمهاجمة ناقلات في الكويت والبحرين، كما أعلن استهداف 10 سفن قال إنها حاولت العبور في منطقة غير مصرح بها في مضيق هرمز. نفى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقارير تحدثت عن تلقيه تحذيرا من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا أن أي معلومات من هذا النوع كانت ستنقل عبر القنوات الاستخباراتية. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية أنها لا تعلق على تقارير بشأن محادثات القادة، مؤكدة استمرار قنوات الاتصال وتبادل المعلومات ذات الصلة بين الجهات المختصة منذ بدء العلاقات بين البلدين. أعلنت الشرطة تنفيذ حملة إنفاذ واسعة اليوم بمشاركة مئات عناصر الشرطة والدوريات واستخدام وسائل تكنولوجية. وقالت الشرطة إن الحملة بدأت منذ ساعات الصباح الباكر وتستمر حتى ساعات الليل، وتركز على مخالفات السير في الطرق داخل البلدات وخارجها، خصوصا الطرق المصنفة ذات خطورة مرتفعة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا وحارا. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: كانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة. إذن ننطلق وملفات غرفة الأخبار، وإلى هذا التطور، الشرطة تعلن صباح اليوم اعتقال 3 شبان من سكان الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها الشابان نور نفافعة ونور الدين حلو في المدينة الأسبوع الماضي. المزيد من التفاصيل يزودنا بها الزميل ضياء الحاج يحيى، ينضم إلينا. صباح الخير ضياء.
1: صباح الخير لك يا فاصل وكل المستمعين.
0: إذن ماذا في التفاصيل وتفاصيل هذا البيان الذي عممته الشرطة؟
1: نعم، فعن اعتقال 3 مشتبهين أعلنت الشرطة بضلوعهم بجريمة قتل المزدوجة في مدينة الناصرة التي راح فيها نور نفافعة ونور الحلو قبل نحو أسبوع. طبعا بحسب بيان الشرطة فإن 3 مشتبه بهم هم من سكان مدينة الناصرة في العشرينات من عمرهم، يعني تم اعتقالهم بعد أن كان هنالك تحقيق سري. بحسب الشرطة فإن 3 مشتبه بهم لديهم ضلوع مباشر في الجريمة، ولكن حتى هذه اللحظات يعني لا نعلم إذا كان ما هي الأدلة التي تملكها الشرطة.

0: من المقرر أن تحيل الشرطة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في الناصرة للنظر بطلب تمديد اعتقالهم.
1: ونحن سنتابع أيضا في تطورات هذه القضية. أريد أن أشكرك ضياء على هذه التفاصيل. شكرا جزيلا الزميل ضياء الحاج يحيى. إذن كما ذكرنا الشرطة تعتقل أو تعلن اعتقال 3 شبان من سكان مدينة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها الشبان نور نفافعة ونور الدين حلو في المدينة الأسبوع الماضي كما حدثنا الزميل ضياء الحاج يحيى. من هذا التطور نخرج إلى فاصل أول ومن بعده ننطلق في ملفات غرفة الأخبار بساعته الأولى.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
4: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
3: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
5: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
3: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

عدنا وننطلق ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. تتجه بلدية الطيبي شمال رام الله إلى فتح مسار قانوني في الولايات المتحدة لملاحقة مستوطنين إسرائيليين ومحاسبتهم على إرهابهم بحق البلدة وسكانها وممتلكاتهم. طبعا يأتي ذلك وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية واستمرار حصار منازل في قرية قصرة أيضا جنوب نابلس لليوم 32، وكل ذلك أيضا

0: بموازاة إعلان 12 دولة غربية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات على خلفية تصاعد كل هذه الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. نتحدث بداية لرئيس بلدية الطيبي في الضفة الغربية الأستاذ سليمان خوري، ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ سليمان.
1: صباح النور لك للمستمعين الكرام.
0: أهلا بك معنا. يعني بالإمكان القول هي خطوة غير مسبوقة، كل الحديث عن فتح مسار قانوني في الولايات المتحدة لملاحقة مستوطنين إسرائيليين. خليني بداية أسألك، شو طبيعة هذا التوجه؟ يعني من ستشمل هذه الملاحقة، وعأي أساس أيضا تبنى هذه الدعاوى أو هذا التوجه؟
1: صباح الخير لكل المستمعين. احنا في بلدي الطيبة نسعى دائما وابدا الى كبح المستوطنين عن بلدتنا وعن الكرة المجاورة، لذلك اتخذنا قرار ان نرفع قضايا في الولايات المتحدة ضد البؤر الاستيطانية الموجودة حوالين بلدة الطيبة، لان في 7 بؤر استيطانية يعيشوا دمارا وخرابا داخل البلدة. لذلك اراضينا احنا تقريبا 98% من ابناء البلد هم يحملون الجنسية الأمريكية أو الجرين كارت الإقامة في الولايات المتحدة، لذلك سعينا إلى رفع القضية في الولايات المتحدة، مع العلم أن رفعنا قضايا في المحاكم الإسرائيلية كمان.
0: نعم، وما كان في طبعا أي جديد في هذا الموضوع، أو أنه ما نالوا المعتدين من المستوطنين، دعنا نقول يعني كل ما يتعلق باعتداءات. ولكن أستاذ سليمان، الجديد هون أنه يعني كما تتفضل بشكل أو بآخر، أنت عم بتقول إحنا عم نحاول نكسر منظومة الإفلات من العقاب خارج إسرائيل. هون السؤال، يعني كل فكرة التوجه إلى القضاء الأمريكي لمحاسبة المستوطنين، يعني هل كان بموازاة استشارة قانونية؟ شو اللي بتعرفوه عن هذا المسار؟ شو الإجراءات اللي راح تتخذ؟ شو حظوظها أيضا؟
1: صحيح، احنا رفع الدعوة في الولايات المتحدة هي عن طريق جمعية فلسطينية في الولايات المتحدة، هي تقوم بالتبرع بالأموال إلى مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة وعندنا هون في فلسطين. لذلك هذه الجمعية اسمها صندوق غصن الزيتون، جمعية صندوق غصن الزيتون، جمعية فلسطينية عربية. يعني احنا تمكننا وحكينا معهم وعرفنا مسعاهم اولا، بالإضافة الى المسؤول عن مكاتب المحاماة، هو المحامي الفلسطيني جوزان كتاب، هو مقدسي، رجل مقدسي محامي. اجتمعت انا وياه في مكتبي في بلدية الطيبة واتخذنا هذا القرار على وهم على استعداد بتمويل هذا المشروع، واحنا ان شاء الله احنا نسعى بجميع الطرق لكبح المستوطنين.
0: وهذه طريقة يعني يمكن غير مسبوقة، بنرجع نقول أستاذ سليمان، بس شو اللي سمعته من يعني رجل القانون؟ لأنه يعني في هنا معادلة قانونية لافتة، المستوطن يرتكب الاعتداءات في الضفة الغربية، المتضرر مواطن أمريكي أو يحمل يعني الجنسية الأمريكية. الآن السؤال هون، يعني شو اللي قالوه القانونيين بشأن قدرة القضاء الأمريكي على أنه يتخذ إجراءات بحق أشخاص اللي يعني قاموا بهذه الأفعال خارج الأراضي الأمريكية؟
1: صحيح، احنا المواطن صاحب الملك وصاحب الأرض والمعتدى عليه هو أمريكي. لذلك رفع القضايا في الولايات المتحدة لها إيجابيات كثيرة، حسب ما أحكى لنا المحامي جونسون كتاب، أنه فعلا لها يعني مجدية فعلا أن رفع القضايا في الولايات المتحدة لمن تضرر. نعم. من أبناء الطيبة اللي بيحملون الجنسية. نعم. يعني تضرر بالاعتداءات الشخصية أو أضرار ممتلكاتهم أو منعهم من الوصول.
0: وإثبات الضرر في هذه الحالة بالتالي مش صعب لأنه كله موثق.
1: كله موثق ومصور وكله موجود عندنا، وإحنا قاعدين منوثق بصدد التوثيق ليلة النهار، نحن منوثق جدائات المستوطنين.
0: نعم. طب أستاذ سليمان، يعني أوصف لنا شوي صورة الوضع. طبعا إحنا يعني كل مرة كانت تقع فيها هذه الاعتداءات أو تحدث، كنا نتحدث وإياكم مع أهالي الطيبة، أيضا مع يعني الكاهن من البلدة.

0: أبونا بشار، شو اللي عم بيصير الآن؟ قديش بتقدر تقولنا إنه رغم كل يعني هذه المساعي ولكن هاي الاعتداءات بعد عم تتصاعد وبعد عم بتصير يومياً؟
1: اعتداءات على بلدة طيب والكرة المجاورة، بلدة طيب مثلها مثل كرة فلسطين، لكن احنا الاعتداءات في المنطقة الشرقية من رام الله اعتداءات كبيرة ويوميا يوما يعني بالنهار وبالليل في اعتداءات من قبل المستوطنين، لذلك اعتداءاتهم كثيرة. اول شيء منعونا من دخول اراضينا بما فيها شجرة الزيتون من 7 اكتوبر الى حد الان، احنا كل زيتوننا ما بنقدر نوصله ولا نكون بكتفه، لذلك هذا عبء كبير على المواطن وعلى الفلاح الفلسطيني. 16,000 دنم من أراضي الطيبة بما فيها شجرة الزيتون منعنا من الدخول إليها، بالإضافة إلى حرق سياراتنا، حرق بيوتنا، سرقة ممتلكاتنا، الأدوات الزراعية، الدرارات الزراعية، كل هذا يعني عندنا منشآت بتعيل العديد من العائلات مثل مصنع بطون، كسارة حجر، كل هذا منعونا ووضعوا العلم الإسرائيلي عليه.
0: صحيح.
1: يعني منعونا من دخوله.
0: صحيح. طب أستاذ سليمان، يعني بالعودة لهذا المسار القانوني القضائي في الولايات المتحدة، السؤال يعني هون في هذا السياق، هل ممكن أو هل عم تسعوا أيضا أنه هذا المسار ما يشمل فقط من نفذ الاعتداء، لأنه يعني كلنا بنعرف في من وراءه من يمول ويوفر غطاء ودعم ويتحدث عن وجوب توسيع الاستيطان على حساب الفلسطينيين، يعني هل يتجه هذا الملف لأنه يتسع نطاقه من يقف خلف هذه الاعتداءات؟
1: سؤال مهم. هي الدعوة ستقام ضد البؤر الاستيطانية ومن يمول هؤلاء، من يمول هؤلاء في الولايات المتحدة؟ يعني إذا في تمويل من في الولايات المتحدة لهؤلاء المستوطنين احنا بصدد رفع القضايا عليهم.
0: نعم. نعم. أستاذ سليمان، يوم أمس هذا التطور اللي تحدثنا عنه يعني قبل لحظات وإعلان 12 دول غربية من بين بريطانيا وفرنسا وكندا عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة، قديش أو شي بداية كيف بتنظروا لهذه الخطوة؟ كيف بتنظروا للتصريحات أيضا اللي تحدثت عن ما يحدث في الضفة الغربية من تطهير عرقي، كل ما يتعلق أيضا بعنف وإجرام المستوطنين، قديش بتعتقد أنه أيضا هاي الخطوة من شأن أن تغير ما يحدث على الأرض؟
1: والله إن شاء الله إنها بتغير، يعني هاي خطوات إيجابية، يعني العالم بلش عنده إحساس في الشعب الفلسطيني وعنده إحساس إنه إحنا يعني تحت ضغط كبير بالنسبة للمستوطنين، لذلك هذه خطوة إيجابية من قبل الدول الأوروبية. الدول الأوروبية كانت هي الممول للإسرائيليين وهم اللي أعطوا الدولة الإسرائيلية وأعطوهم بريطانيا، مثلا امبارح بريطانيا يعني منعت دخول بضاعة المستوطنات الإسرائيلية، وهي خطوة إيجابية إن شاء الله بحذو حذوها جميع دول العالم.
0: وبتشوفوا أنه هاي خطوة ربما إذا يعني اجتمعت مع مسارات أخرى وسلسلة خطوات ممكن تغير ما يحدث على الأرض؟
1: 100% بتغير إن شاء الله، إنها ما حتغير لأن احنا يعني تفضلي.
0: أستاذ سليمان، اسمح لي بسؤال أخير، يعني أنت ذكرت في سياق حديثنا وحوارنا قلت أنه الغالبية العظمى من أهالي قرية الطيبة معاهن الجرين كارد أو جنسية أمريكية، قد يتساءل البعض شو اللي بيخلي يعني ابن مدينة الطيبة متمسك بأرضه وبيته على الرغم من هذا الواقع الصعب، يوميا اعتداءات من قبل المستوطنين بحماية الجيش كيف منسمع منكم، اعتداءات على الممتلكات والبشر والمقدسات بالوقت اللي هو يعني معاه جنسية أمريكية وكثر يمكن بتمنوا هذا الشيء.
1: احنا الجنسية الأمريكية يعني بضل فلسطيني طيباوي، صاحب الملك والعقار والبيت هو فلسطيني طيباوي ولا فرق، يعني احنا عندنا متمسكين بأرضنا متجذرين فيها، لكن لا يمكن احنا حتى الطيباوي اللي بيحمل الجنسية الأمريكية هو طيباوي
0: وهو لا يعني يريد أن يترك بلدته،
1: يعني مستحيل أن يترك بلدته لأنه بيته موجود، أرضه موجوده، أجداده الأباء والأجداد موجودين في الطيبة، لذلك لا يمكن أن نترك هذه الأرض.
0: ونحن سنتابع معكم في هذا المسار، وانت الخطوة

0: الأولى من هذا المسار القانوني القضائي أستاذ سليمان؟
1: احنا قاعدين بنوثق في اعتداءات المستوطنين اول شيء، وبنسجل قاعدين باخواننا الموجودين داخل البلده. نعم. من حمله الجوازات الامريكيه والجرين كارت الاقامه. بالاضافه الى الخارج، احنا في جمعيه ابناء الطيبه في الولايات المتحده كمان ان شاء الله التواصل معها انها توثق. نعم. جميع
0: ونحن نتابع جميع معكم الأسماء. في كل هذه الخطوات ويعني كل تطورات هذه القضية. أستاذ سليمان، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا. الأستاذ سليمان خوري، رئيس بلدية الطيبة في الضفة الغربية، شكرا. إذا هذا بما يتعلق بهذه الخطوة، مسار قانوني أو فتح مسار قانوني في الولايات المتحدة لملاحقة المستوطنين الإسرائيليين ومحاسبتهم عمليا على إرهابهم بحق أهالي بلدة الطيبة وسكانها وممتلكاتهم. الآن إلى بلدة قصرة ينضم إلي قصي أبو ريدة من أصحاب المنزل المحاصر في قصرة. أستاذ قصي، صباح الخير.
2: يسعد صباحك، الله يسلمك.
0: أهلا فيك معنا. بعد أكثر من شهر يعني هيك انقلبت حياتكم رأسا على عقب، بداية شو عم بيصير معاكم اليوم؟ كيف تبدو الحياة في ظل استمرار يعني حصار منازل قرية قصرة؟
2: والله الوضع يعني لحد الآن ما تغير إشي علينا، الوضع صعب جدا. طبعا احنا إلنا 32 يوم محاصرين، لسه الجيش عامل خيمة من باب البيت عنا وبمنعنا أن نطلع من البيت على ننزل على القرية. يعني حتى أنا عن طريق التنسيق بدي أنزل على عندي موعد للدكتور، ما أعطاني تنسيق. يعني كمان أختي مدرسة مدرسة يعني في بداية العام الدراسي برضو ما أعطوها تنسيق، ولحد الآن ما داومت موجودة عندي في البيت. الوضع ما تغير علينا زي ما هو، والله الوضع صعب.
0: بعده الوضع زي ما هو، ويعني الجيش الآن هو صاحب القرار إذا كنتوا بتقدروا تخرجوا من بيتكم. وعم تحكي على جزئية التنسيق وهذا يعني شيء جدا غريب. أستاذ قصي، كيف عم بتدبروا يعني الأمور الحياتية؟ يمكن يصعب لأي شخص يتخيل إنه هو محاصر في بيته 32 يوم ومع ذلك الحياة بدها تستمر، في كبار بالسن وفي أطفال وفي بالغين وكل واحد وعنده احتياجاته. شو عم بيصير بهذا الجانب؟
2: يعني الوضع عن جد أساوي. يعني احنا اي اشي منا لازم عن طريق التنسيق، والتنسيق يعني بقعد يوم وبيومين او ثلاث ايام يدخلوا علينا حدا، كمان حدا من اخواني يجيب لنا اكل، يجيب لنا ادوية، يجيب لنا مستلزمات. يعني باخذ هذا الوضع وقت. يعني مش معقول ان الواحد اذا بده يجيب كيلو خبز لازم نروح ننسق نعمل تنسيق عشان نجيب كيلو خبز. الوضع كارثي، يعني هذا الاشي عمره ما صار في كل دول العالم.
0: عشان تجيب خبز لبيتك ولعائلتك بدك
2: بدك تنسيق. يعني هذا في كل دول العالم ما عمره صار، وين راح يصير يعني غير عنا؟ واحد مش قادر يطلع من بيته يروح يجيب كيلو خبز ولا كيلو بندورة، وضع صعب جدا.
0: أستاذ قصي، اللي يعني ما تابع التفاصيل الدقيقة لهذه القضية ويتساءل، يعني الجيش محاصر الآن البيت وانتوا بحاجة لهذا التنسيق بذريعة انه عشان ما يصير فيها هجمات من قبل المستوطنين، يعني وين واقف الأمور الآن؟
2: هم يعني بيحكوا في منطقة عسكرية مغلقة، ممنوع حدا يجي إلا بتنسيق. هم طبعا الجيش لحد الآن، المستوطنين لحد الآن بتنقلوا في المنطقة، صح ما بيكربوا عنا على البيت بس بيكونوا متواجدين 200 ل 300 متر عن البيت.
0: يعني هن بتنقلوا بحرية وانتوا أصحاب البيت محاصرين بداخله
2: 100%. يعني هم بتنقلوا لحد الآن، لحد امبارح كانوا موجودين بعد عنا 200 متر وإحنا منعينا نطلع على البلد أو حدا يجي علينا إلا بتنسيق. يعني وهم بيدعوا أنهم جايين يحمونا بس إحنا مش شايفين حماية. إحنا بالعكس كان المستوطنين المحاصرين وهسه الجيش كمل الحصار علينا.
0: أستاذ قصي، مين اليوم داخل على يعني خط هذه القضية؟ إنه يعني السؤال اللي يتبادر للأذهان، لوينتا مين عم بيشتغل على إنه يتغير هذا الواقع وشو السيناريوهات المطروحة؟
2: والله احنا بخش عليك، حطينا محامي الأستاذ ناصر غياث بيشتغل على الموضوع، وكان بالفعل في جلسة قبل يومين والمحكمة العليا بتحكي إنه يعمل السكان الأصليين فش عليهم حصار ولازم يطلعوا وينزلوا زي يعني هم مسموح لنا نطلع وننزل. بس الجيش من روح بنحكي معه بحكي لا أنتم ممنوع تطلعوا. وفي جلسة في 16 الشهر المحامي حددوها المحكمة، وإن شاء الله إنه يكون في يعني بوادر خير للموضوع اللي إحنا موجودين فيه. الوضع صعب يعني، مش معقول.
0: صحيح. صحيح. أستاذ قصي، يوم أمس كان في طبعا 12 دولة غربية اللي فرضت عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. سمعنا أيضا لهذه التصريحات البريطانية تحديدا لتتحدث عن تطهير عرقي في الضفة الغربية. هل يعني سؤالي عائد

0: للي محاصرة في بيتها أكثر من 32 يوم، الجيش بطلب منها أن تنسق إذا بدها تشتري على حد يعني وصفة ربطة خبز لأولادها بذريعة أنه المستوطنين ما يقربوا. هل هاي الخطوات بتفرق شيء عليكم؟ يعني كيف بتنظروا لإلها وأنتم عايشين هذا الواقع؟
1: والله بالفعل يعني بالفعل الواحد بنبسط من شغلات زي هيك، انه يعني بريطانيا تعمل عليهم حظر، لانه بالفعل يعني اذا هم الدول الاوروبيه والحقوق الانسان وكل العالم يعني ما ضغط عليهم بالفعل مش راح يتغير علينا شيء، بس ان شاء الله هذا شيء بوادر خير يعني لنا احنا هيك شاعرين، ان شاء الله من هالضغط هذا انه يتغير الوضع الموجود عندنا ان شاء الله بنتامل يعني.
0: طيب وإحنا رح نتابع معاك أستاذ قصي، يعني شكرا لك أنك عم بتشاركنا في هذه التفاصيل. الأستاذ قصي أبو ريدة من أصحاب المنزل المحاصر في قصرى، وهذا هو واقع هذه العائلة، يعني أبسط تعبير بعكس يمكن كل هاي الظروف اللي عم بيعيشوها. عشان يشتري ربطة خبز بده ينسق لحتى يقدر يجيب خبز لبيته ولأفراد عائلته. من هذا الملف دعونا نخرج إلى فاصل، من بعد هذا الفاصل نواصل وإياكم في ملفات وقضايا هذه الساعة، الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، ابقوا معنا.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: عارف لمين بدك تصوت؟
5: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
6: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، بنحافظ على صوتك بصوتك.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: عريس مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
10: فرحتكم
11: كملت فرحتكم. سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: عدنا بعد الفاصل ولازلتم معنا في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، ونواصل في ملفات هذه الساعة. إلى هذه القضية، قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من بلدة الشبلي، نسبت إليه تهمة الانتماء إلى تنظيم داعش ومبايعته. بحسب لائحة الاتهام، تابع الشاب مضامين ومواد نشرها التنظيم عبر شبكة الإنترنت، وطبعا يأتي ذلك في أعقاب الكشف مؤخرا عن تقديم عدة لوائح اتهام ضد شبان عرب من البلاد بتهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم داعش أو تأييده. الأستاذ المحامي يحيى دهمشي المترافع عن الشاب ينضم إلينا. أستاذ يحيى صباح الخير.
2: صباح الورد، أهلا أستاذ عفاف.
1: أهلا فيك ويعطيك العافية. يعني إحنا تحدثنا عن التفاصيل بالعناوين العريضة، بدنا نسمع منك عن التفاصيل اللي يمكن مشاركتها بما يتعلق بلائحة الاتهام ضد موكلك.
2: بخصوص موكلي، لائحة الاتهام تعتبر لائحة اتهام في الحد الأدنى من هذه التهم. يعني أنا ما كنت أعلمه من فترة التحقيق وقبل تقديم لائحة الاتهام أن هناك يعني هناك تفكير في هل بالفعل هناك تهمة أم لا توجد هناك تهمة. نحن نتحدث فقط عن تهمة عضوية، يعني إحنا نحكي على تهمة اللي عادة لائحة الاتهام فيها تقدم في محكمة الصلح، وهذا نادرا ما يحدث. يعني عادة التهم الأمنية تكون في المحكمة المركزية، لأنه عادة الأحكام القصوى عليها هي 7 سنين فما فوق.
1: طب شو التفاصيل اللي خلتها تكون يعني بالحد الأدنى كما تصف أستاذ يحيى؟
2: ما جعلها كذلك هو طبيعة الاتصال نفسه. شوف أختي عفاف، إحنا اليوم موجودين في وطن اللي اليوم إذا الولد أو الشاب عندنا أو أي شخص موجود في غرفة مغلقة، ولكن مجرد أنه عنده معه هاتف ذكي أو مجرد معه حاسوب اللي مربوط في الإنترنت، فكل العالم مفتوح أمامه، وهو عرضة إلى أن يكون يعني على تواصل مع جهات اللي ممكن أن تستغله.
1: نعم.
2: فهناك محاولات حثيثة بصراحة من تنظيمات معادية خارج الحدود الدولة إنها تتواصل مع الشباب في الداخل. الآن من ناحية الدولة، وهي أيضا هذا التصعيد من ناحية النيابة العامة، من ناحية النيابة العامة اليوم، وهذا أيضا ما أدى إلى أنه النيابة العامة تقدم لائحة اتهام ضد الشاب اللي تحدثنا عنه، ولو في الحد الأدنى يعني بتهمة العضوية في تنظيم فقط. مجرد أنه صار حديث بين أي شخص وبين من يدعون أنه ينتمي لتنظيم معادي، والشخص اللي هو في الداخل إسرائيل أبدأ زي يعني موافقة معينة أو أبدأ للفكر أو قبول الفكر هذا أو أدى البيعة كيف بسموها عند التنظيم، فمن ناحية هذا الرجل أصبح عضو في التنظيم.
1: صحيح، وهذا ما ذكر في البيان. يعني جاء أيضا في لائحة الاتهام يحيى أنه هو يعني تابع مضامين نشرها التنظيم عبر الشبكة العنكبوتية، وأعلن ولاءه أو مبايعته لتنظيم داعش. بالمناسبة، كيف يعني كيف يمكن إثبات هذا الأمر؟
2: مهم أنه أضيف أنه هو مش بس يعني هم يدعون أيضا أنه ماشي أعطى الولاء أو أعطى البيعة يعني من خلال الحديث معه، ولكن مهم أضيف أنه هذا الشخص بالذات اللي إحنا نحكي عنه إن يوم اعتقاله هو أصلاً كان قطع الاتصال بهذا التنظيم، وأكثر من شهر من قبل اعتقاله والتحقيق معه هو مش بس قطع الاتصال ولم يرد ولا أي اتصال، بل بالعكس هو يعني شخص اللي في مرحلة معينة كان عنده تقارب أو تقارب معين من الدين، وهذا السبب يعني كان أعطاه فضول إنه يتعرف على هاي الأمور، ولكن لما فهم وبلش يتعرف على الدين وبلش يسمع حتى لا يعني خلينا نقول لقنوات دينية أخرى، بلش يفهم كمان انه الاسلام اوسع من ان يتم حصره داخل تنظيم او داخل حركة او او او داخل او عند شخص معين.
1: وهي نقطة مهمة استاذ يحيى، انا بدي اتوقف عند هاي النقطة، لانه احنا كما ذكرنا انه مؤخرا يعني كشف عن انه تم تقديم عدة لوائح

0: اتهام ضد شبان عرب من البلاد بتهم تتعلق بالانضمام لتنظيم داعش، وانت عم تذكر نقطة في جوهر يعني هاي المسألة، وكأنه في منطقة جدا حساسة بين الفكر أو السلوك في هاي القضايا. هل القانون برسم بشكل واضح الحد؟ يعني وانت بصير استهلاك محتوى متطرف على الانترنت دليل لشبهة أمنية ومش مجرد مؤشر على أنه عندي فضول أو عم بتبنى أفكار؟
1: القضية عفاف لليوم بعدها مش واضحة. يعني أنا ذكرت لك من ناحية النيابة العامة مجرد إبداء الموافقة أو نوع من البيعة بشكل معين هذا يكفي من ناحيتهم لتقديم لائحة اتهام على عضوية. ولكن المحكمة أو بالأساس المحكمة العليا حتى اليوم حتى اللحظة لم تقل كلمتها في هذا الموضوع. يعني حتى اليوم لم نرى أو لم نشاهد لوائح اتهام اللي وصلت إلى المحكمة العدل العليا أو المحكمة العليا، والمحكمة العليا جاءت وحسمت الأمر. هل هناك هل مجرد البيعة أو الموافقة بشكل معين اللي هو في حد جدا منخفض كما تدعين النيابة، هل هذا يكفي لكي يجعل شخص عضو في تنظيم أو لا؟ الإشكالية ما زالت مفتوحة اليوم وما زالت غير محسومة قضائيا، ولكن النيابة عندها السلطة وعندها القدرة أن تأتي وتقدم لوائح اتهام ولو كلاحة اتهام وأن تحاكم وأن تدعي ما تريد أن تدعي أمام القضاء.
0: نعم. في هاي القضايا أستاذ يحيى قديش يتاح للمحامي المترافع عن المتهم في هاي الحالة أنه يلتقي فيه، يسمع طبعا التفاصيل من جانبه روايته؟
1: طبعا معظم القضايا اللي من هاي النوع بتبلش في تحقيق المخابرات في الشباك، ومعظمها بتبلش في منع محامي. يعني المحامي ما بيقدر يشوف المشتبه الا بعد ان يقطع الشباك شوط كبير في التحقيق
0: ويطلع من المشتبه افادات في هذيك المرحله كمان.
1: يعني بعد ما الشباك يكون متاكد انه ما في شيء جديد من ناحيه التحقيق، ففقط بعد هاي الامر ممكن ان يسمح للمحامي ان يلتقي بالمشتبه.
0: نعم. والان شو خطواتك بسؤال اخير، شو الاجراءات، شو المتوقع وتوقعاتك بما يتعلق بهذا الملف تحديدا، لانك قلت انه يعني رح يتم التداول فيه في محكمه الصلح.
1: المرحلة القادمة طبعا هو استلام كل مواد التحقيق. طبعا الوجه هون أن يتم إطلاق سراحه، إذا لم يكن هناك أدلة كافية فيجب إطلاق سراحه، وإذا كانت هناك أدلة بمستوى معين فيمكن إطلاق سراحه لحبس منزلي أو شيء من هذا النوع. هذه هي المرحلة القادمة، ولكن هذا كله بعد استكمال استلام كل مواد التحقيق في هذا الموضوع. ولكن مشكور احكي كلمه هون للشباب مجتمعنا ولصبايا مجتمعنا. وكمان
0: يعني مش رح نختم بدون توصيه منك، لانه كما ذكرنا الموضوع عم بعيد على حاله وتم تقديم عمليا عده لوائح اتهام ضد شبان عرب من البلاد، فمهم نسمع منك.
1: نعم. لكل شاب وصبية ولكل أب وأم، انتبهوا يا شبابنا يا فلذات أكبادنا. أي شاب بيكون بحاوله تواصل معه من جهات أجنبية خارج الدولة ومحاولة استدراجه لأمور مشبوهة، انتبهوا يا شباب. اليوم فيش يعني، واليوم فيش شيء مخبى. اليوم أي دخول على الإنترنت وأي تصفح في مواقع إنترنت كله ما مكشوف. يعني فأي اتساو خصوصا بتوجه للشباب اللي بلشوا يتقربوا للدين، يا شباب إن الحنيف لا تحصروا الإسلام داخل تنظيم معين أو داخل حركة معينة. الإسلام أوسع من أن يتم حصره داخل هذه الحركات. فلذلك انتبهوا، اتعلموا، اقرأوا لمشايخ لعلماء، وما تمسكوا خط معين وتظلكوا ماشيين فيه وتفكروا انه هون الدين محصور. وانتبهوا من اي جهة اجنبية تحاول التواصل معكم عن طريق الانترنت وتحاول حصكوا على
0: القيام بأي أمر صحيح. وهي توصية غاية في الأهمية. أستاذ يحيى دهامشي بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. نحن نتابع في هذه القضية أيضا المحامي يحيى دهامشي المترافع عن الشاب من بلدة الشبلي، شكرا جزيلا لك. طيب، إذن الانتباه يا جماعة مهم جدا، يعني مثل ما

0: تذكر في جهات دائما من سنوات نتحدث عن هذا الموضوع تحاول اصطياد أشخاص شبان شابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومرات عن جد عن سوء فهم أو عن يعني مش كتير بتكون مفهوم النية بالنسبة للمستهلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتم التعاطي مع هذه الجهات. رجاء انتبهوا جدا جدا. إلى موضوع آخر وقضية أخرى نتابعها دائما ومع الأسف يعني بحصيلة مؤلمة، كل ما يتعلق بمعطيات من لقوا مصرعهم في حوادث العمل. أظهرت هذه المعطيات أن 50 عامل لقوا مصرعهم عمليا في حوادث عمل وقعت في البلاد منذ بداية عام 2026 العام الحالي، وأصيب أيضا نحو 450 آخرين وسط استمرار المخاطر التي تهدد العمال ولا سيما في مواقع البناء. الأستاذ عبدالله عياشي مراقب أمن وأمان في أماكن العمل من معهد سيف بوينت ينضم إلينا. عبدالله صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: يعني دائما نسلط الضوء على هذا الموضوع، الحصيلة مع الأسف يعني بدي أقول ضلت يعني تتصاعد، وصلنا لخمسين قتيل وأيضا تقريبا 450 إصابة، وحسب المعطيات عبدالله السقوط من أماكن مرتفعة أو السقوط من علو وحوادث الدهس تصدرت يعني الأسباب.
1: صحيح، السقوط من علو أحد المخاطر الدارجة والأكثر شيوعا في الإصابات في العمل. هذا إذا بدل على شغلة واحدة، العمال أنفسهم الاهتمام غير الكافي بالعمل بارتفاعات وعدم استعمال المعدات اللازمة للعمل بارتفاعات، كذلك الأمر عدم التدريب الكافي واللازم للعمل في ارتفاعات.
0: عبدالله ليش يعني كمان مرة احنا نرجع ومنسلط الضوء وكأنه منحاول نفكك هاي القضية، واضح وين يعني الأمور إذا كان من ناحية إخفاقات، إذا كان من قبل الجهات المسؤولة والمكاتب الحكومية والوزارات اللي مش ماخدي هاي القضية على محمل الجد، بس اليوم إذا بدك تشير بأصبعك لأحد أبرز وأهم العوامل شو هي؟ يعني عايش عم نحكي تحديدا
1: اليوم إذا بدنا نحكي على التعديل الجديد للقانون الأمن والسلامي. اليوم اللي هو في عنا في 16/10 القادم دخول القانون الجديد اللي هو جاء لمنع الحوادث وتقليل المخالفات، واللي بيحبوها طبعا المتعهدين والمقاولين هي تقليل المخالفات المادية وتوقيف الورشات عن العمل. التعديل القانوني هذا بيحمل تحته كثير آمال جديدة على بنا إنه إحنا نقدر نقلل من عدد الإصابات في أماكن العمل ولا سيما الوفيات.
0: قديش منقدر نعول على هذا التعديل عبد الله باعتقادك؟ لأنه يعني في إحنا التجربة علمتنا في فجوة كبيرة بين اللي بنص عليه القانون وإسا عم نحكي على إصلاح أو تعديل، وبين ما ينفذ على أرض الواقع إن كان في المصانع وفي ورشات البناء.
1: التعديل أو الإصلاح اللي راح يكون طبعا كيف حكيت قبل في عليه أمال كبيرة جدا، اللي هو إحنا كنا نحكي على عدد الملكات وعدد المراقبين في الوزارة نفسها. اليوم المراقب أصبح من المتعهد نفسه، فالمتعهد اليوم في ما يسمى بمراقب داخلي، المراقب الداخلي لا هذا بإضافة للمراقب اللي بيشتغل في الشركة. هذا مراقب اللي هو عن طريق المتعهد اللي هو بيتكفل في دفع أجرته، ولكن هذا المراقب بيوصل على الورشة مرة خلال 3 أشهر، وهي بوتيرة أكثر من إنه يكون مراقب الدولي اللي بيجي مرة بالسنة ممكن على الورشة وممكن مرات ممكن بوصلش. فهذا محتم على هذا المراقب، يدخل على الورشة يكتب له تقرير، يبعث تقريره للمتعهد، والمتعهد خلال 30 يوم واجب عليه ويعني ملزم، مش إنه واجب عليه، ملزم بالرد على هذا التقرير، وإذا ما كان فيه إيجابي يحول التقرير لمكتب العمل.
0: نعم. بما أنك بسؤال أخير عم بتقول عبد الله إنه يعني في وكأنه هيك تعويل وأمل من هذا الإصلاح أو التعديل اللي تحدثت عنه، شو يعني وينت التنفيذ؟ إحنا حكينا على الشهر المقبل شهر عشرة، وينت بتبلش هاي التعديلات تكون ملموسة بقلب ورشات البناء، بقلب المصانع وكل الأماكن اللي عم تقع فيها هذه الحوادث؟
1: اللي

0: احنا بلشنا نلمس هاي الشغله بالتغيير بالشهرين الاخرانيات بعد ما اعلنوا عن دخول التعديل هذا. التعديل هذا مش بس بيمسك ورشه، هذا التعديل كمان من ناحيه مسؤوليات، من ناحيه مين المسؤول، من ناحيه تقارير، من ناحيه اعدادات. احنا كلياتنا امل انه هذا التعديل يخفف من الاصابات ولا سيما القتلى في حوادث العمل.
1: نعم، بدي اشكرك جزيل الشكر عبد الله. احنا بنتامل فعليا انه يعني هذا التعويل يكون في مكان وان يتغير هذا الواقع الصعب. دائما نتحدث عن حصيله الضحايا وكذلك ايضا من أصيبوا في ورشات البناء أو في المصانع أو في يعني جراء حوادث العمل. سنتابع كل جديد. شكرا جزيلا عبد الله عياشي، مراقب أمن وأمان في أماكن العمل من معهد سيف بوينت. مع هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، وعلى رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني موجز على آخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
2: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق

0: حقوقك لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: سنين. تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. اندلع حريق صباح اليوم في مدرسة في بلدة جسر الزرقاء، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأنها هرعت إلى المكان وباشرت بإخماد النيران ومنع انتشارها، كما أخلت المدرسة من المعلمين والطلاب. وجاء في البيان أنه تم تسيطر على الحريق، وتبين من التحقيق الأولي بأنه ناتج عن تماس كهربائي. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 3 شبان من الناصرة تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاما بشبهة الضلوع في جريمة قتل نور نفافعة ونور الحلو مطلع الشهر الجاري. وقالت الشرطة أن خلفية الجريمة وفق الشبهات صراع بين عصابات وتنظيمات إجرامية محلية، مشيرة إلى أنها ستطلب صباح اليوم من محكمة الصلح في نوفا جليل تمديد اعتقال المشتبهين. أغلق مساء أمس باب تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست 26 بعد يومين من فتح باب تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للانتخابات 38 قائمة. هذا من المقرر أن تفحص لجنة الانتخابات القوائم والمواد المقدمة حتى 27 من الشهر الجاري قبل الإعلان عن القائمة النهائية للقوائم التي ستخوض الانتخابات. إلى ذلك، قدمت القائمة المشتركة الثلاثية مساء أمس قائمتها رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية لخوض انتخابات الكنيست 26. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي إن القائمة بادرت الاتصال مع القائمة الموحدة لتوقيع اتفاقية فائض الأصوات بأقرب وقت ممكن.
1: أنا أقول كرئيس لكتلة القائمة المشتركة أننا ننظر بإيجابية لتوقيع اتفاق فائض أصوات بيننا وبين القائمة الموحدة من خلال ميثاق شرف. الآن يجب أن يبدأ العمل والاتفاق. أنا الأسبوع الماضي بادرت بالاتصال بالأخوين منصور عباس ووليد طه بهذا الخصوص، ولا أرى أي سبب لعدم التوقيع، بل هناك أسباب وجيهة للتوقيع وأن تكون المعركة معركة حضارية نزيهة شريفة. القائمة العربية الموحدة هم ليسوا أعداءنا، أعداءنا هم بن غفير وسموتريتش ونتنياهو.
0: أعلن حزب لكلنا مكان يوم أمس انسحابه من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، مؤكدا أنه سيوجه قوته خلال المرحلة المقبلة نحو رفع نسبة التصويت في المجتمعين العربي واليهودي. في حديثها لراديو الناس قالت الرئيسة المشاركة لحزب لكلنا مكان رولا داود إن قرار الحزب بالامتناع عن

0: تقديم القائمة يعتبر خطوة شجاعة ومسؤولة بعد امتناع القائمة المشتركة عن فتح مفاوضات للتعاون.
1: ما توقعنا أن يوصل لهذه المرحلة، لكن القرار اللي احنا أخذناه والقرار اللي احنا أعتقد كمان حكينا في بداية الطريق، احنا هون في خطوة شجاعة، في خطوة جديدة، ولكن في نفس الوقت احنا وعدنا حالنا والجميع أن تكون خطوة مسؤولة. وشفنا في الأسبوع الأخير أكثر من أسبوع رغم المحاولات جميعها بأن يكون في تحالف لحتى نقدر فعلا نكبر القوة والتمثيل العربي في الكنيسة، ما قدرنا نتوصل لتحالف مع القوائم خاصة المشتركة. للأسف دائما في كان هناك تجاهل معين او رد اللي هو دبلوماسي اللي بيقول حزبنا لحده ما بيقدر يقرر او احنا لوحدنا ما بنقدر نقرر. كان في هناك دائما تهرب من الداء اللي احنا توجهنا فيه، وانا اليوم بقولها يعني باسف كتير كبير انه كان فيهم فرصه ذهبيه للقائمه المشتركه بان تقدر فعلا.
0: أعلنت 12 دولة غربية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية تشمل حظر استيراد منتجاتها على خلفية اعتداءات المستوطنين وتوسيع الاستيطان. وفي السياق أفاد موقع أكسيوس بأن رئيس الوزراء البريطاني أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقا بالقرار وأن ترامب لم يعترض عليه أو يطلب تغييره وفق مصدرين مطلعين على الاتصال. أعلن الأردن أن إيران أطلقت ليلة 20 صاروخا باليستيا باتجاه أراضيه، جرى اعتراض 18 منها فيما سقط صاروخان بعيدا عن التجمعات السكانية دون إصابات. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأزرق بالأردن وهدد بمهاجمة ناقلات في الكويت والبحرين، كما أعلن استهداف 10 سفن قال إنها حاولت العبور في منطقة غير مصرح بها في مضيق هرمز. وإلى أحوال الطقس، يا ترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويكون الطقس صيفيا وحارا. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنبرية.
5: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
6: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمار من كندا.
7: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

غرفة الأخبار مع عفاف شيني. سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم غرفة الأخبار بساعته الثانية. صباح الخير عن جديد المستمعات والمستمعون الكرام، لكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات نذكر بأبرز العناوين. بعد إعلان العقوبات على المستوطنات، قرى فلسطينية تتحرك قانونيا ضد مستوطنين إسرائيليين في الولايات المتحدة لمحاسبة الجنى. حوادث العمل تحصد حياة 50 عاملا منذ مطلع العام، مئات الإصابات تسجل.

0: وسط استمرار مخاطر ورشات العمل ومواقع البناء. وشرطة السير تكثف اليوم إنفاذ قوانين المرور على امتداد البلاد وحملة واسعة من ساعات الصباح حتى الليل لتحرير مخالفات السير. انتبهوا أيضا على شوارع البلاد، مش بس عشان مخالفات السير، حفاظا على سلامتكم وأمنكم وأمانكم. طيب، الآن إلى هذه القضية. بعد توجه عدد من أهالي قرية الفرعة بشأن انقطاع الكهرباء عن المدارس ورياض الأطفال، طبعا ما يؤثر على آلاف الأطفال، أكد المحامي يوسف العطاوني أنه يتابع القضية ويعمل على إيجاد حل عاجل لها. عن هذا الموضوع بداية نتحدث لرئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في الفرعة في منطقة النقب الأستاذ سلامي قبوعة. صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: نسمع منك بداية عن تفاصيل هاي المسألة، يعني وين تبلش انقطاع الكهرباء، شو أسبابه، شو التفاصيل اللي بتقدر تشاركنا فيها؟
1: انقطاع الكهرباء هذا مش جديد، من سنة ماضية انقطاع الكهرباء كل يوم تقريبا بيجي دقيقتين بيقطع 10 دقائق. تواصلنا مع بلدية عراد عدة مرات على انهم يصلحوا الاشكاليه هذه مع
0: يعني هو الكهرباء. خلل استاذ سلامي، ردوا عليك وتجاوبوا مع الاتصال، شو قالوا لكم انه هذا خلل؟ طب ليش متكرر اذا خلل؟ يعني
1: هذا خلل وفي عليه ضغط ضغط على الكهرباء. بعدين حكوا ان فيش ميزانيات، توصلنا مع وزاره المعارف حكت انها حولت الميزانيات لبلديه عراد اللي مسؤول عنها. وللاسف الشديد المماطلة شهرين ثلاثة، والوقت بمر. في المدة الأخيرة في بداية السنة لليوم تقريبا انقطاع شبه كامل يوميا
0: بيكون في انقطاع لتيار الكهرباء عن مدارس ورياض الأطفال في القرية.
1: نعم، نحكي عن رياض أطفال، روضات أطفال ما يقارب 600 طالب، مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية ما يقارب 3500 طالب يعيشون من دون كهرباء. أولادنا يوميا يعانون يوميا. وكان في حادثة واحدة إن في طالب اللي هو أغمى عليه في المدرسة،
0: أغمى عليه بسبب انقطاع
1: المياه تعمل على الكولر تبع اللي يعمل على الكهرباء. أيضا مقطوع، يعني أولادنا كانوا من بداية السنة لليوم يشربون مياه ساخنة.
0: أستاذ سلامي، كمان مرة نوضح هذا الجانب، من وين تبلشت هاي الانقطاعات في التيار الكهربائي تصير؟
1: من سنة ماضية.
0: من سنة ماضية، هل ازدادت عدد الانقطاعات وتريتها ازداد بالفترة الأخيرة؟
1: نعم، من بداية السنة لليوم شبه كامل انقطاع، شبه كامل يوميا.
0: طب لما توجهتوا تفحصوا هذا الموضوع، شو كان الرد الرسمي؟ يعني قالوا من سنة لليوم في انقطاع بالتيار الكهربائي، لأجل شو؟
1: خفت الميزانيات، فيش ميزانيات.
0: الميزانيات ولكن فقط في قريتكم يقطع التيار الكهربائي؟ يعني فحصتوا الموضوع إذا في مناطق أخرى متضررة؟
1: لا، خلينا نوضح الموضوع. قرية الفرعة فيش فيها بيوت مربوطة بالكهرباء. نعم. بس المدارس.
0: نعم.
1: بس مدارس الفرعة.
0: وبالتالي هي المتضررة من هذا الانقطاع.
1: بس المدارس هم الموجود عندهم كهرباء. وهم المتضررين أطفالنا الصغار والكبار.
0: نعم.
1: للأسف الشديد الميزانيات موجودة، من حكينا مع وزارة المعارف تحول الميزانيات من 3 أشهر فاتا. اليوم بيحكونا إنهم يجيبوا مولد كهربائي. طيب يعطونا مدة زمنية، اليوم بكرة ما بعرفوش،
0: ما فيش جواب قاطع. وين
1: فيش جواب مقنع لهذا السبب. احنا توجهنا للأضراب للأسف الشديد.
0: حاليا الطلاب موجودين، طلاب الأطفال موجودين في البيوت،
1: كل في بيوتهم 3500 طالب، يقارب 3500 طالب في بيوتهم.
0: وذكرنا كمان في يعني بالفترة اللي كانوا موجودين فيها في الأطر في تداعيات مباشرة عليهم، حتى قلت وصل للحد لأنه في يعني أحد الطلاب أغمى عليه
1: في المدرسة من انقطاع الكهرباء. أن المكفش مكيفات، يعني تصوري 40 طالب في صف، درجة حرارة مقارب 40 وفوق،
0: وفي منطقة النقب بالذات درجات الحرارة مرتفعة أكثر،
1: وهذا بسبب أمراض.
0: شو بتشوف؟

0: وايضا نطلب لجنه تحقيق في ميزانيات مدارسنا الفرعه من سنتين فاتوا لحد اليوم وين راح الميزانيات تبع اولادنا. ان كان ان كل الامور حتى موجودين في قرار وزاري انهم يجيبوا اربع رياض اطفال الميزانيات موجودة من العام الماضي أيضا حتى هذا الروضات لم تأت حتى اليوم.
1: وأنتوا كيف أنت شايف تطورات القضية رايحة لأي سناء؟ يعني أنت ذكرت أنه وعدوكوا بمولد كهرباء وإذا لا أنتوا راح تقوموا بهاي الخطوات اللي عم تحكي عنها، بتقديرك لوين القضية رايحة؟
0: احنا بنستنى بس نكون عندنا جواب نهائي من بلدية هراد. للأسف الشديد ما هم معطين جواب نهائي وواضح.
1: نعم. والمعاناة ما زالت قائمة والأطفال والطلاب في بيوت.
0: الطلاب في بيوتهم وكمية طلاب هائلة 3500 طالب، ما هذا يسبب عبء على أهالي، يعني الأهالي اللي عنده بيشتغل بده يقعد عند أولاده. يعني شيء
1: ويسبب ضرر مباشر كمان للطلاب، يعني غير إن مش موجودين في هاي الأطر التربوية كل ما يتعلق بالمنهاج والحصص اللي عم بخسروها.
0: نعم
1: والمواد.
0: نعم نعم هذا ضرر تعليمي، ضرر. يعني احنا في الفترة الماضية من الأحداث تقريبا ما كان في تعليم للأسف الشديد، وهي احنا رجعنا على سنة جديدة، الأولاد فرحين انهم عادوا للمدارس، الروضات فرحين، الطلاب الصغار يعني فش للأسف الشديد. يعني طالب يجي ما في كهرباء، يعني هو لازم يجي الولد هو في البيت بيجي إنه في بالدروع على الروضة. الروضة إشي ثاني، إشي يعني مهم. لما يجي ونفش في لا كمكيفات ولا كهرباء ولا ضوء ولا إشي.
1: إحنا نتابع معاكم في تطورات هذه القضية. أستاذ سلامي قبوعة، بدي أشكرك على نقل هذه الصورة وهذه التفاصيل، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في الفرعة في النقب. شكرا جزيلا. مباشرة إلى المحامي الأستاذ يوسف العطاوني. أستاذ يوسف صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يعني حضرتك أكدت أنك تتابع هذه القضية، تعمل على إيجاد حل عاجل لها، هل في تفاصيل إضافية بداية زيادة للي ذكرها أستاذ سلامي بتحب أنك تضيفها كمن يتابع هذه القضية يعني من الجانب القانوني؟
2: نعم، نحن نتابع هذه القضية بعد توجهات الأهل في الفرعة بالنسبة لقضية الكهرباء. توجهنا لوزارة المعارف وكان رد وزارة المعارف أنها رصدت ميزانية من أجل ذلك لبلدية عراد المكلفة لإدارة الشؤون التعليمية ورعايتها في قرية الفرعة مصلوبة الاعتراف، وكذلك توجهنا لبلدية عراد التي أكدت أنها حصلت على هذه الميزانية قبل شهر وأنها بدأت بإجراءات من أجل إصلاح الكهرباء وتقوية خط الكهرباء في منطقة الفرعة وفي المدارس. ولكن في الوضع الراهن هناك مشكلة رئيسية وأساسية وتمس ب 3500 طالب في غياب تيار كهربائي عن المدرسة، ووعدت بلدية عراد بأنها سوف تزود المدارس بمولدات كهرباء في الأيام القريبة. نحن نتابع هذا الأمر، ولكن دعينا أقول بشكل واضح أن المشكلة أوسع من قضية الفرعة، فجميع القرى مصلوبة الاعتراف تعاني من هيئة أو مخولة لرعاية شؤون التربية والتعليم فيها حسب قانون التعليم الإلزامي في دولة إسرائيل. وزارة المعارف مكلفة بإدارة جهاز التربية والتعليم من خلال السلطات المحلية، والقرى مصلوبة الاعتراف في النقب لا توجد فيها سلطات محلية لتتولى رعاية شؤون التربية والتعليم في هذه القرى، ولذلك وزارة المعارف تبحث عن حلول مختلفة من خلال سلطات محلية.
1: تبحث عن حلول، ولكن لأجل هذا الوضع المعقد اللي عم توصفه أستاذ يوسف، مين الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن هاي المسألة؟
2: الجهة المسؤولة بشكل مباشر حسب قانون التعليم الإلزامي والمجاني في دولة إسرائيل هي وزارة المعارف بالتعاون مع السلطات المحلية. في حالة القرى مصلوبة الاعتراف لا توجد سلطات محلية، ولذلك وزارة المعارف هي المسؤولة المباشرة وعليها المتابعة وإيجاد الحلول في كل القضايا، ليس قضية الكهرباء وكل البنى التحتية والغرف الدراسية وبناء المدارس والطرق المؤدية إلى المدارس. كل هذه الأمور هناك خلل واضح جدا في غياب سلطة محلية. نحن نقترح بشكل على مدار سنوات أن يتم الاعتراف بهذه القرى وأن تحصل على جميع الحقوق بما فيها التعليمية كباقي المجالس والقرى الأخرى.
1: الآن شو الخطوات المقبلة أستاذ يوسف؟ قلت أنه عم تستنوا جواب بما
2: نتابع مع بلدية عراد وبالتنسيق مع اللجنة المحلية في الفرع ولجان الأمور هناك.

0: سنتخذ الخطوات. أنا أأمل أن يتم حل هذه المشكلة فوريا من خلال بلدية أعراب وإيجاد الحل المؤقت حتى الحل الدائم. نتابع هذا الموضوع.
1: وإذا لا، بسؤال أخير، شو الخطوة القانونية لأجل يعني كل الظروف وخصوصية قرية الفرعة في النقب، شو الخطوة القانونية اللي يمكن اتخاذها؟
0: نعم، في الأيام القريبة إذا لم يكن هناك تجاوب من بلدية أعراب أو لم تفي بالوعد التي وعدته أنها ستزود المولدات الكهربائية كحل مؤقت، بكل تأكيد نفحص إمكانية التوجه للقضاء لإلزام وزارة المعارف، هي الهيئة المخولة لإيجاد الحلول لهؤلاء الطلاب.
1: ونحن سنواصل في متابعة كل جديد بما يتعلق بهذه القضية غاية في الأهمية، وبشكل خاص أنه سمعنا من أستاذ سلامي كيف كان يعني التأثير المباشر لانقطاع التيار الكهربائي على طلاب المدارس والأطفال، وكذلك أيضا الموجودين في بيوت حاليا لأجل هذه القضية. المحامي الأستاذ يوسف العطاوني، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. من هذا الملف يلا إلى فاصل أول في إطار الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار، فاصل وبنرجع منكمل في ملفات وقضايا هذه الساعة.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: عارف لمين بدك تصوت؟
8: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
9: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: اثنتان وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية. إذا نعود لقطاع الطيران، كل ما يتعلق ب يعني هذا الموضوع، وشركة ويز إير للطيران أعلنت عن توسيع كبير لرحلاتها في البلاد بما يشمل تشغيل 5 خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات الأسبوعية في 11 خطا من البلاد وإليها، وذلك إلى دول مختلفة مثل بريطانيا، إيطاليا ورومانيا. هذا الأمر من شأنه أن يسهل السفر للعديد من الطلبة بشكل خاص، الطلبة العرب في الخارج. نتحدث عن هذا الموضوع وتنضم إلي راوية زعبي، وكيلة السياحة والسفر. راوية صباح الخير.
11: سعد صباحك، أهلاً.
1: أهلاً فيك. بداية، كيف هيك بتنظروا من موقعكم في هذا المجال لهذا الإعلان من قبل شركة الطيران ويز إير، وعم نحكي على شركة اللي هي منخفضة التكلفة لو كوست؟
11: إحنا بنتأمل إنه يكون الطيران القادم منتظم مع التوتر اللي كل يوم عم بصير معانا، بس بتأمل إنه يكون أقل تكلفة للسائح، وإحنا بانتظار الأحسن بهذا الموسم القادم.

0: والآن شو بيغير؟ طبعا الآن شو بيغير هذا الموضوع راوية من ناحية الطلب خلينا نقول على السفر لهاي الدول بشكل خاص؟ يعني بالفترة الأخيرة على سبيل المثال السفر لبريطانيا وإيطاليا كانت التذاكر يعني إسا في هاي الفترة الأعياد العبرية بتوصل لـ 800-900 دولار.
1: طبيعي انه اول شيء بهذا بغير انه الاطمئنان للسائح، فهذا يعني هذا بزيد فضول انه كمان يحفز انه يسافر الزبون اكثر، وان شاء الله متامل احنا بهيك وضع انه يكون تكلفه اقل للموسم الجاي. متامل يعني بعد كمان ما بشرونا انه في كمان خطوط رح تفتح خلال الفتره القادمه، منها زي الفلبين والعوده لامريكا، الشركات الكبيره.
0: هاي اضافه لل11 خط اللي ذكرناهن،
1: اضافه طبعاً لشركات لامريكا في وللفلبين حاليا رح يكون زياده طيران رح يعود. يعني
0: راوية اصلا قديش في طلب على هاي الوجهات اللي عم نحكي عنها واللي هي مشموله في يعني الخطوط الجديده لشركه ويز اير؟
1: يعني في يعني حاليا بالموسم الاخير اللي مرق كان في طلب على هاي الوجهات. امريكا قليل جدا لسبب التكلفه او الاوضاع على انا وممكن حدا يعلق بالحرب. في عنا طلب كمان على شرق اسيا، كمان كان طلب كتير مرتفع، والوجهات الجديده اللي الدول الجديده اللي زي البانيا الكوسوفو هاي المحلات.
0: طب راوية الآن في هاي الفترة إسا يعني بعيدا عن ويز إير خليني أسألك هيك بالمجمل العام، إحنا ابتداء من نهاية الأسبوع اللي جاي علينا في هيك ببلش موسم الأعياد العبرية، شو الطلب؟ قديش على أي وجهات؟ هل في ناس بعدها عم تحجز يعني صار أوريدي بالدقيقة 90 بنقدر نقول؟ وكيف كل ما يتعلق موضوع الأسعار، أسعار التذاكر؟
1: صح، احنا كان عندنا امل انه بعد يعني نهايه عطله الصيفيه ودخول الطلاب للمدارس انها تخف الطلب، ولكن الحمد لله في اقبال، في اسئله، في دقيقه 90 دائما موجوده. الناس اللي ما كانش عندها عطله بالصيف على عطل الاعياد اليهود عندهم عطلات وعم بيطلبوا جنوب سيناء، العقبه، المحلات القريبه جدا، ومجموعات اللي هي شرق اسيا مطلوبه جدا كمان.
0: نعم، وبما يتعلق بكل موضوع يعني بتعرفي بعد في تخوفات، يعني بعد في ناس عم تطلب مثلا لما بتتصل بدها تحجز عن طريق مكاتب السياحة انه لا بدي عن طريق شركات طيران إسرائيلية، بعد في هذا الخوف وهذا القلق؟
1: جدا صحيح، جدا بعد خوف، لأنه أنت شايف الأخبار كل يوم إحنا عم نسمع، وواضح للجميع إنه ما زال في توتر وقلق للناس، فكتير بشدوا بهذا الموضوع، وبالذات يعني بدهم ضمان إنه شو قانون إذا صار مسار وهيك. فلذلك حتى الطيران الإسرائيلي كمان مش يعني كمان مطمن للنهاية، لأنه كمان الطيران الإسرائيلي وقت الحرب كمان توقف حتى يعني المحلي.
0: صحيح. طبعا بس على الأقل كان في هيك شعور بأنه أول ناس رح ترجع هي الناس اللي يعني سافرت المحلية من الشركات الإسرائيلية.
1: طبعا يعني الطيران المحلي متوقع دائما انه يرجع هو اول شيء طبيعي.
0: راوية الان في فتره الاعياد العبريه اللي هي راح تمتد يعني على مدار كل الفتره المقبله شهر ونص تقريبا، قديش الناس لأجل الأسعار، لأجل كمان كل موضوع التخوفات خلينا نقول من عدم الاستقرار في كل المنطقة، عم تسمعوا إنه بتفضل المعابر البرية، يعني وين عم بيروحوا، شو عم بيحجزوا، في اللي راي على العقبة، في على سيناء، كيف عم بيكون الموضوع؟
1: عليه طلب سيناء، جنوب سيناء، شرم، الأردن، العقبة، البحر الميت، في طلبات، ويعني أنا كيف شايفة إنه هذا بدل إنه في توتر للناس إنه بفضلوا إنه يروحوا وجهة قريبة.
0: واللي بده يحجز بعد سفر كيف عم بتكون الآن أسعار تذاكر الطيران لهاي الفترة؟
1: صراحة هاي الفترة بأعياد اليهود الأسعار دبل عن يعني بعد شهرين مقارنة، ففي عندي ناس حجزت لشهر 2 القادم أو شهر 1، تكلفة السعر أقل في 3 أضعاف من السعر الموجود حاليا.
0: بثلاث أضعاف؟
1: يعني بثلاث أضعاف.
0: وانت متوقع ترجع الاسعار تنخفض؟ يعني احنا بنطلع من الاعياد العبريه بعد شهر وشوي تقريبا، بتبلش ايضا فتره الاعياد الميلاديه، فكمان صحيح. تذاكر ال

0: السفر وكأنه بتكون غالي في هاي الفترة، وانت شو بتنصح الناس يعني يحجزوا من لسه؟
1: انا بنص طلعي، هو كان في تردد يعني انه هل انه تحجز من لسه مفضل، بس ولكن لقدام احنا ما بنقدرش نعرف شو بصير، لانه كل لحظة في توقعات مفاجئة. ففي عندي ناس اللي حجزت لشهر واحد ولا شهر اثنين من لسه، فشقت عن شهر 12 لانه شهر 12 كتير كان يعني قول السي للأسعار عالي جدا، بينما شهر واحد كان في فرق شاسع. كمان بتعلق الدول اللي بده يروح عليها، مثلا كأوروبا الموسم الشتوي في إلها تواريخ معينة إنه تكون أخفض من الموسم السنوي، شرق آسيا حتى في إلها موسمها كمان فترة معينة للأسعار الأرخص من الموسم.
0: شو أكثر وجهات مطلوبة راوية في هاي الفترة؟ وين أكثر إشي الناس عم بتروح؟
1: تايلاند، شرق آسيا.
0: تايلاند مفاجأة، هاي السفرة بسفرة بعيدة عادة وبدها وقت،
1: بس بالآخر اكتشفنا أنه هي أرخص وجهة للسائح حتى مع عائلة مقارنة لشرم الشيخ. تفاجأنا أنها تكون تايلاند أرخص من هاي المناطق.
0: غريب.
1: حتى العقبة
0: أرخص. رويا، كان في كمان قبل أسبوع صدر تحذير للإسرائيليين يعني أن ما يزوروا مناطق معينة، وفي كل موضوع التهديدات يعني حتى المناطق اللي ذكرت بشكل خاص، الأراضي المصرية الأردنية قطر أيضا. أثر هذا الإشي يعني بتحسي أنه في ناس مثلا اللي قالت لك لا اسمعنا تحذير بلاش هات نشوف وجهة تاني، مثلا كنا مقررين نروح على سيناء، صار في هيك حالات ولا أقل بتعاطوا معها بجدية؟
1: صراحة إحنا العرب شوي شجعين، أشجع من لأنه زي كأنه كمان تعودوا إنه الحرب إحنا على مدار سنين تعودنا وبطل يفرق معهم، بدنا نسافر واللي كاتب الله بصير. أيوه. في ناس اللي بطلت تهتم، فأتأمل إنه لا،
0: نتأمل إنه الكل يعني بداية ينبسط ويرجع بالسلام. بموضوع المطار في عندك توصية معينة كمان هاي الفترة؟ ذروة الاكتظاظ بتكون، ونتأمل ما نرجع نشوف المشاهد اللي كانت يعني يوم الإضراب.
1: أنا يعني بتمنى عن طريق المنصة وعندك وعن طريق الراديو إنه أحكي للجميع رجاء انه يكونوا، دائما بحكيها هاي جملة عندي مقدسة، انه التواجد بالمطار قبل 4 ساعات مش 3، يعني الساعة اللي بدك تستناها بالمطار بتكون يعني أفضل ما تستناها بالبيت، لأنه الطريق مش لإله، الطريق وفي دايما مفاجآت بالمطار، دايما في قوانين جديدة وصارت معي مبارح، ودايما إحنا بنفوت بنصير
0: مثل شو راوية يعني أكثر. لما بنقول في قوانين جديدة شو ممكن يستجد؟
1: قانون المرأة الحامل، يعني إنه إحنا درسنا الموضوع وفحصنا، بالآخر بتفاجأ بشركة الاتحاد إنه مش راح تطلع المرأة الحامل عشان لازم موافقة طبية باللغة الإنجليزية.
0: طب هاي بطلبوهاش قبل يعني مش مفاجئ واحدة وصلت المطار صار بدها تقرير طبي باللغة الإنجليزية؟
1: كانت مفاجأة لأنه كانت هي قانونيا يعني 27 أسبوع والقانون عندهم بقول 32 أسبوع، فحسينا أنه في دايما تجديدات في التغييرات
0: اللي
1: القوانين
0: تكون
1: السياحية
0: مفاجأة.
1: اللي تكون مفاجأة وتفاجأنا، وبس الحمد لله أنه أنا كنت قلت لهم أنه يكونوا قبل 4 ساعات لأنه بتعرفوش رح يواجهكم.
0: يعني هاي توصيتك دايما لكل الناس قبل 4 ساعات تواجدوا بالمطار؟
1: دايما وابدا انه يكونوا متواجدين، يطلعوا قبل بوقت، يخطوا حرسهم، يعني يوم بتطحوني يوم زي ما بقولوا هذا السفر إلك ويعني ومعك عشان تكون بوقت مش مضغوط فيه.
0: تعرفي حتى موضوع اللي واصل المطار عن طريق القطار او المواصلات او السياره الخاصه في كل الاحوال كمان عم بيكون في تشويشات وتاخير، يعني اللي رايح بسيارته مش عم بيلاقي المصفات كمان ملاني، وكتير مرات بتطلع بنفس اليوم في يعني من سلطه المطارات انه تجوش بسياراتكم الخاصه، المصفات صارت يعني مكتظه بما فيه الكفاية وفش محل سيارات إضافية، واللي بيروح بالقطار ممكن يكون في تأخيرات وتشويشات. فعلى الحالتين أنت عم بتقولي 4 ساعات قبل كونوا متواجدين بالمطار.
1: صح، حتى بالقطار وحتى بالمصفات، والمصفات بواجه فيها كتير صعوبة مع الناس اللي بتعرفش وين تفوت للمصف الطويل ولا القصير، ولوقت إنه يجي الباص يأخذهن للمطار، فصارت مع كتير زباين تعركلات.
0: طيب وهي هي التوصيات
1: والقطار تعطل كتير صارت تعطل أو إنه بتسحب القطار لمحطة تانية بيضطر إنه يرجع رجوع مسافة تانية وزيادة وقت بالتالي هذا تعرقلات لإله
0: طبعا والواحد بضل على أعصابه كمان بيصير يقول بديش أتأخر بدي أتأخر فيعني بنتمنى من الكل هيك إنه يطبق هاي التوصيات كتير مهمة وهي عم نسمعها من أهل الاختصاص أيضا روية.

0: شكرا ويعطيك العافية رويا زعبي وكيلة السياحة والسفر. هذا بما يتعلق بهذا الجانب يا جماعة. هيك كمان حكينا عن شركة الطيران منخفضة التكلفة وزئر، ويعني هذا الإعلان عن توسيع كبير لرحلاتها في البلاد، 11 خط جديد، وسمعنا من رويا أنه مخطط كمان خطوط إضافية تنضم. وأيضا بما يتعلق بهذه الفترة الأعياد العبرية، السفر إلى خارج البلاد والتوصية الأهم قبل 4 ساعات كون موجودين في المطار. يلا من هذا الموضوع إلى موضوع آخر كمان جدا مهم، أعتقد كمان لأولياء الأمور، بدنا نحكي عن دراسة أوروبية جديدة اللي كشفت أنه الاستهلاك المرتفع للأغذية فائقة المعالجة. وللي عم بتساءل، القصد هون عن الأطعمة اللي تصنع يعني في المصانع وبتمر بكتير مراحل معالجة وتحتوي على منكهات وألوان غذائية ومحليات، هاي الأغذية ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب مستقبلا. إذا نتائج هذه الدراسة أظهرت أنه الخطر يرتفع تدريجيا كلما زادت حصة هذه المنتجات في النظام الغذائي، وارتبطت أيضا ب السمني والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. نتحدث عن هذا الموضوع لأخصائية التغذية العلاجية ومهندسة الغذاء ماريا بصل مراد، تنضم إلينا. ماريا صباح الخير. أهلا فيك معنا. بداية خليني أسألك، نقرب الصورة لكل اللي عم بسمعنا وبتساءل عن أي أغذية نتحدث لما منقول يعني الاستهلاك لأغذية فائقة المعالجة، مثل شو؟
1: مثل شو؟ كل الأكل.
0: كل الأكل
1: اسمع، يعني كل منتوج تقري من وراء عليه محطوط هناك ايش المواد الموجوده، بس تشوفي انه محطوط اسامي المواد الكيميائيه اللي عم يزيدوها، اعرف منه انه في مواد حافظه بقلبه. واغلب المنتوجات اللي صارت مع مواد حافظه، كل هالمواد الحافظه بدي اقول لك كلها، قسم كتير كبير منها له علاقه مع الاكتئاب.
0: بس حسب هاي الدراسه طبعا
1: احنا اليوم بالمصانع شو المشكله؟ المشكلة إنه إحنا ليش منحط كمان هاي المواد؟ إنه بالآخر المصانع بتوفر على حالها. ليش؟ اليوم إذا أنت بتيجي تحط إشي بتفضل إنك يقعد معاك سنين أكتر، بما إنه بدك إياه يقعد على الرف سنين أكتر، أنت بحاجة إنك تزيد عليه مواد كيميائية أكتر. هاي المواد بتفوت بتأثر على الجهاز العصبي وبالتالي بتعمل اكتئاب. فالبحث هذا اللي أنت عم تحكي عنه الجديد اللي انعمل على 5000 وإشي بني آدمين، أثبت الدراسة إنه هو بيعمل نسبة، يعني كل ما أكلت أكتر مواد حافظة كل ما زاد الاكتئاب، كل ما زادت نسبة الاكتئاب عندي
0: أو خطر الإصابة مستقبلا بالاكتئاب. هذا حسب الدراسة. طيب نوضح
1: أنا
0: شوي.
1: أنا أصلا دائما بحكي عن هذا الموضوع، يعني غير إنه خصوص قصة الاكتئاب، هاي المواد هي دمار للجسم، هي مسرطنة، هي كل شيء يعني كل
0: طب
1: شيء.
0: بس ماريا انت بشكل او باخر وان لم يكن يعني دقيق 100% قلت اليوم كتير اكل او منتجات اللي هي تعتبر يعني في هاي الخانة او تندرج في هاي الخانة. طب يعني حتى لما منناقش هاي المواضيع في احاديثنا بنسمع ناس بتقول طب شو نصير خضريين؟ يعني تخلينا شوي نفرق، شو الاشياء اللي لا تعتبر فائقة المعالجة؟ كل اشي اللي ما فيه الوان غذائية او محليات او منكهات.
1: صح 100%. كل مكان أول إشي يعني زي مثلا الباستا المعكروني، بتلاقي فيه باستا لونها مختلف شوي، حمرة أو بعرف شو. خلينا نشتري يعني على الأقل نشتري الطبيعي أكتر، المعكروني الطبيعي أكتر اللي بدون ألوان،
0: اللي بدون الألوان. هذا مؤشر مهم.
1: تشتريها الحلويات اللي بيشتروها الألوان، المصة بقولونها أو العنبرة اللي فيها مواد، كيف يعني كيف علمت على تمك او على تمك للولد يعني كيف اللون صبغ؟ يعني مش معقول يصبغ الا اذا كانت عن جد مواد حافظه.
0: أيوة.
1: ومواد مصنع، مواد كيميائيه. يعني اليوم احنا بناكل فواكه، الفواكه بتعلمش يعني اللون تبعها لما احنا ناكل، بينما هاي المواد بتعلم. اعرفوا من هون انه هون هاي مواد كيميائيه، وانا دائما بحكيها بالمحاضرات بالمدارس، كيف علمت؟ زي كيف انك انت قاعد عم تدهن شيء وبعلم نفس الشيء.
0: أيوة. يعني فيها بالضروره فيها الوان غذائيه. ماريا خليني اسالك، قديش كمان هاي الاغذيه اللي احنا عم نحكي عنها برضو تشمل الاكل السريع؟ يعني احنا بنعرف اليوم بنشوف كيف الجيل الصغير والمقالي، وبديش يعني اذكر شبكات باسمها، ولكن كل موضوع الأكل السريع كمان بنقدر نعتبره هالقد مضر.
1: طبعا يعني زي مثلا البرجر، مين احسن انا البرجر اعمله بالبيت ولا اشتري برا؟ انا
0: بعرف هاي النقطه يعني بنقدر نعمله بالبيت مش انه نحرم حالنا.
1: طبعا طبعا حتى شنيتسل اللي احنا كتير بنحبه بينفع ناكله، فيش اي مشكله فيه، بس نصنعه بالبيت مش نشتري المصنع المفرز اللي فيه ملان مواد حافظه. كيف بده يصمد؟ انا دائما بحكي للناس هيك، اليوم بما انه بعطي محاضرات بالمدرسه، اليوم بسال الولد لما امك تشتري اللحمه او الدجاج بتحط

0: البراد يوم او يومين، ثالث يوم بتشم ريحته مخمج اشي زي كانه متاسف على المصطلح اشي ميت بالبراد. نفس كيف خرب بسرعه وانت رحت شريته من الدكانه وبعده مسجل عليه معمول من 6 7 اشهر لورا وبعده زي ما هو. معناتها فيه كثير مواد حافظه،
1: فيه مواد حافظه عشان يحافظ وكانه على يعني حاله لفتره اطول.
0: صح بالضبط بالضبط. فانا هذا اللي بحكيه، اعملوا كل شيء بقلب البيت، تتاكدوا انه يعني حتى غير مواد حافظه، يعني عشان تتاكدوا انه حتى اللي انت عملتوه اضمن بالبيت. ما مرقش حالات كمان اللي ممكن تؤدي لسرطان، ما هو تسخين او تبريد كمان الماده نفسها كثير بتاثر على المنتوج، فهمت علي؟
1: نعم.
0: وانا صراحه يعني مهندس الاكل شفت كيف بصنعوا الاكل، يعني بمرق كثير، غير انه يعني بنزيد عليه مواد حافظه، هو بمرق كثير عمليات، في عمليات اللي هي ممكن تكون اقل ضرر، بس انه بالاخر احنا بنزيد عن جد مواد كثير مصنعه اللي بتاثر على فكره. عشان هيك اذا انت بتنتبهي لما فوتت، لما حكيت على فوتت المدارس انه الاولاد فيها عندها عدم تركيز من كثر الاشياء المصنعه اللي عم بكلوها، لانه هي عن جد بتاثر على جهاز الاعصاب، جهاز الاعصاب بياثر على عدم التركيز وبياثر على قصه الاكتئاب.
1: ويمكن هذا الامر هو اللي يعني وجدوه في هاي الدراسه، انه مرتبط بشكل او باخر مستقبل بلا بخطر الإصابة بالاكتئاب. ماريا خليني أسألك، بما أنك أيضا مثل ما ذكرنا مهندسة غذاء، كل المنتجات اللي منفوت اليوم ومنشوف على الرفوف مكتوب قليل الدسم من دون سكر مضاف طبعا غني بالبروتين، كيف نتعاطى مع هاي المنتجات؟ لأنه هي جذابة بالنسبة للناس اللي عم بتحاول أنها تحافظ على نمط غذائي معين.
0: للأسف دائما بحكي أنا الدعايات هي بتأثر كتير علينا، إحنا مجتمعنا كتير بتأثر من الدعاية. يعني بشوف إنه بعت طاقة، خلص بطلع على إيش الإيجابي، حلو بعت طاقة تمام، بس يعني زي مثلا البروتين، في ناس تقول لي مثلا أنا بقدرش أجي كل يوم أجي مثلا أقعد أكل دجاج أو لحمة أو سمك، اللي هن غنيات كتير بالبروتين، ماليش لا أطبخ، بدي أختارك إشي. إنه أنا صراحة يعني بأخذ بالأسباب، فاهم علي؟ إنه بني آدم كتير مضغوط بالشغل، يعني بس مش انه اعمل الاشي بشكل يومي، يعني دائما احافظ اني انا اخذ البروتين الطبيعي من البيت. اقول لك شو، حتى البروتين الطبيعي كمان مش مضمون انه طبيعي، بدك تصل لهون يعني بتسمعيك لهي الدرجه، عشانك اشي اهون من اشي. انا دائما بقول لا، استعملوا الاشياء اللي موجوده عندكم بالبيت الطبيعيه قد ما بتقدروا. حتى الفواكه، اذا جاي على بالكم تعملوا ميلك شيك لاولادكم، فرزوها، بنفع بتضلها زي ما هي، اطلوها وهي مجمده، بتعملوا الاشياء صحيه بقلب البيت. ولا انكم تيجوا تختاروا الشغلات اللي احنا مسجل عليها عشان يلفتوا نظرنا. مثلا كثير كمان كيف ما حكيت على قصه بدون سكر، هو فيه سكر من المنتوج نفسه، فيه منه سكر بس مش مضيوف عليه سكر ابيض، بس هو فيه، فكمان كميه السكر والمواد الحافظه اللي موجوده هناك عاليه. مش معناته انه غير مضاف، بعرف شو معناته كذا وكذا، لا. وانت بتعرف انه المنتوج اقل ضرر فيه لما يكون الباك توكس تبعه، التاريخ الانتهاء تبعه هو قصير اكم من يوم، اعرف من هون انه فيش كتير مواد حافظه، لانه عفداء انه بعد اكم من يوم بخرب، لازم نستهلكه قبل، معناته انه عن جد فيه هاي المواد حافظه. كل ما كان الاشي اطول اكثر، اعرف انه في كتير مواد حافظه فيه، عشان هيك اصلا بصمم سنين اكثر.
1: وهي توصيه مهمه هيك للناس لتعرف فعليا تتعامل مع هذا الموضوع. بدي اشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركه معنا، ماريا بصل مراد، اخصائيه تغذيه علاجيه ومهندسه غذاء، هذا بما يتعلق ايضا بهذه الدراسه الاوروبيه، ومش بس يعني حكينا عن خطر الإصابة بالاكتئاب مستقبلا إذا منتناول أو منستهلك كتير أغذية فائقة المعالجة اللي مثل ما سمعنا فيها منكهات وألوان غذائية، بل أيضا كل ما يتعلق بموضوع السمنة والسكري وحتى فرط الحركة وأمراض القلب. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، نعود ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. نواصل في غرفة الأخبار وإلى هذا الموضوع. يعني من ساعات الصباح حذرنا وكنا قد تحدثنا عن إعلان شرطة السير عن تعزيز واسع لإنفاذ قوانين المرور اليوم من ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات الليل المتأخرة على الطرق داخل المدن وأيضا خارج طبعا المدن والبلدات من شمال البلاد وحتى جنوبها. وعن هذا الموضوع بعد ما حذرنا أيضا أنه يعني تتوخوا الحذر على شوارع البلاد اليوم وفي كل يوم، نتحدث الآن للمختص في قضايا السير والمرور المحامي أحمد يحيى ينضم إلينا. أستاذ أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: إذن حملة جديدة يعني أعلت عنها شرطة المرور، خليني أسألك أستاذ أحمد، قديش هاي الحملات لما بتكون يعني واسعة النطاق وعم نقول داخل وخارج البلدات والمدن من الشمال وحتى الجنوب، قديش يعني بتحقق الأهداف غير أن بيحرروا مخالفات سير؟
1: نعم، إحنا اليوم أمام حملة شرطية واسعة ومع انتشار أكبر لقوات الشرطة على الشوارع. أكيد السؤال اللي بدور عند المواطنين والسائقين شو الهدف من الحملة وشو لازم السائق يعرف قبل ما يطلع على الشارع. من وجهة نظري وجود الشرطة على الشوارع وتنفيذ القانون هو أمر ضروري، خصوصا لما يكون الهدف هو منع القيادة الخطري وحماية أرواح الناس. لكن نجاح أي حملة ما لازم نقيسه فقط بعدد المخالفات اللي بيتم تحريرها، وإنما قديش بنقدر نمنع حوادث وننقذ أرواح. أنا كمحامي مختص بقضايا السير بشوف يوميا ملفات مخالفات السير عند السائقين. في فرق كبير بين مخالفة بسيطة وبين سلوك خطير ممكن يؤدي لحادث قاتل. لذلك أنا مع تشديد الرقابة على السرعة الخطيرة، القيادة المتهورة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارات، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات. هاي المخالفات تحديدا ممكن يكون إلها ثمن حقيقي على حياة الإنسان، ولكن نفس الوقت مهم جدا يكون تطبيق القانون دقيق ومتساوي، وأن تكون الحملة وسيلة للردع والوقاية وليس فقط لتحرير أكبر عدد من المخالفات. القانون مش مجرد نصوص وعقوبات، القانون بالأساس منظومي هدفها تحقيق الردع، حماية الجمهور والحفاظ على التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الفرد. لأنه السائق مش مجرد رقم ملف، ومش مجرد مخالفة على ورق، وراء كل رخصة في إنسان وعائلة ومصدر رزق. ولذلك أي إجراء يمس الرخصة لازم يتم وفق القانون

0: بقدر من الدقة والمسؤولية. السائق اليوم لازم يكون واعي إنه مخالفة السير مش معناها فقط غرامة مالية، في مخالفات عليها نقاط، وتراكم النقاط ممكن يؤدي إلى إجراءات وعقوبات تمس رخصة القيادة.
1: صحيح.
0: والخطأ اللي أنا بشوفه شخصيا هو إنه السائق بيقول أنا بدفع المخالفة وخلص.
1: صحيح.
0: لازم لا.
1: وهذا على فكرة يعني هذا اللي هيك صار فيه، يعني بديش أعمم بس زي وعي جمعي إنه يعني ما هي مخالفة وبدفعها، وإذا بتتراكم النقاط هاي بشوف شيء محامي مختص بهاي القضايا، بس أكيد الأمر يعني مش هيك، ولازم إنه تكون دايما قدامنا أمور أخرى متعلقة بسلامتنا على الشوارع، بسلامة الآخرين أيضا، وهذا بالأمر الهام.
0: نعم صحيح. وبخصوص اللي حكيتيه بشوف محامي يلغي لنا النقاط، هذا الإشي بطل زي الأول من تاريخ 8/8/2026، أي قبل شهر فاتت المنظومة الإدارية الجديدة ما تسمى الريفورما المنهلية. صارت طريقة الاستئناف على مخالفات السير أصعب من قبل 8/8، احتمالية قبول الاستئناف صارت تقريبا صفر، فالإشي صار صعب علينا نقدر نلغي نقاط المخالفة، والإشي صار أصعب على السائق يكون معاه رخصة قيادي سارية المفعول لفترة أطول زي ما كيف كنا بالأول. السائق لازم يفهم أن التعامل اليوم مع المخالفة ما بنتي دائما مع دفع الغرام، في حالات معينة ممكن يكون للمخالفة تأثير جدي، ولذلك لازم يكون السائق واعي لحقوقه وللإجراءات اللي ممكن تتخذ بحقه، وبالذات مع التجديد في موضوع النقاط ورفع النقاط على بعض المخالفات بعد المنظومة الجديدة اللي حكيت لك عنها.
1: أيوة.
0: كل مخالفة أصبحت ممكن أن تكون مؤثرة أكثر على وضع السائق.
1: صحيح.
0: يعني أنا دائما بقول لا تنظر فقط إلى قيمة الغرامة، أحيانا الغرامة هي الجزء الأصغر من القصة.
1: صحيح.
0: والموضوع الأهم هو النقاط والتبعات المستقبلية على الرخصة.
1: صحيح صحيح، وهذا بالأمر الهام اللي مرات يعني ما الناس ما بتطلع عليه بشكل عيني، بتطلع قديش النقاط وقديش المبلغ. بسؤال أخير أستاذ أحمد، خليني أسألك هيك عن يعني لما بنعرف لما بيكون في حملة واسعة النطاق بهذا الشكل، كتير مرات بتصير هاي المشادات الاحتكاكات، لأ أنا عملت لأ ما عملتش، بنفوت بنقاشات مع الشرطي، شو توصياتك اليوم؟ وكمان شو يعني شو الصلاحيات اللي بيمتلكها الشرطي لما بوقف مركبة أو سائق؟
0: توصياتي ونصيحتي للسائقين واللي بتوقفوا الشرطة بتوقفهم، التزموا بالقانون، ما تنتظروا تشوفوا سيارة شرطة حتى تخففوا السرعة أو تتركوا الهاتف. الالتزام لازم يكون موجود لأنه ممكن ينقذ حياتك وحياة شخص ثاني، ولكن بنفس الوقت إذا حصلت على مخالفة لا تتعامل معها باستهتار، اقرأها افهمها اعرف عدد النقاط المترتبة عليها، وإذا عندك نقاط سابقة لازم تعرف وضعك الكامل قبل ما تتخذ أي خطوة. أنا مع تنفيذ القانون ومع وجود شرطة على الطرق ومع كل إجراء حقيقي هدفه تقليل الحوادث، لكن كمان أنا مع أنه يكون تطبيق القانون عادل دقيق ومتناسب مع المخالفة،
1: عادل ويعني متساوي للجميع أيضا، وزي ما أنت قلت متناسب.
0: نعم.
1: مع حجم التجاوز أو المخالفة. أستاذ أحمد جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا وهذه التوصيات، المختص في قضايا السير والمرور المحامي الأستاذ أحمد يحيى، وهي كمان مرة هيك تحذير ومناشدة لكل السائقات والسائقين، توخوا الحذر على الشوارع اليوم وكل يوم، مش بس عشان في حملة اللي أعلنت عنها شرطة السير والمرور. وإلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
2: صباح الخير يا عفاف، صراحة تشامبيونز ليج والإثارة والأهداف.
1: يلا وأنا والمستمعات والمستمعين معك إلى التفاصيل.
2: يلا، افتتحت طبعا منافسات دوري أبطال أوروبا وبقوة بعد أن شهدنا مباراة الليلة العديد من الأهداف الإثارة والنتائج اللافتة. خلينا نبدأ من ملعب سانتياغو برنابيو، طبعا ريال مدريد استهل مشواره بفوز مهم على إنتر بنتيجة 2-1، الفريق الملكي حسم المواجهة وحصد النقاط الثلاثة في بداية الحملة، بداية قوية لحملة أوروبية. مانشستر سيتي عاد من ملعب الدراغو بفوز ثمين على بورتو 2-0، طبعا في المباراة أكد الفريق الإنجليزي طموحه للمنافسة على اللقب. أيضا بوروسيا دورتموند الألماني حقق فوز مثير على فياريال 3-2، المباراة شهدت تقلبات كثيرة والفريق الألماني حصد أول 3 نقاط في البطولة. أما المباراة الأكثر إثارة فأجتنا من فرنسا، قلب ريال بيتيس تأخره أمام ليل وحقق فوز بنتيجة 3-2، ليل تقدم مرتين ولكن الفريق الإسباني كان عنيد وعاد مرة بعد مرة. استون فيلا بدوره حقق فوز مهم 3-2، ومبكرا كانت مباراة أيك أثينا فاز بفوز صعب على لاسك بالنتيجة 1-0. اليوم وجبة مميزة والبداية تكون الساعة 8:45 محبي برشلونة. برشلونة يستضيف فريق فاينورد في أول ظهور للفريق الكتالوني في البطولة. الكل شاف يعني انطلاقة مميزة في الدوري، وسوف نرى كيف يلتقي.

0: طبعا هذا الفريق مع الفريق الخصم. عند الساعة 10 الموعد مع 4 مواجهات نارية أبرزها ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في الأينفيلد في مباراة راح تجمع فريقين لهم حضور قوي على الساحة الأوروبية. وفي باريس سنكون أيضا مع باريس سان جيرمان مع فريق سلوفان براتسلافا بينما يواجه سبورتينغ لشبونة فريق جالاتا سراي التركي. طبعا من أبرز مباريات الأمسية نابولي وأرسنال سنشهد مباراة ومواجهة قوية بين الكرة الإيطالية والكرة الإنجليزية ومتوقع أن تكون طبعا من أكثر مباريات الجولة إثارة. يعني بانتظارنا عفاف سهرة أيوة. أوروبية جديدة اليوم الأنظار ستكون خصوصا على برشلونة ليفربول وأرسنال. بتمنى للجميع كأمسي مميزة. واليوم في مساء رياضة رح نسأل الجمهور من هو الفريق صاحب الحظ الأكبر ورح نبشر الجمهور طبعا بأصحاب الحظ للفوز بالكرة الذهبية. تم الإعلام عن الأسماء مرشحين واحد أحسن من الثاني واليوم مع كوكب من المرشحين مع المحللين رح نفهم من هو صاحب الحظ ليكون صاحب الكرة الذهبية.
1: ونحن معك على السمع أيضا اليوم في مصر رياضة. جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى. يسعد صباحك يا فادي. شكرا جزيلا. مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. بنشكركم على مرافقتنا في هذا الصباح والشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي طاهر يونس مصطفى زعبي محمد زيدان في الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل في الإنتاج ماجي علوتي في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كنعني موجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان. إلى اللقاء.

0: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم. دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. اندلع حريق في مدرسة في بلدة جسر الزرقاء، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأنها هرعت إلى المكان وبشرت بإخماد النيران ومنع انتشارها، كما أخلت المدرسة من المعلمين والطلاب. وجاء في البيان أنه تمت السيطرة على الحريق، ومن تبين من التحقيق الأولي بأن الحريق نتج عن تماس كهربائي. أعلنت الشرطة اعتقال 3 شبان من الناصرة تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاما بشبهة الضلوع في جريمة قتل نور نفافعة ونور الحلو مطلع الشهر الجاري. وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة وفق الشبهات صراع بين عصابات وتنظيمات إجرامية محلية، مشيرة إلى أنها ستطلب من محكمة الصلح في نوفا جليل تمديد اعتقال المشتبهين. أغلق مساء أمس باب تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيسة 26 بعد يومين من فتح باب تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية. إلى ذلك قدمت القائمة المشتركة الثلاثية مساء أمس قائمتها رسميا إلى لجنة الانتخابات لخوض انتخابات الكنيسة 26. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيب إن القائمة بادرت الاتصال مع القائمة الموحدة لتوقيع اتفاقية فائض الأصوات بأقرب وقت ممكن.
1: رئيس لكتلة القائمة المشتركة أننا ننظر بإيجابية لتوقيع اتفاق فائض أصوات بيننا وبين القائمة الموحدة من خلال ميثاق الشرف. الآن يجب أن يبدأ العمل والاتفاق. أنا الأسبوع الماضي بادرت بالاتصال بالأخوين منصور عباس ووليد طه بهذا الخصوص، ولا أرى أي سبب لعدم التوقيع، بل هناك أسباب وجيهة للتوقيع وأن تكون المعركة معركة حضارية نزيهة شريفة. القائمة العربية الموحدة هم ليسوا أعداءنا، أعداءنا هم بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، هم منافسين، ونريد لهذه المنافسة أن تكون شريفة، ونريد للجميع أن ينجح، ونريد للقائمة المشتركة أن تكون الأقوى، لأننا نرى فيها العنوان الأفضل الذي ترجم فكرة الوحدة. وكلما كنا أكبر كلما كان بإمكاننا أن نسقط ونبعد بنيامين نتنياهو بن غفير وسموتريتش عن سدة الحكم.
0: أعلن حزب لكلنا مكان يوم أمس انسحابه من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، مؤكدا أنه سيوجه قوته خلال المرحلة المقبلة نحو رفع نسبة التصويت في المجتمعين العربي واليهودي. في حديثها لراديو الناس قالت الرئيسة المشاركة لحزب لكلنا مكان رولا داوود إن قرار الحزب بالامتناع عن تقديم القائمة يعتبر خطوة شجاعة ومسؤولة بعد امتناع القائمة المشتركة عن فتح مفاوضات للتعاون.
2: ما توقعنا أن يوصل لهذه المرحلة، لكن القرار اللي احنا أخذناه والقرار اللي احنا أعتقد كمان حكينا في بداية الطريق، احنا هون في خطوة شجاعة، في خطوة جديدة، ولكن في نفس الوقت احنا وعدنا حالنا والجميع أن تكون خطوة مسؤولة. وشفنا في الأسبوع الأخير أكثر من أسبوع رغم المحاولات جميعها بأن يكون في

0: التحالف لحتى نقدر فعلا نكبر القوة والتمثيل العربي في الكنيسة، ما قدرنا نتوصل لتحالف مع القوائم خاصة المشتركة. للأسف دائما في كان هناك تجاهل معين أو رد اللي هو دبلوماسي، اللي بيقول حزبنا لحده ما بيقدر يقرر أو إحنا لوحدنا ما بنقدر نقرر. كان في هناك دائما تهرب من الداء اللي إحنا توجهنا فيه.
1: نفى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقارير تحدثت عن تلقيه تحذيرا من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا أن أي معلومات من هذا النوع كانت ستنقل عبر القنوات الاستخباراتية. وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس أنه أوعز إلى محاميه برفع دعوى تشهير ضد صحيفة هآرتس والصحفي شلومو إلدار وعدد من الجهات الأخرى. أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. يأتي ذلك في عقاب العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية، حيث أعلنت 12 دولة غربية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا عقوبات اقتصادية على المستوطنات تشمل حظر استيراد منتجاتها على خلفية اعتداءات المستوطنين وتوسيع الاستيطان. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا وحرا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: صباح الخير جارنا.
3: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
2: صباح الخير أم خليل.
4: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
5: يسعد صباحك يا حلو.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بك.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
3: فرحتكم كملت.
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب.
5: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
6: يعني الحياة غالي بس منضحك.
7: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
8: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
4: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة ورا الأسعار، ورا التعب.

0: وين اللحظات الحلوة؟ نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال؟ برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهن يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق.
2: وبتوجه
1: لكم
2: بالشكر
1: الكتير كتير كتير.
2: يكلم
1: ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: سنين. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قضت المحكمة المركزية اليوم بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين من السجن الفعلي على نضال داغر بعد إدانته بقتل رشا ستاوي في ظروف مشددة داخل منزلها في مدينة المغار عام 2021، إضافة إلى إدانته بارتكاب جريمة الاعتداء على قاصر. كانت الشرطة قد اشتبهت في بداية التحقيق بأن ستاوي قتلت مقابل المال، إلى أنها لم تتمكن من جمع أدلة تثبت ذلك، فيما بقي دافع الجريمة مجهول. أصيب رجل في الخمسين من عمره بجروح خطيرة إثر حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع رقم 6 بالقرب من مفرق نشريم المحاذي لمدينة الرملة. كان قد علق الرجل داخل إحدى الشاحنتين قبل أن تتمكن طواقم الإنقاذ من تخليصه، وأفادت فرق الإسعاف بأنها نقلت المصاب إلى مستشفى شميرة سافروفيه لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة اعتقال 3 شبان من الناصرة تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاما بشبهة الضلوع في جريمة قتل نور النفافعة ونور الحلو مطلع الشهر الجاري. وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة وفق الشبهات صراع بين عصابات وتنظيمات إجرامية محلية، مشيرة إلى أنها ستطلب من محكمة الصلح في نوفا جليل تمديد اعتقال المشتبهين. قدمت القائمة المشتركة الثلاثية مساء أمس قائمتها رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية لخوض انتخابات الكنيسة 26. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي إن القائمة بادرت الاتصال مع القائمة الموحدة لتوقيع اتفاقية فائض الأصوات بأقرب وقت ممكن.
1: لا أرى أي سبب لعدم التوقيع، بل هناك أسباب وجيهة للتوقيع وأن تكون المعركة معركة حضارية نزيهة شريفة. القائمة العربية الموحدة هم ليسوا أعدائنا، أعدائنا هم بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، هم منافسين ونريد لهذه المنافسة أن تكون شريفة، ونريد للجميع أن ينجح، ونريد للقائمة المشتركة أن تكون الأقوى لأننا نرى فيها العنوان الأفضل الذي ترجم فكرة الوحدة. كلما كنا أكبر كلما كان بإمكاننا أن نسقط ونبعد بنيامين نتنياهو بن غفير وسموتريتش عن سدة الحكم.
0: أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما، وذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية. يأتي ذلك حيث أعلنت 12 دولة غربية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا عقوبات اقتصادية على المستوظنات الإسرائيلية تشمل حظر استيراد منتجاتها على خلفية اعتداءات المستوطنين وتوسيع الاستيطان. نفى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقارير تحدثت عن تلقيه تحذيرا من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا أن أي معلومات من هذا النوع كانت ستنقل عبر القنوات الاستخباراتية. وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس إنه أوعز إلى محاميه برفع دعوى تشهير ضد صحيفة هآرتس والصحفي شلومي إلدار وعدد من الجهات الأخرى في أعقاب هذا النشر. أعلن الأردن أن إيران أطلقت ليلة 20 صاروخا باليستيا باتجاه أراضيه، جرى اعتراض 18 منها فيما سقط صاروخان بعيدا عن التجاوز.

0: التجمعات السكانية دون إصابات. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأزرق بالأردن وهدد بمهاجمة ناقلات في الكويت والبحرين، كما أعلن استهداف 10 سفن قال إنها حاولت العبور في منطقة غير مصرح بها في مضيق هرمز. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى على من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا وحارا. ختام الموجز، ألقاكم بعد لحظات في برنامج كيف الحال، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرامية كشال وتعني المنطقة الوعيرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم كسالوث بمعنى الصلب.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامج كيف الحال؟ بحلقة اليوم رح نحكي عن طاقة البيت وعن التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تغير إحساسنا بالمكان اللي منعيش فيه، ترتيب البيت، ألوانه، الضي، حتى الأشياء اللي بنحتفظ فيها ممكن تأثر على مزاجنا وراحتنا. رح نسمع مع بعض أغاني من إنتاج الذكاء الاصطناعي، أغنيات اللي ممكن هيك صوتها جديد علينا وفكرتها مختلفة وبتفتح مجال لأسئلة لوين ممكن نوصل بالموسيقى أو بالفن مع الذكاء الاصطناعي، وهل منقدر فعلا نحس بالمشاعر بأغنية ما صنعها إنسان؟ طبعا يعني بشهر أيلول، شهر الانتقال من موسم لموسم، في إن وقفي مع الزراعة في شهر أيلول، شو بنفع نزرع بهذا التوقيت، شو مناسب نزرع، وكيف الأرض بتتغير مع بداية الخريف. مواضيع مختلفة بس في بينها إشي واحد، كلها قريبة من حياتنا، من بيوتنا، من اهتماماتنا، من ذوقنا، من الأرض اللي منعيش فيها. خليكم معنا على مدار الساعة، ارفعوا الصوت، حضروا قهوتكم ورافقونا بهاي الساعة من الساعة 12 للساعة 1 على أثير راديو ناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. قبل ما ننطلق بحلقتنا بأول موضوع لحلقة اليوم، جيت لكم بخبر جديد يتعلق ببرنامجكم، برنامج كيف الحال اللي منطرح فيه دائما مواضيع بتهمكم، مواضيع منحكي فيها باسمكم، منطرح الأسئلة اللي انتو بتسألوها بينكم وبين حالكم، بس احنا منطرحها على المختصين ومناخد منهن المعلومات

0: نأخذ منهن الإجابات الصحيحة والدقيقة من المصادر الموثوقة. منحكي عن مواضيع وقصص وحكايات. بهذا البرنامج رافقناكم على مدار سنة وشوي. بكل يوم أربعة رافقناكم بساعة واحدة. بس هالساعة بطلت تكفي. لهيك موعدنا رح يتغير. ورح نلاقيكم كل يوم أحد ببداية الأسبوع نفتح معكم الأسبوع ونفتح معكم حكايات وضيوف جدد وأسئلة يمكن ما سألناهاش لليوم. يعني رح يكون عندنا مساحة ومجال نحكي عن كثير أمور اللي أنتوا حابين إنه نحكي عنها بساعتين. مجال يعني كثير كبير وسع لحتى نرافقكم ونكون معكم مع بداية الأسبوع كل يوم أحد من الساعة 11 للساعة وحدي. طيب صار الوقت ننتقل بمواضيع حلقتنا اللي اليوم رح نحكي عنها، والبداية رح تكون عن واحد من المواضيع اللي منتشري مؤخرا وبهتموا فيها أو بتهتم فيها شريحة كثير كبيرة من الناس، كونه في كثير أشخاص بالسنوات الأخيرة بيعانوا من تساقط الشعر. يعني هذا موضوع شائع كمان عند النساء وكمان عند الرجال، والموضوع ما بيقتصر على الشكل الخارجي والجمال فقط، فبالنسبة لكثير من الناس هو كمان بيأثر على ثقتهن بحالهن وكيف بيطلعوا يحكوا مع الناس، يتعاملوا مع الناس بشغلهن، بحياتهن اليومية، بعلاقاتهن. لهيك هذا الموضوع له تأثير كثير كبير وأهمية، والناس كثير ماخدته بهالفترة بعين الاعتبار ومن شغلة فيه. ومع تطور تقنيات يعني زراعة الشعر صار في خيارات بلجأوا لها الناس بالفترة الأخيرة لحتى يحلوا هاي المشكلة خلينا نسميها. عن هذا الموضوع معانا اليوم مدير مجال زراعة الشعر في كلالية استيتيكا دكتور ريمي عاصي. أهلين دكتور.
1: مرحبا، كيفك؟
0: تمام كيف الحال؟ طمنا عنك.
1: ممتاز. عم تطرق إلى موضوع جدا مهم، موضوع تفاؤل الشعر، موضوع زراعة الشعر، وفي إقبال هائل بالفترة الأخيرة لكل الأشخاص بدوروا على حلول في البلاد.
0: صحيح دكتور، يمكن يعني كونه في كثير أشياء تغيرت علينا، كمان الضغوطات، كمان شكل حياتنا هون في البلاد، التغذية يعني غذائنا وهاي الأمور كلها يمكن في لها تأثير، وفعلا موضوع تساقط الشعر منتشر بشكل كثير كبير عند النساء وعند الرجال، وبالسنوات الأخيرة فعلا شاغل اهتمام عدد كبير من الناس. برأيك شو اللي تغير بمفهوم الناس على موضوع زراعة الشعر؟
1: اليوم الناس بطلت تستحي تقول إن هي عاملة زراعة شعر أو عم تتطرق لعلاج معين لتساقط الشعر، لأنه هذا الإشي بيأثر كثير على الشخصية تبت كل واحد فينا. اليوم الشعر هو قسم من شخصيتنا، فدائما الأشخاص تطرقوا لحلول لزراعة أو لعلاجات شعر، بس زي ما حكيت في كتير أسباب لتساقط الشعر كمان عند الرجال وكمان عند النساء، ودائما لازم نفحص شو السبب. مش دائما العامل الوراثي هو السبب، ومش دائما زراعة الشعر هي الحل. لهيك أي شخص عنده مشكلة بشعره أو عنده بيعاني من تساقط شعر أو معني ياما زراعة شعر، فمفضل استشارة طبية أولا، فقط دائما استشارة طبية.
0: يعني دكتور بما أنه عم تحكي مش كل شخص بحاجة لزراعة شعر، حسب شو المعايير اللي بتقرروا حسبها إذا هذا الشخص لازم يمر هذا العلاج؟
1: الأشخاص اللي بتطرق لزراعة شعر هي أشخاص اللي صارت حالة الصلع أو حالة التساقط شعر هي جدا متقدمة، صرت أشوف أنه في عندي مناطق اللي هي فارغة اللي فيش علاج ممكن يساعدني، فبنعمل عملية زراعة شعر عشان نرجع شو الشخص خسر. بس عملية زراعة الشعر هي مش عشان أعالج تساقط، لأنه تساقط فيه له علاج خاص فيه يعني، وهذا الإشي طبعا بعد ما أعرف شو سبب التساقط، لأنه مش دائما هو الإشي وراثي.
0: وبأي حالات أوكي أنت بتحكي أنه الأسباب مختلفة ومش دائما وراثي، وفي كثير أسباب زي ما ذكرنا في البداية اللي إلها ممكن تأثير على تساقط صحيح. الشعر السبب صحيح. إله تأثير كمان على اختيار نوع العلاج؟
1: طبعا كل علاج بلائم لحالة معينة. يعني في أشخاص اللي هي بتعاني من تساقط شعر بسبب خسارة في الوزن بفترة قصيرة، فكثير من الفيتامينات اللي هي ناقصة بالجسم اللي هي كمان بتأثر على الدورة تبعت نمو الشعر، فهناك أنا بعالج أكثر في علاجات فيتامينات للشعر. لو كان عندي تساقط هو وراثي، ففي هناك كثير أدوية اللي ممكن توقف العامل الوراثي أو التساقط الوراثي، فكل علاج بيختلف من حالة لأخرى، لهيك مفضل دائما استشارة طبية.

0: نفسه زراعة الشعر كيف بتم؟
1: اليوم عملية زراعة الشعر هي بشكل عام نأخذ إحنا بصيلات شعر من المنطقة المنحلة اللي بنسميها المنحلة اللي هي بفروة الرأس من الخلف. هاي المنطقة الشعر الموجود هناك أو البصيلات الموجودة فيش عليها تأثير وراثي. أنا بنقل هاي البصيلات للمنطقة الجديدة طبعا بالكثافة الملائمة بخط شعر طبيعي. أهم شيء الكثافة طبعا وكيف الشخص راح نشوفه بعد الحالة. فهذا الإشي بحاجة لتقنيات عالية وبحاجة إلى أيدي مهنية جدا، لأنه أنا دائما بقول it's art، يعني هذا فن.
0: صحيح.
1: كيف الواحد يرسم خط شعر جديد. فإحنا بنأخذ شعر من البصيلات من المنطقة المانحة من وراء اللي فيش عليهم تأثير وراثي وننقلهم للمنطقة الجديدة. طبعا هاي شغلة، هاي عملية جراحية ميكرو سيرجري بكل معنى الكلمة. لهيك هاي الأمور لازم تتم فقط عن طريق طبيب.
0: وممكن تنجح وممكن لا، بتعلق
1: إذا العملية ما بتنجح بيكون السبب هو أكثر باللي مين عملها، مش لأنه أوكي. الشخص لأنه الفكرة تبعت زراعة الشعر هي عبارة عن جرح بده يطيب. إحنا بنعمل جرح صغير اللي بنحط فيه البصيلة والجرح بده يطيب يسكر على البصيلة وهيك البصيلة بتنمو. إذا العملية تمت بطريقة مهنية عالية فيش ولا أي سبب إنه العملية ما تنجح. وطبعا إنه المتعالج كمان يحافظ على الأمور اللي يحافظ على العملية.
0: حلو، أنت عم تحكي إنه اليوم بتعلق النتيجة بتتعلق كثير بالخبرة وبالطبيب اللي أجرى هاي العملية. إحنا عم نحكي اليوم في منافسة كثير كبيرة، في مراكز اليوم كثير ببلادنا بكل مناطق بلادنا اللي بتقدم هاي الخدمة زراعة الشعر. إحنا كأشخاص حدا اللي بده يزرع الشعر، شو النقاط أو المعايير اللي مهم نفحصها ونسأل عنها قبل ما نقوم بهذا الإجراء بما يتعلق بالطبيب بالمركز بكل الجوانب اللي مهم عن جد نتوقف ونسأل هاي الأسئلة قبل ما نأخذ قرار؟
1: أنت تتطرق لموضوع جدا جدا جدا مهم، وأنا بحب أعطي نصيحة عن طريق هاي المنصة لكل شخص معني يعمل زراعة شعر. في كتير مراكز وفي كتير زي ما حكيت أنت في كتير مراكز، أهم إشي للشخص إذا بده يعمل زراعة شعر أو علاج شعر يقعد استشارة مع طبيب. طبيب أهم إشي، لازم يكون في طبيب في هذا المجال، مش يشوف الطبيب في يوم العملية. لأنه للأسف اليوم أغلب المراكز بتعمل استشارات اللي هي استشارات غير طبية، ناس اللي هي بتعرض فكر لعمليات اللي هي ممكن تكون إنها مستحيلة، ولازم الطبيب يجي يتعامل مع هاي الحالة بعدين أو المتعالج يشوف الطبيب بس في يوم العملية. أنا بقول دائما بدك تعمل زراعة بدك تعمل علاج، هقعد استشارة طبية مع طبيب اللي هو رح يعالجك، هو رح يعمل لك العملية، هو رح يتابعك بعد العملية. احنا اليوم بكلاليد استاتيك انا جبت هاي المعايير، هاي معايير عالمية تبعت الانترناشنال سوسايتي اوف هير ريستوريشن سيرجري، وحطينا هاي المعايير عنا بكلاليد استاتيكا في كل المراكز. عنا فقط اطباء اللي هم بيعطوا الاستشارة، ونفس الطبيب اللي اعطاك استشارة هو الطبيب اللي رح يعالجك ورح يتابعك على مدار الطريق. هذا الإشي اللي بيخلفنا اللي احنا بنختلف فيه عن باقي المراكز الموجوده في البلاد، لانه باقي المراكز اليوم في البلاد في هناك اشخاص اللي هي بتتعامل بالتسويق بشكل عام وممكن تسوق لك عمليه او علاج اللي ممكن يكون مش ملائم لك لانه ما عندهم الخبره الطبيه الموجوده او بحاجتها.
0: هيك نصيحة واحدة كنت بتقدمها دكتور لكل شخص عن جد عم بفكر اليوم عم بسمعك وهيك متحير شوي خايف تعرف يعني في شوي صراع بينه وبين حاله يعمل الإجراء ولا ما يعملوش، إيش كنت بتحكي له؟
1: أنا بقول دائما لكل شخص عم بفكر يعمل علاج أو عنده يعني هذا الإشي بتعرف لما الواحد بفكر بزراعة شعر وهي يفكر فيه دائما هذا الإشي ما بيطلع غير إذا لقينا له حل. أنا بقول توجه أولاً لطبيب، خد استشارة طبية مهنية، افحص عن مين أنت رايح، اسأل الأسئلة كليات اللي بدور في راسك، خد جواب ملائم وبحسب الجواب وبحسب الطبيب اللي أنت رحت لعنده وخبرته طبعاً بتقرر خطة العلاج تبعتك. أهم إشي طبيب طبيب طبيب، لأنه هاي حالة طبية وحالة مرضية، ممكن يكون تفاوت الشعر هو سبب لحالة مرضية تاني، وإحنا عم نشوف التفاوت كسيمتوم. مش شرط دائما وراثي وزراعة، ممكن يكون إشي طبي تاني. صح. اللي إحنا كمان لازم ننبهله.
0: مهم طبيب، نرجع لنفس النقطة، طبيب مش أي شخص عامل ماخد شهادة ودرس بشي مسار معين وعم بيشتغل بمركز لأنه يمكن ما عندوش كل الخبرة والكفاءات اللي يقدر يعمل هذا الإجراء. مهم هاي النقطة نأخذها بعين الاعتبار.
1: بأشكر جراحي بكل معنى الكلمة.
0: نعم، هي عملية جراحية ومش مجرد إجراء بسيط وفي له تداعيات. بدي أشكرك جزيل الشكر مدير مجال زراعة الشعر في كلاليت.

0: استاتيكا دكتور ريمي عاصي، شكرا لك على كل هاي المعلومات.
1: شكرا لك، شكرا لك نهارك سعيد.
0: الى اللقاء. من زراعة الشعر رح نطلع لفاصل إعلاني أول لحلقة اليوم ونرجع لنكمل، خليكم معنا.

0: عارف لمين بدك تصوت؟
1: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
2: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
11: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.
12: رجعنا لكم عن جديد من بعد الفاصل ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال لحد الساعة واحدة معاكم على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. ومهم نذكر إنه ابتداءً الأسبوع المقبل إحنا رح نكون معاكم كل يوم أحد بين الساعة 11 للساعة 1 الظهر ببرنامج كيف الحال. طيب اليوم هيك حابين نطرح فكرة اللي يمكن مغلوطة، رح نتأكد اليوم، يمكن مغلوطة متداولة هيك بيناتنا، بتقول إنه إحنا بهالشهر بالشهر أيلول بنفعش نزرع مزروعات ونباتات لأنه إحنا هيك قبل الخريف مقبلين على فصل الخريف وإنه مش صح ومش صحي. بدنا نفهم قديش هاي المعلومة صح. اليوم من ضيفنا مهندس زراعة متقاعد بعد 45 سنة شغل بالزراعة خارج البلاد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيد جودات بدوية، أهلا فيك.
13: أهلا بيكي،
12: طمنا عنك، كيف الحال؟
13: والله بخير الحمد لله، تسلمي، شكرا.
12: يعني بدنا نفهم هاي المعلومة بداية، برأيك يعني من خبرتك هاي الجملة المتداولة إنه بنفعش إسا هاي الفترة مش للزراعة، صحيحة ولا كيف؟ في عليها نقاش؟
13: وفي نقاش أولا لأنه أنا بحكي لك الناس طالعة من شهر تموز وآب اللي هي درجات حرارة غير معقولة، الناس خاصة السنة كانت درجات حرارة غير طبيعية فوق المعدلات اللي بنعرفها بسبب تغيير الجو عالميا. فاللي زرع له أي زرع

0: حتى وردي حتى خضرة ما نجحت، ما أو ما إذا هو زرع في الربيع في شهر 4 و5 كانت زرعات كويسة وما شاء الله عليها لأنه الجو كان طري وكان درجة الحرارة معقولة. اللي كمل يزرع في شهر 7 و8 شاف إنه الزرعات مش طبيعية، فخلص متوقع إنه برضو شهر 9 يكمل هيك الجو والزرعات ما تضبط. أما مبدئيا يعني هو الأشياء لازم نفكر طبيعي. إحنا بشهر 7 و8 ما عرفنا ننام في البيوت بدون ما نشغل تكييف، يعني درجات الحرارة الليلية اللي هي وصلت إلى 30 درجة بالليل وبالنهار 35 وفوق، مستحيل الواحد، وزائد الرطوبة الجوية اللي هي معيق طبعا بتزيد وكأنه في زيادة درجات حرارة بثلاث أربع درجات، فالواحد بدون مكيف ما قدر ينام. وهذا صحيح، إحنا لازم نفكر إنه النبات والحيوان برضو بيتعب بهاي الظروف درجات الحرارة
1: زي الإنسان.
0: زي الإنسان يعني إحنا ما، فلذلك إحنا ما بنقدر في الزراعة نعمل ظروف اصطناعية، ممكن طبعا، أما طبعا هذا مكلف ومش منطقي، فلذلك بنزرع فما بزبط لأنه النبات في ظروف حرارة وخاصة ظروف الحرارة الليلية. إحنا كزراعة متخصصين نعرف إنه المؤثر الكبير هي درجات الحرارة الليلية مش النهارية. النهارية ممكن توصل 45 وإذا في النهار نزلت للـ20 ممكن، يعني بنشوف إحنا مثلا في دول الصحراء في الخليج العربي بزرعوا زراعات درجات حرارتهم 45 في النهار. أما كيف بزرعوا؟ في مناطق اللي فيها درجات حرارة اللي بتنزل في الـ20s. فلذلك هو إحنا بنعرف فيسيولوجيا يعني النبات بيعيش وممكن يعمل إنتاج ويكون مضبوط إذا كانت درجات الحرارة الليلية في حدود 20-22-25 درجة. أما لما تتقارب تتقارب درجات الحرارة الليلية والنهار كله عالي، فبصير هنا النبات بضرب بريك وما بقدر يعمل التمثيل الكلوروفيلي والفيزيولوجي المطلوب منه.
1: يعني إحنا بنحكي عن فترة هي مش الأمثل، بس ممكن كمان في أنواع خضروات ومحاصيل اللي ممكن نزرعها خلال شهر أيلول، تعطينا هيك أمثلة؟
0: السبب أيلول اللي بيحصل، يعني إحنا ممكن حتى بعض الأسبوع اللي حصل إنه شوفنا إنه درجات الحرارة الليلية بتكلم عن الليلية لأنه النهار إحنا لسه بـ30 درجة والحر شوية
1: بعده
0: عالي، أما في الليل إحنا شوفنا صرنا نقدر نقعد برا، درجات الحرارة صارت تنزل بـ22-23 وأكيد جاي الأسابيع القادمة في هبوط، يعني درجة درجتين اللي إحنا إذا بدينا نزرع هاي الأيام كذا محاصيل إحنا حندخل في نهاية شهر سبتمبر وأكتوبر اللي درجات الحرارة راح تنزل، فلذلك احتمال كبير أو أكيد راح المحاصيل ترجع لشكلها إلى حد ما طبيعي.
1: طب شو بتنصح أي أنواع خضروات بالبيت؟ أنا بنحكي حدا اللي بده يعمل هيك بمزرعته الشخصية.
0: نعم نعم، إحنا بنحكي على جناين بيتية، يعني اللي عنده في البيت ممكن لسه يبدأوا يزرعوا الناس ورقيات ما في أي مشكلة، البقدونس على خس ملفوف زهرة وسبانخ، لسه الفترة اللي ممكن فيها الزراعات لحد ما تنبت وتبدأ تكبر حتدخل على أكتوبر حيكون الجو كويس، يعني ما في أي مشكلة. هاي نوعية الناس اللي بيزرعوا بيحبوا يزرعوا الخس والبقدونس وهي الأشياء، فممكن الزراعات الثانية اللي ممكن تنزرع هي الجذريات مثل الجزر فجل ولفت، هاي برضو الناس ممكن يزرعوها بهاي الأيام وتدخل زرعات خريفية اللي تكون جيدة، يعني ما في مشكلة فيها. فإنه الناس يظلوا بفكر إنه شهر 9 و10 راح يكمل حر، طبعا الطبيعة هي حتاخذ مجراها، ففي نزول درجة الحر إن شاء الله والجو حيكون كويس للزراعات هذه.
1: طب سيد جودة، في فرق بين المناطق يعني حسب طبيعة التربة ودرجات الحرارة؟ احنا عم نحكي بتعرف احنا يعني بالبلاد من الشمال إلى الجنوب وتختلف درجات الحرارة والظروف كمان البيئية والطبيعة، كيف بيأثر المنطقة، كيف بتأثر؟
0: طبعا احنا حكينا انه درجات الحرارة هي مؤثر ورطوبة مؤثرة، يعني رطوبة عالية منحس إذا 25 ورطوبة عالية منحسها وكان 28 تعطينا 3-4 درجات. إحنا لو طلعنا على مناطق عالية زي الكرمل أو هضبة الجولان منحس يعني ارتفاع عن سطح البحر بيؤدي إلى جفاف في الرطوبة، الرطوبة بتخف

0: بعث تبريد زائد تبريد. ففي كثير محاصيل اللي احنا المناطق القريبة على البحر يعني منطقة المثلث والجنوب مستحيل تضبط تزرعها في مناطق الكرمل في هاي الفترات حتى في شهر تموز وآب وبتنجح لأنه في عندنا فروقات درجات حرارة وخاصة اللي بأربع خمس درجات أقل من المنطقة الساحلية. لذلك اللي عنده هو عايش في منطقة عالية جدا أو عالية اللي بنحكي زي منطقة يعني فوق 400 متر الناصرة الكرمل منطقة الرامي أكيد الزراعات راح تنجح فيها أسرع وأحسن من المناطق اللي هي ساحلية.
1: سهل الساحلي.
0: نعم.
1: طب حكيت أنت عن حكينا عن المناخ عن درجات الحرارة بس أنت بتشايف هون ببلادنا في تغييرات مناخية فجائية بتصير يعني إسا بشهر الماضي بشهر آب شتت في كم يوم كان في شتاء هذا تغيير فجائي اللي هو مش يعني مألوف لشهر 8 ممكن فجأة بشهر 10 يكون في يوم حار جدا هاي التقلبات الفجائية إلها تأثير بس كيف إحنا ممكن إنه نحمل محاصيل من إنها تتأذى؟
0: هو مظبوط كلامك صح وإحنا ما يعني بما إنه ما بنعرف إنه حيجي بشهر أكتوبر يومين ثلاثة درجات حرارة عالية جدا وهذا بيحصل يعني قريب الزيتون وفي حر الزيتون بنعرفه بيجينا يومين ثلاثة عشان الزيتون يستوي وشي زي هيك فإحنا يعني المزارعين اللي بيشتغلوا على نطاق كبير في السنوات الأخيرة توسع زراعات تحت الشبك شبك الظل اللي عنده في البيت مثلا مزرعة صغيرة اليوم الشبك موجود يعني وعادي إنه الناس تستعمله إذا بيرفع بحط أعمدة وبرفع على ارتفاع متر ونص مترين وبزرع تحت شبك ظل حتى بخلال الصيف بهذا الشبك الظل بنزل 4-5 درجات بالحرارة زائد إنه بيكسر الإشعاع برضو إشعاع عالي هو مؤثر سلبي على درجات الحرارة لما يكون إكسترا يعني فلذلك أنا بنصح يعني إنه استعمال شبكات ظل اللي هي اليوم موجودة سهلة ورخيصة المزارع اللي في بيته يعمل شبكة حتى الناس اليوم حتى على شجر عنده تيني عنده عنبي برضو بظللها لأنه الإشعاع اللي موجود هو ما كان في السنين السابقة يعني كان عندنا عادي صيف عادي أما درجات الحرارة العالية زائد الإشعاع العالي بنقدر نكسره ونحد منه في شبكات ظل هو الحل تقريبا الوحيد اللي موجود بين ايدينا.
1: جميل. طب هيك بسؤال اخير حكينا عن الزراعه نفسها في ناس يمكن في خطوه واحده مش مدركين انها هي مهمه كثير اللي هي اجراءات ممكن يعملوها قبل ما يبداوا الزراعه يعني ممكن في اهتمام بالتربه بيكون مسبق للزراعه قبل بفتره شو اجراءات هيك انت بتنصح انه الناس يبلشوا يحضروها قبل ما يعملوا عمليه الزراعه
0: مبدئيا للزراعه او لكل شيء في الحياه لازم تخططي له لازم في تخطيط ما بتزرعي زي ما في ناس بقول لك انا زرعت واعطيت مي والشتله صغيره وضعيفه طب انت اعطيته تسميد مره من المرات ما بيسمدوا الناس لذلك عملية تجهيز الأرض يعني إذا في زبل عضوي اللي يضيفوه قبل الزراعة وبخلال الزراعة يستعملوا الأسمدة الكيماوية البسيطة يعني على أساس إنه الشتلة ما هي بتستغل بس مية بدها أكل برضو اللي هو الأسمدة فلذلك هاي خطأ متتابع عند الناس بيزرعوا وبقول لك الشتلة والشجرة ما كبرتش وأنا بعطي مية وبعطيش مية وبعطيه سماد فلذلك موضوع السماد يعني الري والأكل المي والسماد لازم يكون شيء مهم وخاصة في هاي الزراعة اللي هي بدرجة حرارة عالية إذا واحد بدخل إيده بالأرض في التربة نار الأرض حامية فعملية المي ممكن تبرد فلذلك عملية الري المكثف يعني يكون يعطي مي على فترات قريبة يعني في هاي الأيام الحارة ما بتقدر تروي كل ثلاث أيام مرة واحدة يعني ممكن تزرعي وتروي بدل كل ثلاث أيام تروي يوميا تعتري يوميا وتعطي تسميدي مرة أو مرتين في الأسبوع تسميد هاي أشياء بديهية وبسيطة جدا إنه كل إنسان بيقدر يعملها في بيته أو في حديقته يعني.
1: مهم جدا، معلومات ونصائح جدا مهمة لكل شخص بفكر أنه بهالأيام هيك يبلش يزرع يعني خضروات ونباتات وحابب أنه يحصل على محاصيل يعني منيحة ومثمرة بالفترات الجاي. شكرا لك.

0: سيد جودة بدوي مهندس زراعة متقاعد 45 سنة بعمل بالزراعة خارج البلاد وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شكرا لك.
1: شكرا شكرا، مع السلامة،
0: إلى اللقاء. طيب كنا نحكي عن الزراعة خارج البيت، نحكي عن داخل البيت يا جماعة. يعني هيك مرات بتحسوا شوي طاقة البيت مش منيحة، نسمع هذا الحكي بين بالعيلة بين أهلنا وعيلتنا وقريبنا، طاقة البيت مش منيحة. أو بتسمع مثلا بحكوا لك بالذات يعني السيدات الكبار ستاتنا، إذا بتعمل هيك البركة بتروح من البيت. هيك هذا متعارف عليه يمكن بين الشعب الفلسطيني، إنه في أمور إذا بنعملها البركة بتختفي من البيت، بتروح من البيت. جملة بنسمعها هي فعلا بنحكي عن طاقة، عن شيء يعني مش محسوس، بس احنا عارفين انه في اشي مؤثر علينا. مرات بتحسوا في اشي هيك غامم على قلبكم، مش حاسين منيح وانتم موجودين في البيت. وجمل بنحكيها عن تصرفات بنعملها يمكن بتأثر علينا وعلى طاقتنا وعلى نفسيتنا من غير ما نكون مدركين لها، يعني مش عارفين. زي مثلا انه نترك ملابس يمكن تلفانة فيها اشي يعني جاي عليها كلور او مخزوقة، او بتكون تلفانة ومنتركها منقول يمكن استعملها لاشي تاني، غرض بالبيت فيه خلل معين منقول منصلحها بعدين ومنخليها مثلا بالبيت. ديكور عاملينه يمكن احنا مش عارفين، حاطين لون على الحيط يمكن احنا مش عارفين انه في له تأثير، وهي فعلا امور عادية حياتية يومية بس إلها تأثير على طاقة البيت وعلى نفسيتنا. تعالوا هيك نسمع أكثر عن هذا الموضوع مع مصممة الديكور الداخلي والمستشارة في علم طاقة المكان السيدة لواحد ملحم. أهلا لواحد.
2: أهلا فيك رجاء،
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام، ومقدمتك كانت بتجنن وبتسهل علي الطريق.
0: لواحد يعني فعلا احنا كثير بنسمع يعني اذا بنعمل هيك بتروح البركه من البيت، بنسمعها كثير. ويمكن في ناس متبعين هذا الموضوع من غير ما عن جد يكونوا فاهمينه للعمق وفاهمين شو مدى تاثيره علينا. كيف عن جد ممكن المحل اللي احنا عايشين فيه انه ياثر على حالتنا النفسيه وعلى مزاجنا اليومي؟ يعني
2: صحيح، أول شيء كل اللي حكيتيه هو مظبوط، وجمل اللي هي متداولة بين العيلة بس ما بيكونوا فاهمين. حتى كمان في جملة دايما بنقول عتبة البيت، هي جدا مهمة.
0: صح،
2: هذا البيت فيه بركة، هذا البيت ما فيه بركة، هذا شيء موجود صحيح لأني درسته وفهمته علميا شو بالضبط. هاد قبل كنا بس نسمعه، وهو طاقة البيت هاد شو طاقته. لكل بيت فيه له طاقة خاصة فيه، في حسابات معينة إحنا بنعملها عشان نعرف شو هاد البيت طاقته بالمدخل بغرف النوم، وكيف حتى الجهات اللي لازم ننام فيها حسب كل إنسان بيختلف. يعني الأبو والأم دايما غرفتهم دي مشكلة لأنه بيكون طاقة زوج مش واحد، مرات بدي ألائم بيناتهم. يعني هذا الموضوع جدا وسيع، ما بدي أتطرق لكل هذا لأنه هو خمس مدارس الفانك شوي، علم طاقة المكان. وبدنا نبلش اليوم بالحلقة الأولى معاكم في الشغلات الصغيرة اللي ممكن عملها إحنا ببيتنا من غير حسابات، من غير لواحد ما تيجي على البيت بيقدر يعملوها. أول شغلة هي جد اللي حكيتيه هو مظبوط بالنسبة للملابس أو الشغلات اللي بنكدسها. هاي هي كمان واحدة من الشغلات اللي هي بتخلي زي اللي بتعرق لنا مسارات في حياتنا، وإحنا مش فاهمين إنه هذا هو السبب أو هذا واحد من الأسباب، لأن هذا تأثيره علينا 33%. ما لازم نيجي ونقول هذا هو التأثير الوحيد. طبعاً في طاقة الإنسان نفسه ضروري.
0: طبعاً.
2: إذا لما فينا إحنا ملابس ما بنلبسها ودائماً مكدسينها، عنا نشتري كتير أغراض وكأنه إحنا رح تخلص المصاري تبعتنا، يعني إذا يكون عندنا مخزن أكثر من اللازم هذا مش شيء منيح. لأنه مسارات الطاقة لازم تكون فيها فراغات، لازم تمرق. التكديس هو ما بيخليها تمرق، يبخليها هناك زي اللي بتنهار وبتتحول لطاقة سلبية. هذا جدا مهم. تنظيف البيت، أعطي مثلا لكل النساء أو أغلبهم. لما بتعزل البيت، دايما كنا زمان قبل العيد نعزل، اليوم البيت بتعزل بشكل دائم تقريبا. كان قبل يتعزل البيت يعني كل شيء ينزعف. من كتر ما احنا بنتعب جسديا مرات ما كنا نشعر، بس الشعور بالراحة هو نفسي. وجسديا تعبنا صحيح، بس الشعور النفسي كان بيكون جدا مريح،
0: بنسيك وجع الجسم.
2: صحيح صحيح، وهذا هو الطاقة، لأنه إحنا أعطينا للطاقة إنها تتجدد وتصير يعني تمرق في مسارات صحيحة ونظيفي. الطاقة لازمها مسارات، يعني تخت غرفة النوم جميل. ممنوع كل هذا اللي إحنا بنحطه من خزنة تحت، هذا غلط.
0: طب يعني إذا بنحكي عن الناس اللي بحبوا بالديكور، يكون ديكور البيت فيه كتير أغراض، مثلا كتير أمور معلقة على الحيط، يعني اسكملات، أشياء هيك للمنظر، بتعرفي ورد، يعني الشغلات اللي الناس بتفكر إنه هاد بضيف لشكل البيت وجماله. أنت بتفكري إنه كمان ممكن يأثر سلب من غير ما نكون عارفين؟
2: لا، إذا أكتر من اللازم أكيد، بس لا إذا عم نشكي بشيء اللي هو معقول، يعني زي تصميم لما باجي بدي أصمم بيت أنا أكيد بحط لهم كمان الاسكملات والطاولات، لأنه هذا بيكون في احتياج لإله، لازم أنه يكون أكيد. بس ما بنحط 10 طاولات، إحنا بنحط الطاولة الوحيدة اللي بتكون في الصالة، وتكون كمان طاولة مناسبة حتى من ناحية لون، يعني اللون الخشبي مثلا. إحنا عندنا 5 عناصر بنرتكز عليهم، تراب، معدن، ماء، خشب ونار. هدول 5 عناصر هن بيكونوا الكون، إذا نيجي محور الكون كله هن 5 عناصر اللي نفس لازم نفوتهم على البيت، بس بتفاوت في النسب، لأنه كل زاوية في البيت إلها الطاقة الخاصة فيها، والألوان اللي هي بدها إياها عشان تزيد من الطاقة الحيوية أو بالعكس تخمي الطاقة سلبية.
0: جميل.
2: يعني ألوان النار ما بقدر أجي أنا أحط البيت أحمر، كل البيت أحمر ما بينفع، لازم تكون تفاوت النار. لازم يكون بلمسة بسيطة.
0: أنا تضايقت أنت عم تحكي أحمر من غير تخيلت تخيل مش وتضايقت. طب إذا بنحكي عن موضوع المرأة، يعني كثير المرأة، يعني كثير نسمع هاي الجملة إنه المكان اللي منحطها فيه بالبيت منعلقها كمان مهم وبيلعب دور.
2: صحيح، المرأة من أصعب الأشياء الاختيار وين بدنا نحطها، وإحنا بنحطها كتير بمحلات مرات غلط ومنكتر مري، حتى ستاتنا ما كانوا يحبوا يحطوا كتير مري لأسباب كمان دينية، وشو ممكن هي تعكس. هي ما بتعكس بس صورتنا، هي بتعكس الإقبالة. إذا كانت طاقة إيجابية ممتاز، أنا بحطها بكون مبسوطة إنه هي قاعدة عم تعكس الطاقة الإيجابية. بالتصميم الداخلي إحنا لما بنحط مراي مثلاً، إذا سمعتي هيك مصطلح، عشان نعطي وهم إنه المحل أكبر.
0: صحيح.
2: نحط مراي كبير في محل ضيق مثلاً، نقول نعطي أكبر، وهذا صحيح. هو وهم بس مضبوط. كذلك الأمر بالفانك شوي، أنت عم تعطي وكأنه هذا الوهم عم بيكبر الطاقة الإقبالة، وهذا ممتاز. بس إذا الطاقة الإقبالة هي سيئة، هذا جدا عاطل، هذا بيعكس الطاقة السيئة، يعني بيكبر لك إياها مرتين، يعني هي خلقة موجودة وأنا باجي عم بعطيها أكتر غذاء، واللي بيصيرنا بتصير تعكسنا في حياتنا اليومية، بصير في توتر وبالبيت ومش فاهمين من شو.
0: وبالنسبة لغرف النوم، يعني هل في أشياء مش مفضل نحطها بغرف النوم؟ كثير مثلا نسمع عن النباتات أو الورد مثلا، إنه مش مفضل نحطه بغرف النوم. كمان في أشياء بتفكر إنه
2: صحيح الورد مش كله، في أنواع ورد خاصة اللي ممكن، اللي هي كمان هي منحة صحية، لأنه الورد هو بيحتاج الأكسجين وبطلق ثاني أكسيد الكربون، أزون كمان منحة صحية هو مش مفضل. كمان الماء، يعني في اللي بيحبوا يشربوا مي بالليل دائما بحطوا أنيني جنب السرير، ومش إشي منيح. المي هي شيء حي، يعني الإنسان اللي عنده أرق، اللي عنده صعوبة في النوم، مش المفروض يكون في حده أنينة مي بالليل. تحت التخت كيف حكيت، هاي واحدة من الشغلات ممنوع يكون في تخزين. لازم يكون الفراغ، لازم الطاقة تسري تحت التخت. كل الإلكترونيات اللي عم نشكي عليها إحنا بشكل دائم، ومنشحن تليفوناتنا، و هذا مش شيء منيح كمان، بس مش بالفان شوي، هذا صحيا. وأي شيء خاصه بالعمل، يعني ما بينفع نيجي نفوت ننام وفي عنا طاولة شغل. أغلب الناس اليوم عم بتحط طاولة شغل بغرفة النوم لأنه بيعملوها وسيعة وبيشتغلوا من البيت. صحيح. هذا بيقرقنا، ما بخلينا نعرف ننام، عقلنا بيصير مفكر كتير في الشغل،
0: الشغل نفصلش،
2: ما مقدرش نفصل. لازم الهدوء، لازم حتى أنا بنصح، هاي نصيحة بنصح اللي عنده هيك مشكلة ما بيعرف ينام منيح، غير إنه يعمل الشغلات اللي قلتها، يختار نوع رائحة معين ويرش بس هاي الرائحة في غرفة النوم.
0: جميل.
2: بيصير مع الوقت يتعود إنه عقله قاعد عم بتدرب إنه بس يشم هاي الريحة هو عم بقدر يفوت لإسترخاء، هذا بيساعده.
0: جميل جدا. حلو، مع هاي المعلومات والنصائح بدنا نشكرك جزيل الشكر، مصممة الديكور الداخلي ومستشارة علم طاقة المكان لواحد ملحم، شكرا لإلك.
2: مشكورة مشكورة.
0: إلى اللقاء.
2: نهاركم سعيد. إلى اللقاء. باي باي.
0: رح نطلع لفاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع.

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم كملت فرحتكم. تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: رجعنا لكم عن جديد بآخر فقرة لحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. وبدي أرحب معي بالاستوديو بالزميلي عارين نصار.
1: مرحبا رجاء.
0: أهلين عارين. قبل ما تبلشي تحكي أي إشي نسمع الناس وبعدها نحكي.
1: يلا

0: هالأغنية اللي عم تسمعوها يا جماعة هي من إنتاج الذكاء الاصطناعي. عارين شو رأيك؟
1: زي ثلاث أرباع حياتنا رجاء بهاي الفترة. قبل ما نبلش نحكي شوي عن الأغاني المصنعة بالذكاء الاصطناعي، خلينا نحكي إنه عملنا استطلاع على منصة إنستغرام لراديو الناس يلي سألنا الناس فيها إذا أنتوا بتحبوا تسمعوا

0: أغاني اللي هي منتجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي أو لا، وكانت النسبة النهائية عندنا لحد الساعة 64% أكيد لا، و 36% طبعا. احنا حطينا شوي الأجوبة إكستريم عشان نشوف قديش الناس عن جد تحب تسمعها أو لا.
1: يعني في نسبة لا يستهان بها برضو 36 معها، يعني في ناس حابة.
0: صح طبعا، ما هو كل إشي بالحياة في له وجهين، النسب هي اللي في عنا خلاف عليها نوعا ما. رجاء، علميا الأغاني هاي عم تحصل على كثير انتشار واسع بالأشهر الأخيرة، خلينا نحكي على منصات مختلفة أبرزها يوتيوب طبعا، وعم بتبنوها انستغرام وتيك توك كأغاني اللي بتنتشر بسرعة، يمكن كنوع من دعم الذكاء الاصطناعي بما أنه عم بتدخل بحياتنا بشكل مش طبيعي بالفترة الأخيرة، وعم بصير فيه تطورات دائمة ومواكبة للحياة. الناس اللي اكتشفناه انه بتحب هذا النوع من الموسيقى لعدة اسباب، ابرزها انه بتماهى مع سرعة الحياة اليومية. بمعنى انه الجيل الشاب او الجيل المراهقين بحبوا كثير يسمعوا هاي الاغاني لانه سريعة، فيها لحن سريع، ايقاع، فيها اصوات جمهور. اذا انتبهت غالبية الاغاني المنتجة بالاي اي فيها اصوات جمهور، تصفيق عالي، فيها نوعا ما يعني زي انه بيطلعوا طلوع مفاجئ بالصوت بالغناء وبرجعوا بهبطوا هبوط حاد. يعني هاي الأشياء اللي شوي صعبة على القدرات البشرية إن كان مغني أو إن كان ملحن إنه يعملها. فالشباب هذول أو الجيل الشاب بحب هاي الأجواء اللي هي قريبة منه نوعا ما. ومع هيك في كثير جوانب سلبية زي كل موضوع بالحياة بطبيعة الحال. في ناس أمريكان سألوا حالهم إنه قديش في حقوق للطبع والنسخ بأغاني الذكاء الاصطناعي، خاصة وإنه حتى الإنسان البسيط اللي هو مش مختص في الموسيقى بينفع يلاحظ إنه في أشياء اللي هي متطابقة بغالبية ألحان الاي اي. وصارت الناس تكتشف من عدة زوايا، فقديش عن جد اليوم إذا أنا كملحن أو كموزع بدي أعمل أغنية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، قديه بضمن إنها ما تتاخذ مني وتنعمل بكلمات مختلفة وتضرب وتجيب مشاهدات أو
1: استماع
0: أكثر من اللي أنا عملته. فكان الجواب إنه فيش حماية للحقوق بهاي الفترة، لأنه الإشي الموضوع بعد يعتبر جديد في العالم، ولكن بحالات استثنائية جدا إذا الملحن أو الموزع عمل لمسة هالقد خاصة فيه وأعطاها للذكاء الاصطناعي وقدر يثبت أنه هاي لإله، بنفع يحمي هاي الخصوصية تبعته وهذا اللحن اللي هو أنتجه. وفي كمان رجاء نقطة قوة لهاي الأغاني، لأنه زيادة على اللحن والأشياء اللي هي سريعة، كلمات الفصحى. يعني بعرفش إذا انتبهتي،
1: صحيح
0: أول الأغاني اللي أنتجت بالذكاء الاصطناعي كانت أغاني بكلمات عربية فصحى. ليه بالسنوات الأخيرة رجعت للترند، خلينا نحكي القصائد
1: كمان اللي من إنتاج ناس، يعني والإنتاج التقليدي تماماً. كمان في استخدام للغة الفصحى في الأغاني، مش بس
0: كان إذا بدنا شوي رجاء هيك أحمس لك الذاكرة، أغنية أصابك عشق أم رميتة بأسهمي مش من زمان، ولكن جدا انتشرت بين الجيل الشاب والكل صار بغنيها، الكل صار بسمعها، صارت موجودة على غالبية الفيديوهات اللي بتم تداولها.
1: مؤخرا الفنان آدم كمان كان في له أغنية كمان باللغة الفصحى،
0: كان فيها جزء باللغة الفصحى وكانت رهيبة على فكرة، هي من مفضلاتي. والجزء الثاني من الناس اللي على غرار الناس اللي بتحب هاي الأغاني مش بس بحبهاش بل وبيعتبرها إهانة للمستمع، بمعنى أنه هذول الناس بحسوا أنه الأغاني هي من الأشياء الفنية اللي بتتطلب جدا مشاعر وأحاسيس وأمور إنسانية اللي هي متعلقة بمشاعر الأشخاص البشر. فمن غير المعقول أنك أنت تروح تستخدم آلي اللي هي ذكاء الاصطناعي بالآخر برنامج معين بيشتغل بالأرقام وتشرح له شو أنت حاسس. بس طبعا الموضوع جدا نسبي، يعني في ناس اللي بتعتبرها أنه معاهن حق بهاي وجهة النظر، في ناس بيعتبروا أنه لا بالآخر ما هو في شخص إنسان يلي قاعد ورا هاي الميكنة.
1: بس يمكن تعرفي عريين هاي النقطة يمكن بيختلف الموضوع بحسب الشخص وبحسب العمر.
0: صح
1: خلينا نحكي، يعني بتوقع جيل زد حابب الموضوع
0: اقل فارق لهن اذا في مشاعر،
1: في تواصل من ناحيه المشاعر بين هاي الاغاني وبين هن شو بحسوا. يعني جيل اخر يمكن يقول لا يا عمي هذا كله بعبرش عني شو انا حاسس، يعني حسب فعلا حسب العمر، حسب اي سنه انولدوا، شو كان بهذاك الوقت. صح اشي جديد دخل على حياتنا مش كل حدا يعني ممكن يحبه. بس بهمش اسمحي لي عرين، يعني معنا بالاستوديو زميل محمد أبو
0: مهندس صوت
1: وما نسألوش يعني عن هذا الموضوع، شو رأيك محمد؟

0: ايش رايك بايش؟
1: بموضوع
2: الاغاني
1: الاغاني اللي انتجت الذكاء الاصطناعي.
0: سلامات اول شيء للمستمعين. السؤال فضفاض يعني انه انا اقول لسه شو رايك بالذكاء الاغاني ككل. السؤال كثير وسيع. بتبع اذا الاغنيه مثلا كانت كفر لاغنيه اصلا موجوده ولا في حدا قاعد بينتج إشي من الصفر، يعني فكره من الصفر عن الذكاء الاصطناعي. يعني صراحة بتسارع الذكاء الاصطناعي مش قاعدين نقدر نشكل موقف حقيقي من
1: الاتجاه
0: من يعني فيش عنا اتجاه بالضبط، يعني في عنا الاتجاه التجاري انه ممكن انت مثلا يكون عندك اغنية لفئة معينة لمناسبة معينة ممكن تتجيها بالذكاء الاصطناعي بشكل سريع تكون مناسبة بسيطة وانه كل شيء مقبول كإنتاج فني شامل وكبير زي ما بيعملوا الفنانين الكبار. اظن الاشي هنا ببلش انه نطلع شو احنا نستخدم من الذكاء الاصطناعي، لانه اذا نيجي نقصي شيء اللي بنقول بدناش الذكاء الاصطناعي مستحيل صار اليوم زي اي مجال من المجالات.
1: صحيح.
0: فممكن احنا ناخذ الجيتاره اللي عزفها مثلا الذكاء الاصطناعي ونستعملها في اغنيه احنا نوزعها بالكامل،
1: نعمل دمج
0: بالضبط.
1: حلو.
0: فهو الدمج هذا
2: مساعد يعني مش اعتمادا.
0: عارين ذكرت شغله باول انه في صوت جمهور اليوم احنا عشان نعمل صوت جمهور هذا شيء صعب نسويه بطريقه سريعه،
2: تنزل على ملعب
0: فممكن ناخذ صوت الجمهور نركب عليه الاغنيه كلياتها وتكون كلياتها شغل بشري. فالشيء كثير كثير كثير وسيع يعني وصعب نشكل عنه تصور، بس احنا بالاخر عن جد لازم نلاقي طريقه نحفظ زي ما قالت هي حقوق الابداع. يعني هاي هي النقطه، هاي هي النقطه. اذا عندنا موزع قاعد بيبدع احنا ما بصير نيجي مجرد ذكاء اصطناعي يودر الموضوع كلياته وكانه ما صارش شيء، لان هي الصعوبه كلها بالمخ مش بالاستخدام الالي نفسها. لان على استخدام الالي نفسها احنا من زمان سمعنا انه في ناس بتعبي اغاني عود، وهو العود يعني موجود على الاورج، مش هذا عود مش حقيقي او كمنجات او
1: فهي مصدر مثير للاهتمام وعلى ما يبدو
2: مختصه كمان.
1: طبعا يعني هاي مع مصدر موثوق. بس بعد على ما يبدو رح يكون نقاش كثير واسع يعني بالعالم على انتاج الذكاء الاصطناعي والفن اللي إنتاج الذكاء الاصطناعي. صح. بعد على ما يبدو رح نحكي كثير بالأيام المقبلة عن هذا الموضوع. بدي أشكرك عارين نصار زميلتنا في راديو الناس على الموضوع الشيق اللي حكينا عنه اليوم، إنتاج الأغاني والفن الصور والرسمات من خلال الـ AI. هيك منكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. شكرا مستمعاتنا ومستمعينا، والشكر لجميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في الحلقة في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي وميسى عساف، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعارين نصار، وأنا كنت معكم رجاء كناعني في الإعداد والتقديم. من هون للأحد كونوا بخير وكونوا قريبين من أنفسكم، وإذا سألكوا حدا اليوم كيف الحال وقفوا شوي وعن جد فكروا منيح بالإجابة. إحنا رح نلقاكم من ابتداء من الأسبوع المقبل كل يوم أحد لمدة ساعتين. كونوا على السمع دائما، إلى اللقاء.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
4: نظارتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
8: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. دون إنذار مسبق السلطات تقوم بهدم شارع في بلدة علوط بحماية مكثفة من شرطة بن غفير. والمحكمة تفرض السجن المؤبد على قاتل المرحومة رشا ستاوي من المغار بعد 5 سنوات من الجريمة. وبعد إغلاق باب الترشيح وتقديم القوائم الانتخابية، حملات الأحزاب تنطلق بشكل رسمي وسط تصاعد المنافسة على الصوت العربي. وسباق الدريفت صدر المشهد كبديل عن فوضى الشوارع. المتسابق المقدسي محمد سيروي لنا بعد قليل التفاصيل. إذن محمد قرعاوي المتسابق ابن مدينة القدس يروي لنا سر هذا الشغف لهذه الرياضة، وعلى أمل بالفعل أن ينجذب أكثر شبان إلى حلبة السباق وليس إلى الشوارع. كل هذا وأكثر خلال هذه الساعة الإخبارية، العدد الرابع لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف. 103 فارزة 3، 107 فارزة 8. شرعت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم بهدم شارع في نطاق نفوذ بلدة علوط وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، فيما أكد المجلس المحلي أن الشارع تم إنجاز هذا الشارع بتمويل ومصادقة وزارة الزراعة، وأن عملية الهدم نفذت دون سابق إنذار أو إتاحة المجال للاستئناف على هذا القرار. نصر عبود نائب رئيس مجلس محلي علوط والناطق الإعلامي باسم المجلس ينضم إلينا الآن، أهلا بك أخ نصر.
1: أهلا فيك ولجميع المستمعين.
0: شو عملوا اليوم في علوط؟ شارع اللي هو بالموافقة ومع ميزانيات مصادق عليها وشارع زراعي،
1: يعني بساعات الصباح الباكر اليوم استيقظوا أهل علوط على جرافات آليات الهدم مدعومة بقوات كبيرة من الشرطة، يعني وسماع ضجيج حفر الشارع وتدمير وتخريب الشارع الزراعي الذي عبد قبل 4 أو 5 شهور من اليوم. طبعا هذا الشارع ممول من قبل وزارة الزراعة، وفيه تخطيط أيضا مخطط وممول من قبل وزارة الزراعة. طبعا المجلس المحلي يشجب ويستنكر هذا العمل الغير مسؤول، ويعني زي ما تفضلت أنت بدون أدنى تنسيق أو إعلام المجلس المحلي لا من الشرطة ولا من المنهال بهذا الموضوع أنه رح يكون اليوم في هدم لهذا الشارع.
0: أخ نصر، أنتم معكم قرار من المحكمة بتجميد قرار الهدم لهذا الشارع؟
1: صحيح، معنا قرار من المحكمة بتجميد قرار حفر الشارع وتخريب الشارع، وهذا القرار موجود معنا. المحكمة أجلت الموضوع لست شهور من اليوم، ووافقت المنهال على إتمام الشارع بشروط. طبعا الشروط احنا وافقنا على الشروط، ولكن في خضم كل هذا الأمور استغلوا فرصة بقرار سياسي ربما، ولا أعتقد

0: زمن أنه بقرار سياسي لهدم بليلة ظلماء في وقت الفجر، أتوا وهدموا كل شيء قبل أن انتهاء المدة المطلوبة للمجلس المحلي.
1: طب أستاذ نصر، بكل ما يتعلق بهذا القرار بالفعل، وأنت تقول أنه يمكن يكون قرار سياسي واضح،
0: نعم،
1: في ظل وجود مثل هذا الوزير أو ذاك الوزير في مثل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، على ما يبدو سنلاحظ في الفترة القريبة من أجل الدعاية الانتخابية ومن أجل القاعدة الجماهيرية لليمين المتطرف، سيكون هجمة شرسة على المجتمع العربي وعلى بلداتنا.
0: نعم، أنت تضع يدك على الجرح بالضبط، نعم كلامك سليم 100%. هذا الكلام يخدم دعايات انتخابية لأحزاب معينة. نحن في أصلا هذه الأراضي كلها أراضي خاصة، أحيطك علما أخفرات أن هذه الأراضي أراضي خاصة، الشارع من أراضي علوط، هذا الشارع داخل منطقة نفوذ علوط، لا نمت لأي جار بصلة داخل نفوذ قرية عيلوط، فهي زي ما تفضلت أنت هي دعاية انتخابية لا أكثر. طبعا اسمح لي هنا أنه باسم المجلس المحلي وباسم أهالي علوط الموحدين كلنا على قلب رجل واحد نقول إحنا إن شاء الله سنقوم بتعبيد الشارع وسنلاحق في كل القنوات والمؤسسات والقضايا، نرفع القضايا في المحاكم حتى تعبيد الشارع مرة أخرى ليخدم أهلنا وناسنا وأهل علوط والمزارعين لجميع أهل علوط.
1: نعم أخ نصر، لكي نضع من يستمع إلينا الآن ربما بالصورة من حيث الخارطة، نعم، وخارطة علوط، علوط محاطة يعني بعدد من المستوطنات من بين شمشيت، هل نعم الشارع قريب على البلدات؟
0: هو طبعا الشارع محيط قريب ملاصق لشمشيت، هو ولكن في أراضي علوط، هن جيراننا على الحدود ولكن هذا الشارع داخل أراضي علوط، فطبعا معتشاء زورية عيمك إزرائيل هي يعني سببت هذا الاعتراض وهي لقبت على كل هذا البرنامج في ليلة ظلماء خطط لهذا العمل بدون إعلام المجلس. مع يشدد مرة أخرى هذا العمل داخل منطقة نفوذ علوط، لم نعلم بالمجلس المحلي لا رئيسا ولا نواب ولا حدا من المجلس، أعلم بأنه سيكون اليوم هدم لهذا الطريق، وطبعا في قرار بالمحكمة أنه تأجيل الهدم لستة شهور. فزي ما تفضلنا وزي ما تفضلت في البداية أنه هذا قرار سياسي في خضم المعركة الانتخابية. واسمح لي أقول هنا، نعم، أنا أدعو كل الجماهير العربية،
1: هذا اللي كنت أسألك إياه، مليح أنك أنت
0: بدون أي أدعو كل الجماهير العربية، يا أهلنا يا ناسنا يا جماهيرنا العربية، انزلوا للتصويت في يوم الانتخابات، صوتوا للأحزاب التي تحبونها، الأحزاب العربية، صوتوا للأحزاب العربية لكي لا تعود هذه الحكومة. فعلا نحن في مأزق، السلطات والمجالس والبلديات العربية تعاني معاناة كبيرة جدا جدا في ظل هذه الحكومة، يجب تغيير هذه الحكومة.
1: وصلت
0: هذه رسالة،
1: وصلت الرسالة، وصلت بشكل واضح، وعلى أمل أن يكون هناك تغيير أيضا بكل ما يتعلق بالتعامل مع السلطات المحلية العربية. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، نصر عبود نائب رئيس مجلس محلي علوط والناطق الإعلامي باسم المجلس، شكرا جزيلا لك عزيزي.
0: شكرا لك أخي العزيز.
1: قضت المحكمة المركزية اليوم بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين من السجن الفعلي على نضال داغر من الرامي بعد إدانته بقتل رشا ستاوي، المرحومة رشا ستاوي، في ظروف مشددة داخل منزلها في مدينة المغارة عام 2021، إضافة إلى إدانته بارتكاب جريمة الاعتداء على قاصر. كانت الشرطة قد اشتبهت في بداية التحقيق بأن ستاوي قتلت مقابل المال، إلا أنها لم تتمكن من جمع أدلة تثبت ذلك، فيما بقي دافع الجريمة مجهولا. حول هذه التفاصيل وهذا القرار للمحكمة ينضم إلينا المحامي ميخائيل مور، أخو عمرين ميشلوم سلام توفيم لأورخ دين ميخائيل مور، ميخائيل كرميل سيخة
2: ميخائيل
1: كرميل تي كانتي أورخ دين كرميل، بصفوش اليوم أخينا ورشا، بصفوش اليوم نجزار دينو أفال إن منية.
2: أنا خشب شبت مشبات بتاوت إرشي أتا لكوف شلي، أنا مأمين بخبوتو، לקחו פה בן אדם שבזמן ביצוע הרצח היה נרקומן שהיה מכור לסמים, ניצלו אותו, המשטרה הוציאו ממנו, הוא סיפר להם את האמת, מה הוא עשה באותו יום, ומשם הלכו בנו תיק דמיוני כנגד בן אדם שבינו לבין האירוע הזה אין ולא כלום. ואני כולי תקווה שטעות הזאת, כי מדובר בבן אדם חף מפשע שעלף למעשה עולם, הלא עוול בכפותי.
1: במהלך כל החקירה, מאז שהוא נחשד ואז שהוא הפך לנאשם, הוא לא הודה במעשה? לא שיתף פעולה?
2: אין, הוא שיתף פעולה עם המשטרה, מסר גרסה מה הוא עשה באותו יום, הוא לא הודה כי אין לו במה להודות.
1: אז על סמך מה הוא הורשע?
2: המשטרה בעיקר רצו שהוא יפעיל אנשים אחרים מה שהוא לא יכל לעשות, ורצו שהוא יספר על אנשים אחרים מה שהוא לא יכל לעשות, ולכן הוא הולך למעשה העולם, כי הוא לא מילא את רצון המשטרה והפרקליטות.
1: ומה אתה אומר על גזר הדין, מאסר עולם ועוד שנתיים?
2: אני חושב שזה טעות, גם הכרעת הדין טעות וגם גזר הדין טעות, זה משהו מלאכותי להוסיף לו עוד שנתיים על משהו שקרה תוך כדי, לכאורה תוך כדי האירוע. העונש של מאסר עולם חובה הוא עונש מספיק חמור, ולא היו צריכים להוסיף לו עוד, לא עוד שנה פסילה ולא עוד שנתיים כלא על, על משהו שהוא חלק מהאירוע.
1: אתה אומר שהוא חף מפשע, אתה אומר שהוא לא קשור לאירוע, אז על סמך מה, אם זה המשטרה בהתחלה, במהלך החקירה, או אחר כך הפרקליטות, פרקליטות המדינה, הגיעו לשלב הזה של הרשעה, והגיעו לשלב הזה לשכנע את בית המשפט שהוא אכן אשם. אם בית המשפט הכריע, זאת אומרת שיש עובדות, יש עדויות, יש כל מיני דברים בתיק הזה, שאכן הובילו למהלך הזה.
2: אני אומר שהוא חף מפשע מהיכרותי את התיק, משיחות רבות שקיימתי עם מרשי, שבהם האמנתי לו שהוא לא עשה את זה. התיק הזה הוא תיק נסיבתי גרידא, המסקנות של בית משפט הן לא המסקנות היחידות שמתבקשות מהראיות שהוגשו להם, ולטעמי כל הכרעת הדין מההתחלה ועד הסוף. היא טעות משפטית ועובדתית גדולה.
1: נסיבתי, קרי, הוא היה באזור שבו בוצע הפשע?
2: נסיבתי זה שהצליחו לקשור כל מיני חפצים ששייכים לו לאירוע הזה לכאורה, ולא הצליחו לקשור אותו, ואת הקפיצה בין החפצים לבינו, בית המשפט עשה בלי שהביאו ראיות מספיקות בשביל זה.
1: עורך הדין מיכאל קרמל, תודה רבה לך אדוני.
2: תודה רבה לכם, להתראות.
1: إذن السجن المؤبد إضافة إلى عامين آخرين على القاتل ومن أدين بقتل الشابة المرحومة ابنة مدينة المغار رشا ستاوي. قضت المحكمة المركزية في حيفا بسجن فارس عاصي لمدة 11 عاما ونصف، وذلك بعد إدانته بالمساعدة على قتل ابن عمه صالح عاصلة في ظروف مشددة، وذلك ضمن صفقة ادعاء أسقطت بموجبها تهمة القتل المباشر وتهم السلاح على خلفية صعوبات إثباتية جوهرية في هذا الملف. ينضم إلينا المحامي شادي سروجي. أهلا بك أستاذ شادي.
3: مرحبا بصراط إلى طولك للمستمعين.
1: حينما نتحدث عن شاب كان أو مشتبه به تحول إلى متهم بعد ذلك، ولكن الشبهات الرئيسية بأنه مشتبه بالقتل، على أي أساس اعتمدت في نهاية المطاف المحكمة وقررت بأنه لن يدان في القتل، وبالتالي تم النطق بالحكم 11 عاما فقط؟
3: بعد تقديم لائحة الاتهام ضد فارس المتهم فارس عاصلي، احنا اخذنا الادله كلها ودرسناها، والدليل المركزي اللي كان للنيابه العامه هو اعتراف فارس بالقتل عند المدوفيف اللي هو الشخص اللي بقعد مع الحشود، نعم، مع المتهمين بقلب السجن على اساس ياخذ منهم ادلاءات وافادات، وهو كله هاي الشغلات بتكون مسجله صوت وصوره بدون ما هن يعرفوا انه هذا الشخص هو باللغه العاميه بسموه عصفور، نعم، انه قاعد مع عصفور اللي هو عم بسجله صوت وصوره. فارس اعترف بشغلات كثيره اللي هي بتتعلق بالقتل، فعشان هيك هن النيابة العامة قدمت ضده اتهام بالقتل، وان هو بنفسه عمل القتل واللي طخ. بس بعد ما احنا درسنا المواد وسمعنا الصوت اللي كان بينه وبين العصفور هذا اللي كان معاه،
1: عميل سري للشرطة، نعم،
3: عميل سري،
1: نعم،
3: فاحنا قدرنا نقنعهن انه الاعترافات اللي عملها فارس هي اعترافات لشخص اللي جاي يعمل حاله انه هو شاطر وقوي وبعرف يستعمل سلاح وبعرف يطخ، بس ما كانش عنده اشياء اللي هو كان يعرفها عن جد عن القتل. فكل الشغلات اثبتناها احنا للنيابة العامة، عشان هيك التهمة نزلت من قتل لمساعدة بالقتل، يعني من اتهام بالمؤبد الحكم المؤبد للحكم اللي هو 11 سنة ونص.
1: 11 سنة على إيش؟ بإيش الجانب تبعه في الجريمة؟
3: مساعد

تطبيق في الخبر أو التقرير الرئيسي والعنوان الرئيسي أزمة الكهرباء تعطل الدراسة في مدارس الفرعة في النقب في منطقة النقب. لأول مرة عدد سكان إسرائيل يتجاوز 10 مليون. وأستروك اليمينية المتطرفة تقول لدينا خطة لاستنساخ فتية التلال للجليل والنقب، وتأتي على ذكر بلدة عربية، تفاصيل أيضا عبر تطبيق ناس. وفي غرفة المراسلين لأول مرة عدد المواطنين الإسرائيليين كما ذكرنا يتجاوز 10 مليون. شيرين يونس بتقولكوا بأن الخارجية القطرية بتقولكوا استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر وتقويض مساعي الدبلوماسية. عبد القادر عبد الحليم يقول تقارير لبنانية الجيش الإسرائيلي يقصف وادي زبقين جنوبي لبنان، هناك صور وفيديوهات من عمليات التجريف أيضا في بلدة المنصوري جنوبي لبنان، كل هذا وأكثر من خلال تطبيق ناس. وأيضا شهادة محامي الشاب من الجليل المتهم بالانتماء إلى داعش وغيرها، أكثر وأكثر بكل ما يتعلق بالتفاصيل. وأيضا ماذا قالت رولا داود لراديو الناس؟ قالت أن المشتركة تجاهلت التوجهات وأضاعت فرصة لتوسيع التمثيل. يمكن أن نقول يعني فقط كلمة لهذه السيدة العربية الشريفة بأنها يعني مع كل حاصل ومع كل الرفض الذي تعرضت له من قبل المشتركة هي وحزبها، إلا أنها بقيت تتعامل بالدبلوماسية وبقيت تتعامل بالمنطق بكل ما يتعلق أيضا بتصريحاتها الإعلامية، هذا يحسب لها. فاصل ونواصل.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: خد حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: نفى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقارير تحدثت عن تلقيه تحذيرا الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل هجوم السابع من أكتوبر، مؤكدا أن أي معلومات من هذا النوع كانت ستنقل عبر القنوات الاستخباراتية. وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس أنه أوعز إلى محاميه برفع دعوة تشهير ضد صحيفة آرتس والصحفي شلومي إلدار وعدد من الجهات الأخرى على هذا النشر. الكاتب الصحفي وديع عودي، أهلا بك. يعني من منطلق ما قامت به صحيفة آرتس عندما تقوم بمثل هذا الكشف وهذا النشر، لابد أن اعتمدت على معلومات، لابد أن اعتمدت على مصادر، وهي واعية بأنه من الممكن أن تصل لمرحلة بعد النشر إن كان لم يكن بيوم بل بساعات أن يقوم رئيس الحكومة بالتهديد بالتوجه للمحكمة. السؤال الذي يطرح، إن كان هذا أو ذاك، إن كان نتنياهو صادق أو آرتس صادقة، في نهاية المطاف ما زالت الشوائب تحوم حول رئيس الحكومة بكل ما يتعلق بالسابع من أكتوبر.
1: تماما فرات، هذا هو الجوهر، خاصة أن هناك قرائن وشهادات وإفادات ومؤشرات أخرى سبقت هذا التحقيق لصحيفة آرتس، وفي معظمها إسرائيلية ليس فقط عربية ومن دول الجوار، قالت إن نتنياهو كان يعلم بمثل هذه الإنذارات. وهناك أيضا فضيحة ما أكبر تداولها الإعلام الإسرائيلي والرأي العام في إسرائيل، أن يحيى سنوار بنفسه كان قد أنذر إسرائيل مرة تلو المرة، وفي إحدى المرات بشكل مباشر أنه ذاهب إلى هناك، واستخدم كلمة أنني ذاهب إلى فعل عسكري أمني يزلزل إسرائيل، زلزال، أنا ذاهب إلى زلزال. ولذلك نعود لترتيب الأوراق. أولا هذا التحقيق وردا على سؤالك فرات يستند إلى كتاب وضعه شلوم إلدار، صحفي وكاتب إسرائيلي منذ 3 عقود ونيف وأكثر، وتميز بمصداقيته ومهنيته طيلة عقود كتبه، خاصة أنه كان مختص في الشأن الفلسطيني، غطى غزة لسنوات طويلة. ويستند هذا المرة على مصادر مختلفة في كتاب جديد صدر له حول هذا الموضوع، لكن التحقيق الصحفي الذي نشر باسمه في صحيفة هارتس يستند إلى مصادر أخرى عدا كتابه. وحينما سئل في الليل الفائت عما إذا كان متأكدا من هذه المزاعم الخطيرة، قال عدت وتثبت مما كتبت مرة تلو المرة وعلى لسان عدة مصادر، قمت بفحص مدى انسجام هذه المصادر هذه المزاعم، ووجدت أن هذه المصادر تتحدث 100%. الآن ما حصل في الليل الفائت أن القناة العبرية 12 توجهت لوزارة الخارجية الإماراتية بهذا الخصوص، التي اكتفت بالقول إن الإمارات عادة لا تطلع الجمهور والإعلام على خبايا ومضامين.
0: بس ما أنكر وديع.
1: تماما، بري عليك، هذا هو الكلام السطر الأخير، لم تنفي ولم تؤكد، وكانت هذه بمثابة تأكيد، خاصة أن الإمارات في الآونة الأخيرة غير راضية من نتنياهو على علاقات وثيقة مع إسرائيل، لكن نتنياهو أحرج محمد بن زايد أكثر من مرة، خاصة أنه قام بفضح زيارة سرية لنتنياهو للإمارات في ذروة الحرب، حرب المتوحشة على غزة، وهذا أثار الكثير من الانتقادات في العالم والعالم العربي. لك أن تتخيل دول أوروبية تقطع العلاقات مع إسرائيل ودول عربية تفتح الأبواب أمام نتنياهو بالذات. ما حصل اليوم هو أن يدعوت أحرونوت تأتي أيضا بما هو يؤكد على تحقيق آرتس، تقول وعلى لسان رونين برغمان، دكتور رونين برغمان هو مراسل يدعوت أحرونوت للشؤون، محرر شؤون
0: ومقرب من وكالات الاستخبارات المختلفة،
1: تماما، وهو مراسل صحيفة نيويورك تايمز في ذات الوقت، وينقل على لسان مصدر استخباراتي شرق أوسطي هكذا يسميه فرات، ويقول إن الإمارات، هذا المصدر يقول إن الإمارات أبلغت إسرائيل إنذارا من مصدر موثوق جدا بموجبه حماس تستعد للقيام قريبا جدا بفعل أمني جلل، وذلك قبل طوفان الأقصى 10 أيام، هكذا يقول رونين برغمان. طبعا نتنياهو نفى مبارح مرتين، ومكتبه نفى، واليوم يطالب صحيفة آرتس بمحو وشطب هذا التحقيق والتعبير عن الاعتذار والأسف وما إلى ذلك. طبعا هذا لن يحدث، آرتس لن تفعلها، وهذا جزء من عملية المعركة الكبرى الدائرة على وعي
0: هنا المسلين. هنا السؤال أستاذ وديع بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، ألا تعتقد بأن مثل هذا النشر ويعني ونفي نتنياهو والآن دعوة قضائية وما إلى ذلك، ألا يخدم يعني في نهاية المطاف نتنياهو بمعنى البوميرانج بمعنى أنه سيتحول من جديد إلى قديس معذب والذي يتم بملاحقته هو وعائلته، وفي نهاية المطاف سيرفع من شعبية نتنياهو من جديد.
1: هذا سؤال في غاية الأهمية، كيف سينعكس ذلك يرسب في وعي الإسرائيليين وخاصة في موضوع سلوكهم الانتخابي؟ لو كان هذا المصدر جاء من صحيفة هارتس على لسان مصادر أمنية إسرائيلية أو على مصادر سياسية إسرائيلية أو أي كانت محلية معادية لنتنياهو، لكان النتيجة كما تقول بومرين، كيد مرتد يعود على صاحب هذا التحقيق ويعود لصالح نتنياهو الذي سيستثمر ذلك أنه ملاحق وأنه أندردوج، أنه الخلية المستضعفة الضعيفة الملاحقة، وبالتالي هذا يدفع الجمهور البيستعو للتضامن معه أكثر وأكثر. المشكلة في هذا الموضوع أن الإمارات دولة صديقة على علاقات وثيقة جدا مع إسرائيل، وبن زايد له علاقات وثيقة جدا مع نتنياهو شخصيا. هذا الرد الإماراتي بالأمس يضعف رواية نتنياهو، لو لم تكن تلك المكالمة لاكتفت الإمارات بالقول لا لم تحدث هذه المكالمة أصلا، أو أنها حدثت ولكننا لم نتحدث حول هذا الموضوع. بالإضافة لذلك فرات، تقرير دعوت أحرنوتو والحديث لرونين بيرغمان اليوم يتحدث بالتفاصيل على لسان مصادر أخرى، يقول أن عملية الاتصال تمت بطريقة تفصيلية كالتالي. هو يقول أنه مدير شعبة الاستخبارات في السفارة الإماراتية في تل أبيب يأتي عادة إلى ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية مع جهاز تليفون محمول فيه تطبيق خاص للمكالمات حفاظا على السرية، يقوم بنفسه يدخل العمارة، هذا المسؤول من السفارة بالعمارة يسلم نتنياهو الجهاز المحمول، جهاز التليفون المحمول، ويترك الغرفة، وعندها يتصل بن زايد بنتنياهو وهكذا تنتهي المكالمات. بعد أن تنتهي المكالمات يقومون بإتلاف الجهاز المحمول بالكامل حتى لا يتم التجسس عليه أو محاولة زرع أي تطبيق لتسجيل عليه. ولذلك نتنياهو حينما يطالب بهارت الآن بشطب هذا التقرير ويهدد بذهاب إلى القضاء، هذا يدلل على أن الصراخ قد الوجع، أن هناك ضرر كبير في صورة وهيبة وحظوظ نتنياهو في هذه المعركة الكبرى على وعي الإسرائيليين عشية الانتخابات الإسرائيلية في موضوع ليس هناك أهم منه بالنسبة لجمع الإسرائيليين، موضوع 7 أكتوبر.
0: سؤال أخير، وأعتقد حيكون عندك سي بهذا الموضوع بكل ما يتعلق بانسحاب أو بالأمس ما حصل بالأمس من انسحاب لكل مكان.
1: لكل مكان، هذا جزء من يعني حالة دعنا نقول الخلل في الساحة السياسية الحزبية العربية. كنا قد تعرضنا إلى هزات متتالية بدءا من تفكيك القائمة المشتركة وعدم الاتفاق عليها، رغم أننا اجتمعنا في سخنين ورفعنا الأيدي وشارت فيه، وكانت تصريحات لكافة قادة وأقطاب الأحزاب
0: ضحكوا على الناس وكذبوا على الناس من سخنين، وبعد ذلك
1: يعني السياسة لها تقاليدها ومصالحها وسلم أولوياتها. ثم جاء فرات بعد ذلك أيضا موضوع ما حصل داخل الجبهة، الهزة الكبرى داخل الجبهة. والآن يأتي هذا الحزب لكل مكان لم يجد بيتا مأوى يأويه، رغم أنه يعني على الأقل حسب التقديرات، لأنه نقول نكتبس ماذا يقول لكل مكان، ولكن على الأقل التقديرات تقول أنه هناك 10,000 أو 10,000 من المريدين، خاصة أنه له نشاط شبابي عربي يهودي ميداني ينعكس ذلك في السوشيال ميديا، بما يشي بأن بالإمكان كان التحالف مع، خاصة أنه لم تكن لديه مطالب كثيرة أو ثقيلة تستطيع الأحزاب أن تتعايش معها، ولكن هذا ما حصل. نأمل على الأقل الآن أن تذهب الموحد المشترك إلى فائض أصوات وإلى ميثاق شرف للانطلاق في حملة انتخابية من أجل درء هذه الأخطار على العرب وعلى الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر.
0: ودي عودي، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية.
0: وبالفعل قدمت القائمة المشتركة الثلاثية أمس قائمتها رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية لخوض الانتخابات للكنيست. دكتور أحمد الطيبي متحدث من راديو الناس.
2: أنا أقول كرئيس لكتلة القائمة المشتركة أننا ننظر بإيجابية لتوقيع اتفاق فائض أصوات بيننا وبين القائمة الموحدة من خلال مثال

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
5: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل

كل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بك.

0: عدنا مع هاي الأصوات اللي كثير من شبابنا بحبوها، ولكن مش بالشوارع، مش بشوارع البلدات العربية ولا بالشوارع الرئيسية، إنما بحلبات مخصصة، حلبات الدريفت، حيث شارك الشاب المقدسي محمد قرعان في سباق دريفت الذي أقيم في الأردن ضمن مشاركة شخصية في حلبات وفعاليات مختلفة. هو ينضم إلينا الرياضي ابن مدينة القدس محمد قرعان. أهلا بك أخ محمد.
1: أهلا بك أستاذ.
0: حدثنا عن المشاركة.
1: والله الحمد لله احنا شاركنا بأكثر من فعالية، منها كانت فعالية في البلاد ومن ثم توجهنا للأردن. فعاليات كتير قوية، كتير حلوة، كتير مميزة، كتير مختلفة عن الأماكن اللي احنا موجودين فيها، وبالأخص انك تكون بالشارع وتنتقل لحلبة بعيد عن الأضرار للناس وبعيد عن المشاكل. منها بتقوية إلك وللبلد، ومنها ما بتقدم لا أضرار لا إلك ولا لغيرك.
0: وقديش صار لك انت يعني بتشارك داخل حلبات؟
1: يعني تقريبا 5 سنوات.
0: جميل.
1: شاركت هون بجولة او جولتين، اخذت مركز ثاني، ومن ثم انتقلت لبطولة الاردن، بطولة كتير قوية وفيها ابطال من دريفت ماستر، فيها ابطال من مصر، من جميع الشرق الاوسط.
0: وبتنصح شبابنا اللي عنده حب للسيارات، حب للدريفت، حب لكل هاي الرياضة انه يلجأ للحلبات؟
1: أكيد الحلبات دائما ما فيها ضرر، زي ما تكون أنت ضرر إلك بالشارع وضرر للناس. طبعا السيارة بتكون عليها كثير أنظمة حماية، مش زي كأنك تسوي لا سمح الله حادث بالشارع، أنت بتضر غيرك وبتضر حالك وبتضر الناس الموجودين بالشارع. الحلبة دائما محمية من يعني كثير شغلات، أنك لا تعرض حالك ولا تعرض الناس لأضرار يعني.
0: وعمليا رياضة مكلفة أخ محمد؟
1: من ناحية التكليف هي كتير مكلفة الصراحة، يعني تقريبا كل دريفت رح يكون يعني خارج البلد، أنا بحكي من 30-40 ألف شيكل تقريبا كل دريفت.
0: مكلف
1: كتير، مكلف الصراحة.
0: في رعايات اللي بتساعدك إنه تستمر؟
1: والله في كتير سبونسر يعني منزلوا مع شباب، بس صراحة أنا لحد الآن شني شاب جديد برا البلد، ما تقدم لي ولا أي سبونسر. إن شاء الله بالأيام القادمة وأيام المقبلة يكون في.
0: بتدور يعني على راعي؟ بتدور
1: لهاي الرعاة، يعني لهاي الرياضة لازم يكون في رعاة الصراحة عشان تقوى أكتر وأكتر، فلازم يكون معك سبونسر، إشي راعي رسمي، وتقدر من خلاله أنك تطلع لمراحل أعلى وأعلى.
0: وشو رسالتك لشبابنا اللي بيسمعونا الآن على الطرقات عبر أثير راديو الناس؟
1: والله رسالة للناس انك لا تعرض لحالك ولا تعرض الناس اللي ماشيين في الشوارع، ولا تخلي لا انت تحزن ولا غيرك يحزن. بالنهاية انت اهلك بيستنوك والناس اهليها بيستنوها بالدور. فانا بتوجه لكل الشباب الموجودين وبسمعونا انه في حلبات وفي اماكن مخصصة لهذا الشيء. اليوم الحمد لله احنا متطور اكتر واكتر، والبلد بتقدم اكتر واكتر، وخارج البلد حتى بتقدموا على مجال واسع. في اماكن معينة تقدر تتقدم منها وتشارك فيها، تعرض حالك ولا تعرض الناس لأذية يعني.
0: طيب، واحنا بنتمنى لك النجاح دائما في كل حلبة.

بهذا الوقت وصلنا لختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي دريني، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال جواد عمري وارين نصار، في تطبيق ناس مرام عوادي ومصبصول. إلى اللقاء.

0: العريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكو كملت فرحتكو.
2: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة،
4: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
6: نظارتك أوبتينايز،
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
7: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
9: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
10: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات، بس نيرلات
11: إيروكا يعني أوبتيكا.
12: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
13: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قضت المحكمة المركزية اليوم بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين من السجن الفعلي على نضال داغر بعد إعلانته بقتل رشا ستاوي في ظروف مشددة داخل منزلها في مدينة المغار عام 2021، إضافة إلى إدانته بارتكاب جريمة الاعتداء على قاصر. هذا وكانت الشرطة قد اشتبهت في بداية التحقيق بأن الضحية قتلت مقابل المال، إلا أنها لم تتمكن من جمع أدلة تثبت ذلك، فيما بقي دافع الجريمة مجهولا. أصيب رجل في 50 من عمره بجروح خطيرة إثر حادث تصادم بين شاحنتين وقع على شارع رقم 6 بالقرب من مفرق الشريم المحاذي لمدينة الرمل. كان قد علق الرجل داخل أحد الشاحنتين قبل أن تتمكن طواقم الإنقاذ من تخليصه، وأفادت فرق الإسعاف بأنها نقلت المصاب إلى مستشفى شميرة سفروفيه لاستكمال تلقي العلاج. قدم حزب عتسما يهوديت ورئيسه وزير الأمن القومية تامر بن غفير طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها النائب منصور عباس ومنعهما من خوض انتخابات الكنيسة 26، مستندين إلى ادعاءات تتعلق بمواقف القائمة وصلتها بجهات ومنظمات مختلفة. وجاء الطلب الذي قدم بواسطة المحامين في 39 صفحة دون الملاحق، فيما يتضمن وفق مقدميه مواد جديدة يقولون بأنها تعزز الأسس القانونية التي يستند إليها طلب الشطب. نفى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقارير تحدثت عن تلقيه تحذيرا من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا أن أي معلومات من هذا النوع كانت ستنقل عبر القنوات الاستخباراتية. وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس أنه أوعز إلى محاميه برفع دعوى تشهير ضد صحيفة هآرتس والصحفي شلومي إلدار وعدد من الجهات الأخرى على هذا النشر. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية بشبهة إقامة حاجز في منطقة سي والاعتداء على مواطن إسرائيلي قرب بتونيا. وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادثة تمثل تجاوزا خطيرا لصلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع تعريض حياة المواطن الإسرائيلي للخطر واستخدام قوة عدوانية وشديدة بحقه وفق تعبيره. أفادت تقارير لبنانية بأن غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة حاروف قضاء النبطية جنوبية لبنان. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الحكومة اتخذت خيار التفاوض مع إسرائيل لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد خارج البلاد. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا وحارا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تسمعونا يسعد أوقاتكم بكل خير يا رب. معكم روان شحوك سمعان، أخصائية علاج وظيفة وصانعة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، بحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي برنامج احتواء. طيب مرق تقريبا أسبوع على بداية السنة الدراسية، بتأمل يا رب تكون سنة دراسية مثمرة وناجحة للجميع وموفقة. وأكيد في أهل الأسبوع كانوا عايشين لحظات حلوة جدا، أول يوم، أول شنطة، أول مرة طفلهم بدخل على الصف، أول مرة بلوح لهم من الباب وبقول لهم باي. بس يمكن بالمقابل في أمهات ثانيات كل صباح عندهم كان أصعب من اللي قبله. فالأم بتوصل على باب الحضانة وابنها بتكون أو بنتها بتكون متعلقة فيها بكل قوتهم، الولد بيبكي وبقول ماما ما تروحيش، أو بصير يشد بأوعيها. وفي أم تاني كمان يمكن من كتر ما صار الصبح صعب لإلها صارت تحاول حتى من قبل ما يفتح الطفل عيونه تقنع حالها إنه يا رب يا رب إن شاء الله اليوم رح يكون أسهل. وفي أم رجعت على البيت وهي بتفكر طول الطريق، تركته وقلبي بده يتقطع، هل عملت الصح؟ هل صح إني تركته؟ ويمكن أصعب إشي بهاي المرحلة إنك كأب أو كأم تكون مش عارف شو تعمل بالضبط. فإذا تركته وهو عم بيبكي بتحس إنك قاسي، وإذا رجعت وأخدته بتخاف تكون صعبت عليه اليوم اللي بعده، وإذا طولت الوداع بتحس إنك يمكن عم تغلط وعم بتماطل بموضوع التأقلم، وإذا اختصرت بتحس إنك ما أعطيته حقه. وبين كل هالمشاعر والتساؤلات بضل السؤال، هل ابني طبيعي؟ يعني قاعد عم بيبكي، في ولاد تانين ممكن ما عم بيبكوا، هل في بس ممكن بلحظتها أصير أشك هل أنا عملت إشي غلط أو عم بعمل إشي غلط. عشان هيك حلقتنا اليوم ممكن تكون إجت بوقتها على الأقل لقسم مش قليل من الأهل. إحنا مش جايين نحكي عن التحضير لأول يوم مدرسة لأنه أول يوم صار وخلص، إحنا بدنا نحكي عن اليوم، بدنا نحكي عن الطفل اللي بعده لليوم عم بيستصعب الانفصال، بدنا نحكي عن الأم اللي بعد كل وداع بتطلع وقلبها بيكون عم بيتقطع أو ممكن حتى تكون عم تبكي، بدنا نحكي عن الأب اللي مش عارف إذا لازم يكون حازم أكتر أو يعطي ابنه وقت أكتر لحتى يتأقلم، وبدنا نحكي ببساطة شو نعمل، شو نعمل وقت البكا، شو نحكي، كيف نودع، هل نرجع إذا طلبنا الولد، كيف نتصرف إذا صار يرفض المدرسة حتى من البيت قبل ما يطلع من البيت، وشو ممكن نعمل بعد ما يرجع على البيت لما نكتشف إنه صار متعلق فينا أكتر أو صار عصبي أكتر. والأهم وإنت نتطمن ونقول ولا إشي، ابني عم بأخذ وقته الطبيعي، وإنت لازم نوقف ونراجع طريقة التأقلم أو طريقة توجهنا. وضيفتنا اليوم متخصصة بهاي المرحلة وبترافق الأهل ورح تساعدنا نفهم كتير من هاي التفاصيل اللي ممكن نمر فيها ونحتار كيف نتعامل معها. سيدة ريم عباس، أخصائية جيل الطفولة المبكرة، مرشدة أهل معتمدة ومستشارة تربوية وصاحبة صفحة ماما تعرف على الإنستغرام. يعطيك العافية ريم.
1: هلا روان، شو الأخبار؟
0: تمام التمام، الله يسعدك ويعطيك ألف ألف عافية يا رب. بفكر زي ما حكيت بالمقدمة ممكن هاي الفترة تكون فترة مش سهلة على كتير من الأهل، فترة الانفصال الصباحي من الأطفال، بالأخص الأطفال اللي هم حضانة سنة أولى أو مغيرين حضانة أو بلشين روضة، فحتى صف أول ريم كمان هيك فترة اللي ممكن
1: بستان.
0: تكون
1: طبعاً ننساش البستان
0: صح. فهيك تعال نبدأ من موقف كتير الأهل عم بيعيشوه هاي الأيام. طفل اللي قاعد بالبيت عم بيلعب وبتفاعل، وأول ما يوصل على باب الحضانة بتبدأ دموع نوبات البكا، وعلى الأهل بفكر الإشي مش سهل بالمرة. فتعال نحكي ليش لحظة الانفصال ممكن تكون صعبة لهي الدرجة على بعض الأطفال وعلى قسم من الأطفال لا، وشو اللي ممكن يكون عم بيعيشه الطفل بهاي اللحظة؟
1: أولا أهلا بكل المستمعين، مبروك 1-9، مبروك الرجعة على الروتين، مبروك الرجعة على الأطر الدراسية. أتوقع صح أنه من أصعب اللحظات اللي إسا إحنا عم نمر فيها كأهل هي لحظات الانفصال الصباحي نوعا ما، أنه كلنا بدنا طفلنا يروح مبسوط تمام متحمس يكون في أكشن يروح على المدرسة، ومتأكد أنه شافوا هيك جزء من الأولاد أنه أول يومين ثلاثة كانوا متحمسين، فجأة بعدين ثالث يوم رابع يوم بس إجا الأسبوع الجديد رجعوا يبكوا أو خايفين أو ما بد هون أو عم بيرفضوا. فسألتي ليش الانفصال صعب وليش مرات بيبكوا في أطفال أو في أطفال لا، فممكن نقسم الأشي على اثنين. يعني قلتي في أطفال أول مرة بروح الحضانة أو أول مرة بروح الروضة أو غيروا إسا إطار وراحوا على البستان أو على الصف الأول.

0: الطفل لما هو عم بيروح عم بيبكي هي لأنه عم بيروح على محل جديد وما بيعرف شو موجود فيه، شو بده يكون، مين هدول الناس. يعني الأطفال كلهم في هيك جملة بحب أقولها للمامات عادة بالإرشاد، الطفل دائما بحب يكون على معرفة. وشو المقصد؟ يكون عارف الأشخاص اللي حواليه، عارف الروتين، عارف النظام، عارف عمين بده يعتمد، مين ممكن يعمل معه علاقات. فلما هو بفوت على الروضة أو عم بفوت على البستان أو عم بفوت على الحضانة، فمنشوف إنه هو جاي على محل جديد، جاي على محل اللي هو مش متعود عليه. حتى لو مرات منشوف أطفال على فكرة اللي كانوا بالحضانة سنة أولى وانتقلوا سنة ثانية، كمان روضة سنة أولى وانتقلوا على سنة ثانية، ما ننسى إنه هني صاروا تقريبا شهرين بالبيت نوعا ما، اللي كانوا في روتين مختلف، كانوا في وقت أكثر معنا، كانوا يشوفونا أكثر. فمرات الانفصال كمان ما يسمى الانتقال من شخصية آمنة لأخرى شخصية آمنة، كمان هاي اللحظة صعبة عليهم، إنه أنا بدي كأنه أحط بوز أو أوقف علاقتي مع ماما، أروح على أفوت في هيك دعنا نقول دائرة علاقة مع شخص الثاني اللي هو المعلمي الحاضني المساعد الأطفال الآخرين. فمرات هاي بتعمل هيك شعور تعتمي مش لطيف عند الطفل. فبيكون هذا الانتقال ما بين البيت كمان للحضانة كمان كأنه هيك كثير محفز للطفل، وما بيعرف يعبر بكلماته. يعني احنا كلنا بنعرف الأطفال انه تعال نقول ست سنين مش عم جد يجي يقولنا اسمعي ماما اليوم جعبالي اضلني في البيت وانا خايف انه اصحابي ملعبوا، لا بيبكى وبرفضة ومراتنا وبتغضب. فاحنا هنا بدنا ناخذ الحسبان يعني انه احنا الطفل هو عم ينتقل على مرحلة جديدة، حتى لو هي مش جديدة بس على فترة اللي هو بده يتأقلم، بده وقت ليرجع يعيش الروتين الجديد تعال نسميها.
1: بس ريم سؤال، ممكن يكون الاشي كمان قاعد على اسباب اللي هي عاطفية مزبوط؟
0: اكيد اكيد، بالنهاية هي انفصال، يعني زي ما حكيت هي انتقال من شخص الامن القريب علي لأخرى شخص اخر. وهذا كمان هذا ما بيقول انه اذا ابني انفصل عني وهو يبكي خلص الانفصال غلط، او ابني ما عم بتأقلم او مش تمام او يا الله ليش هيك. لا، الاشي بيقع على كثير اشياء صراحة، من الانفصال نفسه، منه على كمان جهوزية الطفل، على انه اذا احنا اعطنا ادوات ليتعامل مع هذا الانفصال، اذا احنا كمان كيف تعاملنا مع وقت الانفصال. يعني مرات كثير منشوف مثلا تعال نقول اهل بينهزموا ما هو ملتهي خلص، فهذا مرات هيك بيكسر الثقة من محل او اخر انه يا الله اني اختفت فانا مش عارف شو اعمل. وما كان في هاي التدريج او هاي الجسر تعال نقول ما بين البيت لبين الحضانة او الروضة للطفل اللي يحس انه اوكي انا اسا في محل امن، هو بعده عم بتأقلم. يعني عادة احنا في اطفال بحاجة لاربع اسابيع، في اطفال لسبع اسابيع ليفوتوا على الجو ليتعودوا على الروتين. يعني كمان انت عم تقول انه ممكن يقعد على اشياء ثانية، ممكن كمان يقعد على الروتين بالبيت، على الحدود بالبيت، لكيف احنا بنتعامل مع نوبات الغضب بالبيت. فكثير مرات هنا بيكون في له جزء من الاجزاء من كيف الطفل بتعامل مع هذا الانفصال.
1: طب احنا ذكرنا البكا، بس كمان ممكن تظهر الصعوبة عند الطفل بالتأقلم بأساليب تانية او تعال نقول سلوكيات تانية. ممكن انك تعطينا امثلة لهي السلوكيات او التغيرات اللي ممكن الاهل يلاحظوها؟ كمان ممكن الولد بفوت العادة وما بيبكي، ما بيكون عنده، او ممكن بيبكي شوي صغير وبعدين خلاص، بس لما يروح الولد على البيت بيكون في امور تانية، سلوكيات الاهل بيستغربوا منها بالفترة الاولى.
0: يعني ممكن يكون في تراجع بأي سلوك، إن كان زادت نوبات غضب، إن كان تعلق زيادة، إنه مثلا تطلع من الغرفة بصير يبكي أو بلحق على كل محل اللي ممكن ما كانت تكون قبل، ممكن تشوف نوبات غضب أكثر. يعني هي كأنه ممكن يكون متعلق بإشياء، يعني أو إنه الطفل عن جد بكل مرحلة البعيد عن البيت كأنه كبت، بمعنى إنه تحمل، استنى دوره باللعبة، استنى ليوكل، استنى ليفوت على الحمام بعيد عنك، فكأنه هاي تراكمات صارت. بس يروح على البيت فهو بيفرغ هاي التراكمات المحل أو بآخر، لأنه هو بالبيت المحل الآمن اللي له، اللي هو بحس تمام إنه يطلع هاي الطاقة. فكثير مرات هاي السلوكيات كمان بتتغير، يعني حتى مرات لو الصبح ما بيكاش بشوفنا سلوكيات ما بعد الحضانة أو الروضة أو المدرسة متوقعة طبيعي،
1: مثل إيش
0: يتعامل معها؟ مثل نوبات الغضب، يرفض كل شيء، ما يتعاون بالحدود، نشوف إنه عم بماطل، عم بعاند، كأنه هو عم بيحاول يرجع السيطرة من محل، مش إنه لأنه هو بده يكون مسيطر، إلا لحتى هو يكون عارف تسلسل الأحداث، عشان هو يحس إنه أنا جزء من البيت، من القوانين. لأنه هو بس يروح على الحضانة أو على الروضة هو مش لحاله، على حاضنة، هو مع أطفال ثاني، فبيشوف إنه هذا الطفل بيمد، هذا الطفل بيأخذ دور، هذا بيستنى دور،

0: من صعوبة التأقلم الطبيعية. تعال نقول وانت منعرف انه لا هنا في ممكن انه احنا بحاجة نغير توجه تبعنا اسلوبنا, ممكن الاهل عم بيعملوا اشي غلط. هذا الاشي كمان احنا رح نحكي اكتر عنه بالاقسام الجاي. فوانت منعرف اذا الاشي طبيعي او وانت بحاجة انه احنا نغير طريقة التوجه, او ممكن نكون بحاجة حتى انه نتوجه لاستشارة.
1: بالنهاية البكاء هو إحدى طرق الطفل ليعبر عن إحباطه أو لقلقه من الانفصال. هو متوقع وطبيعي, ولكن وين أنا المؤشر اللي لازم أطلع عليه؟ ما بدي تأخذه كأنه البكاء هو مؤشر لنجاح الانفصال أو لا, أو أصلا للتأقلم. مهم نطلع على نقول خمس أشياء. هل غذر بعد ما أنا تركته يهدى؟ هل بلش يتقرب من المعلمة أو لا؟ هل بيتوجه إلى إذا كان عنده احتياج؟ هل بيلعب؟ هل عنده لحظات فضول؟ هل بيأكل؟ هل يعني بيشارك بالبيئة اللي موجود فيها؟ إذا مرق كان نقول أسبوعين ثلاثة وأربعة طفل ما بلش يكون عنده هالأشياء وما تحسن, يعني الخامسة تعال نقول إنه تحسن عاطفي له خلال النهار, مهم ساعتها نتوجه نفحص نشوف شو الأساس. ممكن تتوجهه لإرشاد أهل, ممكن تتوجهه للمستشارة الموجودة بالصف أو بالمدرسة أو بالحضانة أو بالروضة. تفحصوا انه اوكي شو ممكن نعمل, شو التوجه المختلف. نفحص بالبيت هل في روتين, هل في حدود واضحة, هل انا عم بساعد الطفل كمان يفرغ من ناحية حسية عاطفية بعد ما يروح, هل انا عم بعمل هذا الريست عم سميه العاطفي بعد ما يروح, كيف بس يروح, كيف اللقاء بينه وبينه, هل بيكون نقول تحقيق لكيف كان نهار, ولا انه ممكن انا ارجع ابني نقطة تواصل معه, وكيف الانفصال نفسه بيكون, هل انا بظلني معه لحد ما يبكي ويهدى, هل بظلني مفرجيته انه انا حدك انا كمان قلقانة انا خايفة وشايف منه انا كمان مضغوطة, خصوصا اذا هو فايت على محل جديد. فاذا شايف الماما مضغوطة معناه هذا المحل بيضغط, فبدالك هون مش المقصود انه احنا بنعمل بس اشي غلط. اذا انا طبيعي هقلق كماما, طبيعي انه احس انه اوكي مش ريح الاشي مش سهل انا خايفة عليه, طبيعي جدا. ولكن ردود فعلنا مهمة تكون متناسبة مع عمر الطفل, ومن ناحية كمان احسسه بالامان واخبره وينت انا جاي اخذه, اعطيه مؤشر زمني معين اللي بيساعده يعرف انه ماما راجعة, اوعده شو نعمل بعدها ونوفي بالوعد. يعني مثلا كثير مامات تكون قالوا للطفل انه رح تنبسط, رح تلعب مع مش عارفة مع ادم, رح تلعب مع سبيل, رح تلعب مع هاي, رح تكون كثير مبسوط, ليه عم تبكي, كثير حلو بالحضانة. الطفل هو عم بيبكي على حدث الانفصال نفسه, فاحنا نحكي على ما بعد الانفصال وعلى نقطة التواصل. ماما انا عارفة انه انت استصعب عليك تروح, انت بس تخلصي الغداء او مثلا بس يجي وقت القصة انا رح اجي اخذك ورح نرجع على البيت, رح نلعب بالليجو او رح نعمل هيك. كأنه نحكي له شو بعد الحضانة, كأنه نربط هذا الانفصال ما بعد الحضانة كمان ليحس انه في نقول كمالي للنهار, انه انا مش تركتك وخلص مش راجع. يعني تعرف في اطفال اللي هن ما عندهم هاي الاستمرارية الزمنية, تعرف انه يعني خلص ماما راحت ترجع. فمهم احنا نعطي هاي المؤشر انه ماما انا راجعة, وانت انا راجعة, شو رح نعمل مع بعض من محل إعادة التواصل, ونحسس الطفل باستمرارية النهار وكمان بالأمان.
0: حلو. ومرات كمان ريم بتكون المشكلة بالأساس من الأهل, أو أنت ذكرتها قصة أنه إحنا نوعد, بس كتير مرات بتصير أنه الأهل بيوعدوا الولد بإشي معين صح, وطفل مثلا
1: وما بيوفوا
0: أنه أنا مش رايحة محل مثلا أنا ياني هون, وفجأة مثلا الأهل مش هون. فالأهل الولد كمان بشي محل, حتى لو جيل صغير إحنا نقول طفل وبيفهمش, بس الولد بشي محل بيقعدش عنده أمان,
1: كمان بعشي يثق في المحل, بعشي يثق في الهاي. يعني أنا كوالد وظيفتي أعمل جسر ما بيني وبين المربي أو الحاضنة أو المعلمي لحتى الطفل يحس بأمان. إذا أنا ما راحت أنا انتقلت لشخصية الأمان الجديدة. فمهم جدا لما أنا بدي أطلع وأنا بدي أروح ما أختفي, كمان ما أظني ملزقة يعني إنه ما هو عم بكي خلص خلص بدي أظني معه, لا بدنا نعمل
0: صح مرات يعني. بيكون الإشي صعب على الأهل أكتر, الأهل ممكن يصيروا يبكوا بتأثروا
1: بالضبط صح. هذا بيزيد ضغط على الطفل انه ماما ليه عم تبكي, يا الله معناه المحل مش امن, معناه في اشي غلط. يعني الاطفال كثير كمان بتشربوا من مشاعرنا, بالنهاية مش بايدهم مش بايدنا كمان, اكيد انه مشاعر احنا ملخبطة ومرات يعني ما نقدرش نمسك حالنا, بس بنحاول قدر الامكان لانه هو عم بتأقلم وانا عم بتأقلم, خصوصا لما اول طفل ده عم سميها. فبذلك مهم انا يكون كمان انا عندي الادوات كيف اتعامل, مش بس انه انا اوفي في الوعد. يعني ماما انا هون حدك لا تخلص مثلا تلعب بالبازل, بعدها رح اطلع ورح ارجع اخذك بعد الغداء. اوكي في اللي معلمي ساره هي رح تساعدك رح تلعب معك, بس انا اطلع هي رح توقف حدك اذا المعلم

0: تقدر تعمل هيك شيء. إنه إحنا نحكي ليش أقول هذا بالتفصيل، ولكن أساعده هو يعرف شو متوقع. زي ما قلت الطفل بحب يكون على معرفة، فلما هو عارف شو تسلسل الأحداث وهو عارف إنه في حدا يدعمه حتى لو ماما راحت بيكون أسهل عليه. فهل بقول أنا لازم أستنى ليوقف بك 100% لأطلع؟ مرات كثير لا، ولكن إذا أنا شفت طلعت وظل يبكي وما غذر يهدى لفترة زمنية تعال نقول كثير طويل لما بعد نص ساعة، فممكن هون أخذ مكأشر أنه لا حتأرجع أخر شيء ونبلش نفوت تدريجيا. مرات فيها الإمكانية مرات لا، فإحنا نبحث حسب المحل حسب الموقف وحسبني أنا كماما. إذا أنا حسيت أنه إحنا صرنا إسا في الأسبوع الثاني، إذا أنا حسيت بعده الإشي مستمر لبعد أسبوع، فممكن أتوجه لإرشاد لمساعدة لحتى أنا أبني خطة انفصال تساعد طفلي وتساعدني أنا أتعامل مع هذا التحدي.
1: طيب ريم، يمكن أول خطوة فعلا هي إننا مش نستعجل ونفسر كل دمعة من ابننا، لأنه الطفل لما يواجه مكان جديد أشخاص جدد وروتين مختلف إحنا بحاجة نفهم شو اللي عم بيمر فيه قبل ما نقرر شو لازم نعمل. وبنفس الوقت الطفل مش لحاله داخل هاي التجربة، الأهل كمان جزء أساسي منها، وهون إحنا رح نحكي عن جهوزية الأم والأب وعن قلقهم وترددهم وكيف ممكن يتعاملوا مع مشاعرهم ويساعدوا حالهم ويساعدوا طفلهم بهالمرحلة. فهذا كله رح نحكي عنه بعد الفاصل، فاصل قصير وراجعين.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية.
2: الموجة قديش علوها؟
1: يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
2: ولو
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: الباخرة صارت تطج بالبحر، طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
2: الكوكس اسمع الكراسني مثلا؟
1: وسط الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة. ولا بقول لي مفيد بيت عشوب طلع، هدول كراسنا طول، خبش فيش كراسنا هنا، قال بدا كراسنا. خليت يكربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع الماجن بيت وسط المي سخني تسلو. خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي السخنة، والله هو بطج بالبحر هداك، أخذوه ونهزمه
2: بس هياهم من العاصفة.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا بالقسم الثاني من برنامجنا برنامج احتواء. لكل شخص انضم لنا بهاي اللحظات وما كان معنا من بداية الحلقة ممكن يهمه الموضوع، فهيك رح أحكي على السريع عن شو موضوع حلقتنا اليوم. بحلقتنا عم نحكي عن بداية الحضانة والروضة وصعوبة الانفصال عند بعض الأطفال وكيف ممكن نساعدهم يتأقلموا ويشعروا بالأمان خلال هاي المرحلة. بالقسم الأول تحديدا حكينا عن الأسباب اللي بتخلي الانفصال صعب على الطفل وكيف ممكن تظهر مشاعره من خلال البكاء والتعلق أو الرفض، وحكينا هل ممكن بكاء الطفل يعني هل هو مش جاهز للحضانة وهل أنا عملت إشي غلط كأم أو كأب. اللي حبي يرجع يسمع القسم الأول أو الحلقة كاملة من بدايتها بتقدروا تلاقوا الحلقة عبر تطبيق ناس. ومكملين حديثنا مع ضيفتنا السيدة ريم عباس، أخصائية جيل الطفولة المبكرة، مرشدة أهل معتمدة ومستشارة تربوية وصاحبة صفحة ماما تعرف على إنستغرام. ريم برجع وارحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني بحلقتنا، ومكملين نحكي معاك على موضوع الانفصال الصباحي عند الأطفال. وهيك تعال ناخد موقف اللي احنا بنشوفه كتير، الأم بتوصل على باب الحضانة مع ابنها، هو متعلق فيها بيكون كتير ومش قابل انه يتركها، وهي كمان بتكون مترددة. ممكن حكينا بالقسم اللي قبل انه ممكن الولد بالأخص إذا كان الولد البكر الأول فممكن بشي محل تكون مترددة ومش قادرة تتركه، ممكن حتى تصير تبكي. فقديش مشاعر الأهل وترددهم ممكن يأثروا على الطفل بهاي اللحظة، وكيف ممكن الأم تتعامل مع مشاعرها وهي عم بتساعد ابنها إنه يمر هاي الفترة بسلام؟
2: من أصعب الأشياء هي عادة لما أنا كوالد بفوت عن مرحلة جديدة مش عارف شو عم بيستناني وشو بده يصير، وخصوصا أول ولد أول تجربة، فبكون عندنا مشاعر ملخبطة. بس مهم نأخذ بالحسبان إنه كمان مشاعر أطفالنا كمان ملخبطة. يعني الأطفال بالنهاية هن جدا أذكياء اللي بيقرونا عاطفيا لحتى يحددوا هل محل هذا آمن، هل المحل اللي أنا رايح عليه تمام، هل أمي تمام، ليش أمي خايفة، ليش أمي عم تبكي، هل هذا بيقول إنه أنا مشاعري غلط كماما؟ أكيد لا. تمام، هل بيقول إنه أنا لازم أكون مقتنعة من الانفصال 100%؟ كمان لا. هل بيقول إنه الانفصال كان سيء أو لا؟ كمان لا. أوكي، فأنا هنا إحنا دورنا كأهل إحنا نكون في المحل القيادي. شو المحل القيادي؟ أولا أنا أكون واضحة مع حالي، مع مشاعري، مع القلق اللي عندي. ممكن حتى يعني إحنا دائما بنحكي على جهوزية الطفل الحضاني أو جهوزية الطفل الروضة، بس مهم أنا كماما كمان أجهز نفسيا للانفصال، لأبعد عنه أو عنها، لكيف أتعامل مع هالمشاعر. كثير مهم قدر الإمكان ما يكون هذا البكاء إن كان هستيري، يعني ممكن ها دمعة ونمسحها بسرعة تمام، ولكن بكاء هستيري بطريقة جدا كبيرة قدام الطفل وقت الانفصال ممكن يسبب كأنه صعوبة بالتأقلم مع الوقت. الطفل ما يحس بأمان، ما يعرف يتأقلم بالمدرسة بالحضانة بالروضة، ما يحس إنه هذا المحل آمن، رح شوي تعال نقول يبطئ تعامله مع البيئة الجديدة أو مع المعلمة، أو ينتقل هذا الجسر حكينا عنه إنه ما بين الماما للحاضنة أو للمعلمة. فمهم أنا كأهل أولا أكون عارفة أتعامل مع مشاعري، أعترف بمشاعري، أعطيها الشرعية، ممكن أحكي مع حدا مسبقا للانفصال، أشوف مين يساعدني، صديقة، أمي، أي حدا اللي هو جدا قريب مني، أنا أطلع وأحكي عن هالمشاعر. لما يجي وقت الانفصال نفسه قدر الإمكان أكون متماسكة. صح مرات بناخد الإشي إنه كحنية، إنه ما أحلاها عم تبكي على الانفصال على طفلها، معناها كثير بتحبه، وكلنا بنحب أطفالنا تمام، كلنا بنهتم إنه هو يكون في أحسن محل وهو حاسس بأمان، ولكن مهم جدا إحنا نكون في محل قيادي. الحنية الزايدة مرات هي بتكون كأنه مؤخر لتطور الطفل وكمان لتأقلمه وتقبل الحدود أي كان بأي موضوع تربوي آخر بعيدا عن الانفصال. حنية زايدة هي مرات ممكن تعمل أي سلوكيات إضافية اللي إحنا ما بدنا إياها، قلق انفصال، بكاء أكثر، خوف أكثر من الانفصال نفسه. فلهيك إنه أنا كوالد مهم يكون معي هاي الطريقة اللي أخذ نفس، أهدي حالي، أعرف أتعامل مع الانفصال، وكمان أقود الموقف. إن شفت أما ابني عم بيبكي أكون عارفة كيف أهديه، كيف أعمل له هاي جسر إنه الانتقال للحضانة، أخبره وين بدي أرجع أخذه مثل ما حكينا قبل، نعطيه هاي الطمأنينة.

0: مؤمنه، اوكي احنا ما نساعده يحس بامان، لانه بالنهايه طفلك ما طفلنا، طفلك ما بده ام ما بتقلق او ام ما بتخاف او ام مش صعب عليها الانفصال، ولكن هو بده ام بتقدر تحمل هذا القلق وتتعامل معه بعيدا من انه احنا نكبه على الموقف نفسه، اي بمعنى انه احنا هيك نكبر من الموقف نفسه، لا هو بحاجه لمحل قيادي لحتى هو يحس بالامان ويقدر يعمل هذا التاقلم والانفصال.
1: احنا حكينا انه صار لنا تقريبا اسبوع وشوي مبلش المدرسه، وفي ولد طبيعي بعدهم لليوم الصبح
0: بيبكوا. هذا تمام.
1: طيب احنا بنعرف انه في عاده تحضير للروضه اللي ممكن الاهل يعملوها واشياء اللي هي من جيل صفر، حسب رايي انه الولد دائما بتحضر من ناحيه عاطفيه من ناحيه اجتماعيه، يعني كل موضوع الثقه اللي من ناحيه عاطفيه، كمان احنا كيف نتعامل مع مواقف اللي هي يوميه نوبات الغضب زي ما انت ذكرتي بالقسم السابق. بس اسا احنا مرق اسبوع وشوي، هل في اشياء اللي احنا بنقدر نرجع نعملها اسا حتى نساعد الطفل اذا بعده عم بيستصعب الانفصال، ولا رح يكون الاشي صعب؟
0: لا اكيد، يعني عاده بنفكر انه اوكي تجهيز مسبق لقبل، لا التجهيز ما بيوقف بس يبلش 1-9، ممكن التجهيز والمساعده والدعم التاقلم تعال نسميه يكمل خلال 9 مع بدايه 10 كمان حتى. فاحنا مهم كمان نبني هاي البيئه الداعمه او النظام تاع اسميه الاصح الدعم للطفل لحتى يتاقلم بصوره تعال نقول احسن واسلس واسهل للماما وللطفل. يعني ممكن اولا مهم يكون عندنا نظام بسيط متوقع كمان بالبيت لحتى هو يعرف مثلا بروح من الحضانة او بروح من الروضة عندي 1-2-3 عندي روتين ليل، انا بنام ثاني يوم عندي روتين صباح، ويكون في هذا لحظة الانفصال نستخدم كمان لما نيجي نروح الطفل او نترك الطفل على مؤشرات زمنية اللي هو رح يعرفها، قصة غدا بعد النوم انا جاي اخذك، وفعليا اجي بهذا الوقت لحتى هو يتعود على هذا الثبات. باكل ماما بتيجي، بنقرأ قصة ماما بتيجي، فهذا بيساعده كمان يعرف خلال نهاره ويحضر حاله نفسيا لوين انت لحظة الالتقاء اللي نفسك ممكن تكون.
1: ووقف عن كلمتنا كمان عشان يثق فينا لليوم اللي بعده.
0: عشان هيك هذا الثبات مهم، يعني كمان لما انا بقوله انه انا باجي بعد العشاء بعد الغداء، انا باجي بعد الغداء، انا بدي باجي بعد القصة، عشان هو يعرف كل يوم نفس الشيء، عشان يبني الثقة يبني الامان. زي ما قلت الطفل بحب يكون على معرفة، فبيبلش يعرف شو توقع تسلسل الاحداث. نعمل طقوس وداع ثابتة نوعا ما قدر الامكان، انه عشان يعرف انه اوكي هاي المؤشر انه لسه ماما طالعه، انا بروح بعمل بعدين اشياء ثانيه. مهم كمان نزيد القرب والتواصل بعد ما يكون لحظه التواصل مع الحضانه او الروضه، يكون في مثلا هاي العشر دقائق بعد الروضه تعملوا اشي بتحبوه، يعني مش شرط لسه نبلش نفتح بنترست ونعمل فعاليات ومعرف. لا اشي بسيط انه هاي لحظه الالتقاء ممكن تقعد برا اذا عندكم حديقه، تمشوا من الروضه للبيت، تحكوا قديش انت اشتقتي له وهو اشتاق لك وفكرتي فيه، وانه نعطي تشجيع معين. وكمان اهم نقطه انه نشتغل على العلاقه مع المربي، نبني جسر ما بين الماما للمربي ونعطي هاي المؤشر انه انا بدي ارجع بعد القصه، بس نرجع من الحضانه من الروضه رح نروح انا وياك على البيت، بنقعد انا وياك مثلا نحضر الغداء العشاء، بنقعد انا وياك بنقرا قصه، بنقعد انا وياك بنعمل فعاليه. تحاولوا قدر الامكان شوفوا شو مناسب طفلكم كمان لحتى هيك تعال نقول يربط ما بين الحضانه او الروضه للبيت. يعني مرات كثير بنشوف اطفال لما انا باجي بروحها برفضونا كاهل، برفضني كاهل انا بديش اياك انظرني بالبيت، او هذا طبيعي من وقت الانتقال من مربي او من علاقه مع شخص كبير لاخر علاقه مع شخص كبير. يعني هو لما بنبلش هيك يبني طفل اخرى اتاتشمنت او تعلق باخرى شخص، مرات بنشوف فيه صعوبه الانتقال من شخص لشخص، وهذا طبيعي. فاحنا ناخذ بالحسبان انه مش انه هو بطل يحبني او بديش اياه او لانه هو بضل، لا احنا نساعده ينتقل. فهينا نفحص شو بناسب الطفل، شو بناسبني انا كماما لنعمل هذا الانتقال واعاده التواصل مع بعض الحضانه. فمن اهم الاشياء انه احنا نحافظ على الوضوح على الثبات وعلى العلاقه، يعني الوضوح الطفل يعرف شو بده يصير، الثبات انه يكون في روتين، يكون في وداع، يكون في عوده متوقعه، كمان يكون في هذا الجسر ما بيني، يعني عم نحكي عن علاقه، نبني جسر بيني وبينه المربي، وكمان نحافظ على وقت نوعي البيت، على وقت انا وياه، يعني يشحن طاقته العاطفيه والنفسيه كمان عشان هو يقدر يروح وهو متريح نفسيا. ومن اهم الاشياء يعني كمان قدر الامكان نحافظ على النظام بالبيت وحدود واضحه عشان يكون مع كل الميمعة الموجوده بالانتقال على القطر الجديد. تعال نقول في القطر الجديد في ثبات.

0: يعني في ترتيب لليوم، فمهم يكون في كمان ترتيب لليوم احنا بالبيت، بنساعد الطفل يحس بتأقلم اكثر وبامان اكثر ويكون متعاون معنا اكثر.
1: طب ذكرت يا ريم موضوع المربي الحاضني، قديش مهم عن جد هاي العلاقه تكون، يعني اذا نحكي على العلاقه بين الطفل والمربي، مرات في طفل بحب حاضني اكثر من حاضني، والشيء قديش هاي العلاقه مهمه عشان نساعد الولد يتاقلم بشكل اسرع؟
0: كثير كثير مهمة، لأنه بالنهاية الطفل حتى هو يحس بثقة بأمان، هو بحاجة لبعض قائد في هاي الإطار الدراسي اللي هو موجود فيه، قائد اللي هو يحس معه بأمان، اللي هو يروح لعندها يحس إنه هو بقدر يسألها ويطلب منها إنه هي راح تساعده إذا كان في إشي هو بحاجة إلها، إنه هي راح ترد على احتياجه من محل أو بآخر. فكثير مهم إنه إحنا نحاول هذا الجسر اللي أنا عم بحكي عليه، نبني هذا الجسر ما بين الأم لبين الحاضنة أو بين الأب لبين الحاضنة أو المعلمة، كان روضة أو بستان، للطفل يقدر يمرق هذا الجسر وينتقل من الماما الحاضنة أو المعلمة وحاسس إنه أنا في أمان، إنه أنا رح كمان يتم تلبية احتياجاتي، كمان رح يساعدوني، رح تشت إشي، في حدا داعم، في حدا قائد. يعني هون أنا كمان كأهل مهم جدا إنه أكون في تواصل مع المعلمة، أخبرها عن الطفل، عن شخصيته، على شو بحب نعيط له، أو شو هو بحب وشو بحبش، إذا في إشي بيضايقه كمان نخبرها، تكون على الأقل على علم. كمان المربية تستقبل الطفل الصبح بنفسها، تعطيه هذا المحل اللي هو يحس مرتاح واللي هو بدهن إياه، اللي هو مرحب فيه، وهي البيئة إلك عشانك، إحنا هون كأنه كمان مرحبين فيك. فأنا هون كمان كماما نعمل ماتش ميكينج، أو كأنه نعمل هيك تعارف ما بين الطفل، هاي مرحبا ليك، هاي معلمي سارة، هي كمان بتحب تلعب في السيارات زيك، أو إيش اللي هو عن جد حقيقي ممكن هيك نكون سألين معلمي، أو مثلا سارة، معلمي سارة أو معلمي إكس، هي راح تفرجيك وين لعبة المغناطيس اللي أنت بتحب تلعبها في البيت، هي كمان موجودة بالروضة أو بالحضانة. كأنه إحنا نبني نقاط أو خصل متشاركة، أو هيك يحس الطفل إنه أنا وسارة في أشياء مش سارة أو معلمي في أشياء قلبي ناسنا بيشبهوا بعض، فهذا أسهل على الطفل يتقرب أكثر على المعلمة ويصور في هاي التواصل أكثر.
1: حلو. طيب يعني إحنا نفهم إنه التأقلم مش مسؤولية الطفل لحاله ريم، الأهل لهم دور، أكيد. المربي لها دور، والبيئة كلها ممكن تساعد الطفل يشعر إنه المكان الجديد مش محل اللي هو غريب بالنسبة له. بس حتى مع كل هذا التحضير رح تضل في لحظة صعبة اللي هي بتتكرر مع كل صبح، اللي هي اللحظة اللي فيها بقول باي ماما. وبالقسم الأخير رح نحكي تحديدا عن هاي اللحظة، كيف نودع، شو نعمل إذا الطفل بكي، وشو السلوكيات اللي مهم ننتبه لها لما يرجع على البيت. فاصل قصير وراجعين.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
5: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04

0: 9999488. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم سمعتنا مستمعينا في القسم الثالث والأخير من حلقتنا اليوم من برنامج احتواء. تذكير سريع عن شو حكينا بالقسمين الأول والثاني. بالقسم الأول حكينا عن صعوبة الانفصال عند الطفل وكيف ممكن تظهر مشاعره وسلوكياته خلال بداية الحضانة أو الروضة. والقسم الثاني ركزنا أكثر على دور الأهل في هاي المرحلة وكيف نجهز الطفل ونساعده يبني علاقة آمنة مع المربي والمكان اللي هو موجود فيه. واسم نكون وصلنا للجزء اللي يمكن أكثر جزء الأهل عم بيستنوه، شو نعمل عمليا من لحظة الوداع عند الباب للتعامل مع بك الطفل ولما يرجع على البيت ونلاحظ عليه تغيرات بسلوكياته اللي احنا مش متعودين عليها. فبحال انضمتوا لنا إسا وحابين ترجعوا تسمعوا الحلقة بتفاصيلها الكاملة بتقدروا تلاقوها عبر تطبيق ناس. ومكملين إسا حديثنا مع ضيفتنا السيدة ريم عباس، أخصائية جيل الطفولة المبكرة، مرشدة أهل معتمدة ومستشارة تربوية وصاحبة صفحة ماما تعرف على إنستغرام. ريم برجع برحب فيك معنا بالقسم الثالث من حلقتنا. وإسا وصلنا للحظة الوداع، إن بتوصل ابنها يكون متعلق فيها وبيبكي كتير وهي مش عارفة إذا تطول معه، تعرفي بتصير لحظات تأنيب الضمير، شو أعمل إذا تركته ولا ما تركتهش، شو لازم تعمل؟ تعال نحكي كيف لازم يكون الوداع وشو الأشياء اللي لازم ننتبه لها بهاي اللحظة.
2: أولاً من أهم الأشياء أن الوداع ما يكون أولاً قصير، أنه باي كأنه دبر حالك وأنا رايحة واروح، وما يكون ثلاثة أربعة ساعة وأنا عم ببكي هو عم ببكي كمان معي وكأنه طبطبة معينة ندور عليها، وكمان ما نختفي بدون ما نعرف. يعني مهم، يعني مثل ما حكينا بالأجزاء السابقة، نبني طقس وداع، نعطي إشارة أنه إحنا طالعين، نبني هاي الجسر مع المعلمة، أقولها أنت رح تضل مع المعلمة بما أنه اخترنا اسم سارة، مع المعلمة سارة رح تلعب إسا في الإكس واي، أنا بعد القصة رح أرجع أخذك وبالبيت رح نعمل هيك، أنا كثير كثير بحبك ورح أشتاق لك. أوكي؟ ممكن ساعتها هون نعطيه للمعلمة، نتفق أنا مع المعلمة كيف أنا أروح وكيف هو يروح. يعني الهدف أنه هون أنا أولا ما أخاف من لحظة البكاء، ما أتوقع أنه الطفل ما رح يبكي، أبني هذا الأمان، ومش أنه أنا أوعده أنه لا ماما مش رح تزعل كل إشي رح يكون تمام، لا ليه عم تبكي أنت أوي، لا إحنا نعطيه هذا المحل ليفرغ، وكمان نخبره وين إحنا جايين ونوعد أشياء إذا نوعدها كمان نقوم فيها، حتى الطفل كمان يثق فينا في كلمتنا في أشياء نعملها. ليه؟ لأنه إحنا إذا وعدنا وما عملنا فهو ما رح يوثق إنه أمي إسا عم تضحك بين قوسين علي، مش رح ترجع تاخذني بعد الغداء عن جد لأنه قالت له ما إجت. فأنا هاي الطقوس هي كثير مهمة، يعني ممكن حتى تختاروا جملة اللي هي مؤشر إسا إنه أنا رايحة. يعني مثلا رح أعطي مثال هيك سريع، مثلا إحنا وقت النوم عندنا بالدار دائما بقول للأولاد توتا توتا، خلصت الحتوتة حلوة ولا ملتوتة، فخلص بعرفوا إنه إسا لازم أفوت على التخت وإسا ننام، هذا مؤشر. فإحنا بدنا ندور الصبح على شو مؤشر إنه ليكون هو نهائي لطفل يعرف إنه أنا رايحة.
1: حلو، ونوضح انه مش دايما الاولاد بيردوا ريم.
2: على شو قصدك؟
1: على توتا توتا.
2: ما هو بالنهاية بتعلق بالنظام وبالحدود. أنا حاليا كل الأولاد اللي اشتغلنا معهم سابقا مع المامات الأولاد تغيروا عم بتقبلوا. أوكي؟ ما هو بتعلق بكثير أشياء. يعني كمان ليش؟ لأنه النوم انفصال والصبح هذا انفصال، فكمان أنا أخذ هذا الإشي بالحسبان.
1: حلو، طيب إن أنت ذكرت قصة البكاء عند الطفل إنه ما نهمل الموضوع أو ما نعطي الإشي. طب الولد إسا أو بالسيارة ريم لم رايحة على الحضانة، الولد عارف إنه رايح الحضانة، فممكن يبدأ يبكي من البيت يوصل على باب الحضانة يكمل بكى. طب كيف بقدر أتعامل مع الموضوع إذا بنحكي من البيت مثلا أو بالسيارة حطينا على باب الحضانة برضه وبعده عم بيبكي، فكيف إحنا كأهل مهم نتعامل مع هذا الموضوع؟
2: زي ما حكيت إنه البكى هو مش مؤشر إذا الانفصال سيء أو لا. تمام. لما هو بيبكي بالسيارة ما ببلش أقول لهم إنه لا تبكيش كله تمام، ما بعطي هاي المحل.

0: بلغي البكاء أو الإحباط أو القلق الموجود. إلا أنا عارفة أنت يمكن كنت حابب تضلك معي، أنا رايحة على الشغل، بعد ما أرجع أخذك بعد القصة ممكن ساعتها نحكي شو ممكن نعمل أو
1: بس
0: شو
1: بده يعمل. ما هو ما بيكون يسمع، ممكن ما بيكون يسمع، يعني إحنا نحكي على
0: ما هو بتعلق بنوع البكاء اللي موجود. تمام، إذا كان بكاء هستيري هون قصة ثانية، بدي أبحث أنا كأم يكون معي أدوات لأعرف أهدي الطفل. أوكي، لأنه إذا أنا كماما مش معي الأدوات أو مش عارفة شو الأدوات المناسبة للطفل للتهدئة، مرات كثير بتصعب علي المهمة. فلهيك هون كل طفل وشخصيته. في أطفال المرات كافي حضن، هقعد معه بالسيارة أحضنه ليهدأ، أطبطب له على ظهره بعدين نحكي شو نعمل، فممكن هذا يساعده. في أطفال ممكن نعطيهم مثلا صورة الشجاعة أو نرسم له قلب على إيده وقال له بس تطلع عليه أعرف أنه أنا عم بفكر فيه. كل طفل شخصيته مختلفة. أنا هدفي أنه هون تعرف الماما أولا يكون معها الأدوات المناسبة لطفلها، ممكن هون ساعتها عن طريق أي إرشاد أو توجهه لأي أخصائي يساعدها يبني هالخطة. ثانيا أنه ما تنضغط من البكاء. كثير مرات شو بتصير أنه الماما بتبلش لا تبكيش كله تمام تخفش، كأنه هيك تعني نسميها عدم إعطاء شرعية للطفل المشاعر. فالطفل بتصور في ضغط، بس أنا خايف، بس أنا مضغوط، بس أنا قلق، ليه أني مش شايفة هذا الإشي؟ فلهيك لما إحنا نعمل أسهل عليه ليشوف لها الاستمرارية، مش نلغي البكاء. لأنه مرات كتير كمان حتى لو الماما تركت الطفل عم بيبكي، مرات كتير هو بيهدى بيكمل بيلعب. يعني زي ما حكينا 5 نقاط، المهم كمان نخذها بالحسبان، إنه إذا الطفل بكى وقت الانفصال بس بعدين كمل عادي لعب طلب احتياجاته من المعلمة، فهو تمام، هو عم بتأقلم.
1: وإذا بتصير كمان مرات ريم إنه المعلمة بقعد الولد يبكي، الولد مش عم بسمع، المعلمة بتقول لها للأم اتركيه وروحي، خلص اتركيه وروحي، شو رأيك بهذا الموضوع؟
0: أنا مش كثير بوافق على هذا المحل، خصوصا إذا كان الطفل بكاء هستيري. هون المحل مرات كثير في إمكانية، إذا في إمكانية، بتعلق بالمعلمة، بتعلق بالصف، بتعلق بكثير أشياء، بتعلق بالقوانين الموجودة. بس هون عشان هيك زي ما قلت نقعد بالسيارة هاي 5 دقايق زيادة أساعده يهدى، نتفق على إشي، ندور على إشي اللي بيساعده يتعامل مع الانفصال هاي. إذا اتصلت المعلمة وقالت لي إنه اسمعي ابني في ضيق، ابنك عم بيبكي مش غادر يتواصل، فيش فترات هدوء، ما عم بلعب، ما عم بعمل إشي، أوكي هون أنا لازم ممكن أخذه شوي شوي، أعمل هاي تعال نقول انتقال نوعا ما لإعادة التحضير من أول وجديد. نشتغل مع المعلمة، نشتغل مع المساعدة، نشتغل مع المستشارة الموجودة بالصف أو بالحضانة لحتى نفهم شو العائق نفسه، أوكي، وشوي شوي نبني الخطة. يعني هون التأقلم هي مش إنه نكسر الطفل ومقاومته بكاء لحد ما يستسلم ويقول آه خلاص يعني في شو نعمل، يعني إنه هيك لا، إنه إحنا نعرف نبني الأمان بشكل تدريجي. مرات كثير في أطفال اللي هم حساسين أكثر للانفصالات، حساسين أكثر للتغيير، فعلى هيك مهم إنه إحنا نأخذ هذا الإشي بالحسبان ونبني الطريقة اللي بتناسبه. إن كان نعمل وقت نوعي أكثر بالبيت، إن كان إنه أنا تدريجيا كمان أتركه عن ناس ثاني، يعني إذا هو مش متعود بالمرة إنه أمه تتركه ولو لساعة، كمان تدريجيا ممكن نعتمد على هذا الإشي. ممكن كأنه يكون في إذا في هالإمكانية، مع إنه إحنا صرنا أسبوع بلشين ما بعرف قديش الإشي متوفر، إنه نحطه مثلا نص نهار شوي شوي نزيد كل فترة. فهنا الإشي نبني الأمان تدريجيا بحسب الطفل.
1: حلو. طيب ريم، حلقة رائعة جدا وغنية جدا بالمعلومات، رح ننهي معاكي، بس إذا في عندك رسالة معينة كأم كمان الأطفال اللي هم بالروضة وبالحضانة وكمان كأخصائية.
0: أكيد، أولا يعطيكم ألف عافية مستمعينا، بالنجاح في السنة الدراسية. بدي جدا هيك تاخذوا بالحسبان، ما تخافوا من البكاء وما تخافوا من الانفصال، أنتوا قدها. ما تقيسوا كمان نجاح طفلكم بالتأقلم إن كان بعدد الدموع أو بالبكاء، لأنه البكاء هو مش بالضرورة دليل إنه عملنا إحنا كأهل إشي غلط، مش بالضرورة دليل إنه هو مش جاهز. مهم نبني، نسأل أسئلة أعمق شوي. إذا إحنا شفنا إنه التأقلم ما كانش بالثلاث أسابيع الجايات، هل عم ببني علاقات مع أشخاص آخرين؟ هل عم بلعب؟ هل عم بغضر يهدى؟ هل في لحظات لعب وفضول؟ على حسب هيك نشوف ونكمل ونبلش نشتغل على الطفل، نبني له هذا النظام ما بعد المدرسة وهاللقاءات وإعادة التواصل، تقول له قديش اشتقتي له، قديش حبتي إنه رجعتي شفتي، وقديش إنه أنا مثل ما وعدتك رجعت أخذك، إنه أنا مبسوطة إنه أنا شايفتك، كأنه نغذي عاطفيا كمان الطفل، وكمان إحنا نرتاح نوعا ما ونتعامل مع مشاعرنا. لأنه بالنهاية صراحة أطفالنا مش بحاجة نستعجل استقلالهم بالمرة أو تأقلمهم بسرعة، إلا هني بحاجة يحسوا نحس لما إحنا نروح على إدنا ماهن ما راحت، وإنه في شخص آخر آمن رح يساعدهم، ومن هذا الأمان استقلال بيجي مع الوقت. أوكي. وطبعا طبعا أهم إشي الأهل اللي هن بحاجة أو

0: شايفين بعد في صعوبة وبحاجة لأدوات خاصة لأطفالهم، دائما ممكن تتوجهوا لإرشاد، دائما في إخصائيين ممكن يساعدوك. يعني إحنا في ماما تعرف في مامات كانوا قبل الجهوزية وحضرناهم، وإسا ما بعد المدرسة كمان عم نبدين خطة التأقلم. فبذلك مهم جدا ما تستنوا ليسوء الأمر إلا يكون معكم الأدوات لتقدر تتعاملوا مع التحديات الموجودة إسا عشان التحديات ما تزيد لقدام.
1: رائع.
0: وبالنجاح بالنجاح عن جد الجميع، فترة مش سهلة لا علينا كأهل ولا على الأطفال.
1: صح، شكرا جزيلا لك، حلقة رائعة جدا ورسالة أروع. شكرا لك ويعطيك ألف.
0: شكرا لك روان على الاستضافة. شكرا لك الله يعافيك، نهارك سعيد
1: حبيبتي ونهارك كمان. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلى وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالة اللي كل أمل إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها بنهي حلقتنا لليوم. وما تنسوا، مرعاة أكبر مساعدة ممكن نقدمها لطفلنا مش إننا نمنع عنه الشعور الصعب، إنما نكون إحنا الأمان اللي يرجع لإله هو عم بتعلم يواجه العالم. فإذا كنت اليوم واقفة على باب الحضانة وقلبك مش مطاوعك تمشي، تذكري مش مطلوب منك تمنعي عنه الصعوبة، المطلوب إنك تساعديه يمر فيها وهو مش لحاله. ما تنسوا بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة أو تراجعوا تفاصيلها بتلاقوها كاملة عبر تطبيق ناس. ما تنسوا أن موعد بث الحلقة تغير وصار كل يوم أربعة الساعة 2 الظهر، والإعادة مكملة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. رجاءً كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقاط.
3: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
5: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
6: هاي تقنية الفار خطورتها،
5: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم 1 و4 الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعالسمع.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
6: فرحتكم فرحتكم كملت فرحتكم.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قضت المحكمة المركزية اليوم بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين من السجن الفعلي على نضال داغر بعد إدانته بقتل رشا ستاوي في ظروف مشددة داخل منزلها في مدينة المغار عام 2021، إضافة إلى إدانته بارتكاب جريمة الاعتداء على قاصر. كانت الشرطة قد اشتبهت في بداية التحقيق بأن ستاوي قتلت مقابل المال، إلا أنها لم تتمكن من جمع أدلة تثبت ذلك، فيما بقي دافع الجريمة مجهولا. جرفت السلطات الإسرائيلية اليوم شارعا زراعيا في منطقة عيلوت كان المجلس المحلي قد عبده ضمن مشروع رسمي ممول من وزارة الزراعة، وذلك بحضور قوة من حرس الحدود في خطوة أثارت استنكار المجلس المحلي. وقال المجلس أن المعلومات التي تلقاها تشير إلى أن تنفيذ عملية الإزالة جاء على خلفية شكاوى تقدم بها المجلس الإقليمي عام كيزرعيل، الأمر الذي دفعه إلى الإعلان عن تحرك قانوني وإداري وسياسي لفحص ملابسات القرار والعمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه. قدم حزب عتما يهوديت ورئيسه وزير الأمن القومي تمر بن غفير طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها النائب منصور عباس ومنعهما من خوض انتخابات الكنيسة 26، مستندين إلى ادعاءات تتعلق بمواقف القائمة وصلتها بجهات ومنظمات مختلفة. وجاء الطلب الذي قدم بواسطة المحامين في 39 صفحة دون الملاحق، فيما يتضمن وفق مقدميه مواد جديدة يقولون أنها تعزز الأسس القانونية التي يستند إليها طلب الشطب. أفادت مصادر صحفية في غزة بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي في الساعات 24 الأخيرة. وقبل قليل قالت مصادر فلسطينية أن غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية بشبهة إقامة حاجز في منطقة سي والاعتداء على إسرائيلي قرب بيتونيا. وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادثة تمثل تجاوزا خطيرا لصلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع تعريض حياة المواطن الإسرائيلي للخطر واستخدام قوى عدوانية وشديدة بحقه وفق تعبيره. أفادت تقارير لبنانية بأن غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة حاروف قضاء النبطية جنوبية لبنان. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني أن الحكومة اللبنانية اتخذت خيار التفاوض مع إسرائيل لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد في الخارج. وإلى أحوال الطقس. يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا وحارا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. بكير. تشير كلمة بكير في العامية إلى الوقت المبكر من اليوم، فنقول على سبيل المثال فقت بكير بمعنى استيقظت في وقت مبكر. وفي اللغة الفصحى تعود هذه الكلمة إلى الجذر بكرة، الذي يشير إلى الشيء الذي يحدث في أول وقته، فيقال بكر فلان، أي استيقظ أو بدأ عمله في وقت مبكر من النهار. والبكرة هي أول النهار إلى طلوع الشمس. كما نجد في الفصحى مصطلح البكور، وهو الصباح الباكر، كما جاء في قول النبي محمد بورك لأمتي في بكورها. وبكر الشجر، أي أعطى ثمره في وقت مبكر. وبكرت الحامل بالولادة، أي وضعت قبل موعدها. والبكر هو أول مولود لوالديه، ومن هنا تأتي الكلمة العامية البكرية لوصف المرأة التي حملت للمرة الأولى.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
4: هاي تقنية الفار خطورتها،
3: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء.

0: استمعوا إلى برامج راديو الناس عبر موقعنا الإلكتروني nasradio.fm.
1: حركة سير مع فادي زغير.

يسعد لي هالمساء، يا مساء الخير عليكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا. يلا نحن هنا يا جماعة، نحن هنا، أجينا لنبدأ المشوار ولنبدأ استراحتنا، استراحة منتصف النهار. يلا اللي بعده ما انضم لنا، إسا الوقت لا تفتحوا الراديو وتنضموا لنا مع استراحة يوم الأربعاء، اليوم 9 أيلول سبتمبر 2026، الساعة صارت 3:08، وإحنا معكم للخمسي بعز السير، بعز حركات السير. طبعا رجعت المدارس ورجعت الازدحامات من أول وجديد، وكمان هاي الساعات هي الساعات اليومية لحركات السير المختلفة على الطرق. يلا زبطوا المكيف يا جماعة، علوا صوت الراديو وانطلقوا معنا، وما تنسوا تبلشوا تسجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. الكل يسجل حضور، الكل متفقين، يلا لننطلق.

0: يلا بدينا. يسعد هالمساء، تحية لإلكو جميعا. اكتار اكتار اكتار اكتار اللي بلشوا معنا المشوار، واكتار اللي بلشوا يسجلوا حضورهن على واتساب. يا هلا يا هلا. وجداد اليوم كتار كمان. وفي كتير أشخاص اللي زمان زمان زمان عنكو زمان ما سمعناش منكو، يا ميت مرحبا.
1: قتل ملوك ملوك ملوك،
0: يلا قتل ملوك.

معقول لأول مرة بلحق أسجل رقم التليفون؟ معقول؟ ابتسال مساء الخير. أنت بعت لي مرحبا أول مرة بشارك وأول مرة بلحق أسجل رقم التليفون. بعت في حدا مستصعب يسجل رقم الواتساب يا جماعة؟ يعني هل يعقل؟ يبي يلا اسمعوا 050 سجلوا عندكم 050 خمستين يعني 55 سبعتين يعني 77 وبعدها 399 بسيطة. أهلا وسهلا يا ابتسال. تقولي واحدة صوت طار أنا جامد أنا جامد أنا شيك. يلا عندي كتير كتير كتير رسائل بعد شوي بدي أقرأهن، بس بالأول بدنا نشوف شو وضع الطقس يا جماعة وشو وضع درجات الحرارة وشو عم تحكي لنا دائرة الأرصاد الجوية. درجة الحرارة والإشي عم بتسجل 32 درجة مئوية في الناصري، وطبعا دائرة الأرصاد الجوية عم تحكي عن انخفاض طفيف رح يطرأ على درجات الحرارة، ولكن مع هذا الانخفاض الدرجات رح تضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. يلا سجلتوا الرقم؟ اللي مش معه الرقم بعده أبو تيسير. يا مساء الفل والياسمين عناية، يسعد هالمساء الحلو. كمان أول مرة بتشارك معنا عناية، بنبسط لما أشوف رسائل جديدة كتأكيد كل حبايبنا دائمين، بس منحب دائما هيك نكتر ونكتر ونكتر. فادية زقزوق يا مساء الفل، أهلا وسهلا، يعطيك العافية عمي فادي، مساء خير الأربعاء، منحبك من غير رياء، الله يعطيك طيرضيك ويبعد عنك كل بلاء. سعد لي هالمساء الحلو يا أبو الكارم اللي دايما هيك بتغمرني بلطفك وجمال كلامك اللطيف. يسعد مساك، أهلا وسهلا يا مها. تسجيل حضور أميرة، مساء الفل والياسمين، درجة الحرارة عند أميرة 35 درجة مئوية. وينك يا أميرة؟ فادي أول مرة بتأخر، إسا طالع من منطقة تل أفيف، السير معبي الدنيا وشارع الشطمة مع عمهلك يا أحمد، يعطيك ألف عافية أنتو كل الشباب، يسعد هالمساء يا ختام، أهلا وسهلا. اليوم نسجل عليك تأخير ختام، يسعد مساك فادي، تحية لك ولكل المستمعين، وتحية لبيان، مساء الفل يا حمادة، مساء الخير يا غازي في كندا، نحن هنا يا غالي. مريم ميان وخطاب، يسعد هالمساء الحلو. كرم أهلا ومرحبا، مش راح أسمعك للآخر، رايح على تدريب فوتبول الولد، نزل الولد على الفوتبول وارجع على السيارة اسمعنا للآخر. مساء الخير يا كرم، احنا هون برضو، احنا هون برودوس. إبراهيم مساء الفل، الدنيا نار. طب حلو، مبسوط انك عم تسمعنا برودوس، مرحبا أحلى فادي بالمنطقة. أهلا يا رولا أبو راس، كمان رولا أول مرة بتشارك معنا، مرحبا تسجيل حضور يا محمد، أهلا. الجو نار وحركة سير بتنعش الجو، تسجيل حضور كبير لأنه مستمعة دائمة رائدة يا ميت وردي.

حنان يسعد هالمسا الحلو. ما أحلى العطلة. ليه معطلة حنان؟ كل الناس رجعت على الشغل، أنت ليه بعدك معطلة؟ مساء الخيرات والليرات والناس المناح، يسعد هالمسا الحلو يا رولا. أهلا ومرحبا، يسعد مساك فادي، مساء الفل رنين، يسعد مساك أمل من حيفا. أول مرة بشارك، يعطيك مليون عافية بالطريق للبيت بعد نهار شغل. ميت أهلا وسهلا. في محلاك ولما هيك بتسجلوا رقم التليفون وشاركونا، خليكوا دايما معنا. شكرا جزيلا سامية، يسعد مساكي، وشكرا على كلامك الطيب، يعطيك العافية فادي. أهلا ومرحبا يا فهد، يسعد وقتك. مستمع من زمان، أول مرة بسجل حضور. أحمد نطور، أهلا أهلا أهلا. أم باسل، لما بتبعت لي أم باسل هيك دائما بتفوت، ولأنا وصلت بحس إنه جات الملوك يعني. أهلا ومرحبا أم باسل.

طيب يا جماعة، اليوم بدي أبدأ بموضوع كتير كتير كتير حلو. هذا الموضوع مخصص للأشخاص الطوال، ويا يا محلى يعني الطول، في كتير ناس هيك بتغزلوا بالطول، صح؟ في ناس بتحب الطول هيك، الطول والقامة الممشوقة. وفي مناسبة للطوال اليوم، هيك طوال القامة، مين من اللي عم بسمعنا مصنف على انه طويل القامة او مصنف على انها طويلة القامة؟ وبعتولي يعني اذا طوال، بعتولي شو الطول، دي الطول. ولا تكرم عيونك، رح احطها بعد شوي يا ام المحرمة، روحي بيها ولا تلوحي. حي الله هالطول. أنا متر 87، بعرف شو تصنيفي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. هذا أنا على الخشب طويل، متر 87، متر 85 كمان طويل، كرم. حي الله هالطول. أنا متر 65 حمودي، مترو 65 وين نصنف؟ أنا مترو 75، أنا مترو 80 ما شاء الله، لا لصبية مترو 80 ما شاء الله ما شاء الله، مترو 89 ما شاء الله أبو السعيد، مرحبا أبو السعيد، بستنى الساعة 3 عشان نسمعك، أول مرة ببعت نهارك سعيد، نهارك ورد وفل وياسمين يا أبو السعيد. أخوي مترو 93، يا ما شاء الله أطوال، هلا أطوال يا جماعة. أميرة عم بتقول المهم الأخلاق مش الطول. حاتم مترو 82، مترو 55 أبو تيسير، أسف لل يعني أحرجتهم. سوري رائدة، عشان أول مشارك لإلي اليوم، الموضوع لا يموت لإلي بصلة. يعني ما له قصر القامة، كمان جميل ولطيف وبتغلبوش قصار القامة، وحلوين حلوين، يعني مش كل شيء بالطول يا جماعة، زي ما تغزلوا بالطول كمان تغزلوا بال

بالقصر يعني. المهم ما علينا، بهذا اليوم العالمي لطوال القامي رح نحكي لكم مجموعة من المعلومات، بعدين انتوا قرروا اذا يعني كل الطوال اللي حواليكوا بتميزوا بهاي الحقائق والمعلومات ولا لا. أكيد أكيد أكيد أول إشي الطوال مش بحاجة يطلعوا على سلم بكتير من المحلات، الكتار الطوال بوصلوا للرفوف العالية بسهولة تامة ومطلقة، الطوال بغيروا اللمبة بدون سلم، الطوال ممكن يطولوا إشي من السد كمان بدون ما يحتاجوا لكرسي حتى يطلعوا عليها. وبالنسبة للصبايا والنساء هن مش بحاجة ل يعني يلبسوا كعب عالي ولا بحاجة إنهن يوجعوا ظهرهن ويصير عندهن ديسكات وما إلى ذلك. وبتميزوا الطوال حسب المقالة اللي عم بقرأها، هذا مش رأيي تمام، بيحكوا إنه الطوال بتميزوا بإنهن بخطفوا الأنظار وعندهن هيك إطلالات حلوة وين محلوا. واليوم بدنا نحكي لكم عن معلومات اللي يمكن ما كنتوا تعرفوها عن الأشخاص أصحاب القامي الطويلة.

يلا ركزوا معي كتير كتير كتير منيح. بصاحب الطول مجموعة من التحديات الخاصة، ومنها النظرة غير المقصودة للغير اللي بتوحي بالسيطرة أو الترهيب. لما تشوف هيك شخص طويل بتحسه مهيمن مسيطر هيك، وكأنه عم بفرض عليك هيك رهبة معينة. وللتغلب على هاي النظرة ببدلوا الأشخاص الطوال يعني جهد ليكونوا أكثر لطفة وأكثر ودودين مع الأشخاص الآخرين. فبالتالي بتشير الإحصائيات أنه يعني زيادة الطول ممكن تؤدي لزيادة في الدخل السنوي بمعدل $1,000 مثلا. الرجل اللي ببلغ طوله 183 سنتيمتر بيكسب $5,000 أكثر من زميله اللي ببلغ طوله 1.70 متر، وهذا ببعض الوظائف اللي بتشترط طول القامي مثل حارس الأمن. فبالتالي الطول بيأثر على الدخل المادي. هاي واحد. وفقا لبعض الباحثين، إذا كان الشخص طوله أقل من 1.60 متر فممكن يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأشخاص الأطول قامة، بحيث أنه بتشير الإحصائيات إلى أنه مقابل كل 6 سنتيمتر إضافية بالطول بنخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 13.5% تقريبا. والطول اللي غالبا بمنح مكانة اجتماعية مرموقة، بمنح طبعا بما انه الشخص الطويل بكثير من الاحيان هيك بمنحه كاريزما. فلما بيكون الشخص اطول قامة من غيره بيميلوا الناس للنظر لإله باعجاب وتقدير، وغالبا ما يعني بلفتوا الاشخاص الطوال الانظار وبشعوا بثقة طبيعية آسرة. ونتيجة لهذا الموضوع غالبا بتقلدوا مناصب قيادية وبيحققوا مكانة اجتماعية أعلى. على سبيل المثال 58% من الرؤساء التنفيذيين بالولايات المتحدة الأمريكية بيزيد طولهن عن 1.83 متر. وأخيرا وليس آخرا، الطوال بيحكوا هني أكثر عرضة للإصابات. ممكن يواجهوا الأشخاص الطوال القامي بعض التحديات الإضافية، بحيث إنهن مضطرين لتوخي الحذر والتكيف مع خصائصهن الجسدية الفريدة، بالأخص لما بدو يدخلوا لمكان ضيق أو المرور من أسفل شجرة أو دخول غرفة سقفها منخفض. فبالتالي بحاجة دايما لتوخي الحيطة والحذر، بس ببساطة لأنهم أشخاص إطوال القامة.

0: مبسوطين الطوال في منه اللي حكينا
1: زعلت ما تسأل
0: هل دخلكو أعلى هل صحتكو أفضل
1: يلا نرقص ونغني
0: هل الحياة معكو أسهل
1: بعد عني
0: هل أنتو لطفاء أكتر
1: أبا يلا نغني
0: في منه ولا فيش منه
1: نغني.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027.

ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: معدلك في البقروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية 5 نجوم بالتصنيف الدولي. سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس. فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
6: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
7: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم 1 بقدر.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: حركة سير مع فادي زغير.

يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا. 3:38 دقيقة ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، تحية لكل سائقين وسائقات على الطرق، لكل المستمعين والمستمعات. حركة سير، احنا معكم على هوا راديو الناس للخمسة.

طيب، في قصة قرأتها مبارح، القصة يعني عن عائلة كندية، اسم العائلة عائلة بيليتيه الكندية، وبصراحة القصة مؤثرة جدا جدا جدا جدا، والقصة عبارة عن درس يعني حقيقي هيك بمعناه العميق ومعناه الهام جدا، لشو يعني والدية، لشو يعني تكون أب صالح، لشو يعني تكوني أم صالحة. ودائما بنحكي على قضية إنه يعني الوالدية هي واحدة من أهم أهم أهم الوظائف، عشان تكوني أم ولا تكون أب دائما بنحكي إنه بحاجة إنه يكون في تأهيل لهؤلاء الأشخاص، يعني قبل قرارهن إنهن يجيبوا أولاد لهذا العالم. فبدي تركزوا عن جد بتفاصيل هاي القصة، قصة عائلة بيليتيه الكندية. زي ما حكيت لكم قصة مليئة بالشجاعة والإنسانية. القصة بتحكي عن أب وأم اللي واجهوا واقع صعب جدا جدا جدا، عائلة اللي فيها أب وأم وثلاث أطفال، واكتشفوا الأب والأم إنه أولادهن الثلاثة بيعانوا من مرض وراثي نادر جدا بالعيون، وهذا يعني المرض هو التهاب الشبكية الصباغي في العين، ومع يعني مع الوقت كل ما بكبر الولد هو ممكن يفقد نظره. وطبعا بسبب هذا المرض النادر اللي مثل ما حكيت لكم اللي بيؤدي لفقدان البصر التدريجي، بتصفي كل تاني هيك وثيقة صلة بصناعة الأثر، فما كان من الأهل غير إنهم قاموا بتحويل هذا الخوف وهذا القلق على أبنائهم لذاكرة بصرية هامة جدا. قاموا الأهل الأب والأم بأخذ قرار بالسفر حول العالم ولمس جمال الأرض قبل غياب الضوء. فببساطة أخذوا أولادهن الثلاثة وقرروا يعملوا جولة حول العالم، وهي الرحلة ما كانت مجرد رحلة استجمام ولا رحلة سياحية، بل كانت عبارة عن استثمار عاطفي وبصري ذكي جدا جدا جدا. وقاموا بهاي الرحلة طبعا مع أبنائهن، اشتغلوا على

0: تخزين الصور الذهنية، لأنه العقل البشري بيحتفظ بالذكريات البصرية اللي بتشكل فيها الخيال لاحقا، مثل رؤية غروب الشمس، ألوان الجبال، البحار وما إلى ذلك. وكمان خلوا أولادهم يحسوا بكل تفصيلة وتفصيلة بهذا العالم، والتركيز ما كان على المشاهدة بس، بل كان على التجربة الكاملة. كان كتير مهم لإلهن إنه يسمعوا أصوات المدن، يشموا ريحة البحر، يلمسوا الرمل، ويعززوا كل الحواس الموجودة عندهن. والرسالة الأهم من قصة هاي العيلة اللي قررت تأخذ أولادها بجولة حول العالم قبل ما يفقدوا بصرهن بالكامل، إنهن يقوموا بتخزين الصور الذهنية لأبنائهن، وأن الأولاد يشوفوا كل شيء، يجربوا كل شيء، يلمسوا كل شيء، ينبسطوا من كل شيء عشان يضلوا عالق بذاكرتهن. وبتوقع الرسالة الأهم هي تعليم أولادنا أنه التحديات هي ما بتعني أنه الحياة تتوقف، بل ببساطة بتعني أنه ممكن نغير طريقة عيشنا لهاي الحياة. تخيلوا القوة، تخيلوا الشجاعة الموجودة عند هذا الأب وهي الأم، اللي عارفين انه بمرحلة متقدمة ولادهن رح يفقدوا البصر.
1: سلامي امانة لي لو بيني وبينه،
0: بصراحة يعني مؤثر لأبعد الحدود عن جد. يعني لما قرأت القصة مبارح تأثرت جدا، وكان كتير مهم لإلي أجيب لكم إياها عشان نفهم أنه مرات يعني إن شاء الله ما حدا بيشوف أي شيء سيء، أي شيء عاطل، لا بحقه ولا بحق أبنائه. بس يعني إذا رب العالمين كتب علينا كتبة معينة، ما نحط الحزن بالجرن، وإنما نحاول يعني نحول هاي المأساة وهذا الألم لأمل لأنفسنا ولأبنائنا.

0: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن طبخين يوم حتى نسوقين كاريرا.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
5: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
6: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
7: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
8: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
9: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: اللب كبد القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

يلا عدنا والجزء الأخير والدقائق الأخيرة من مشوارنا لليوم. الله يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم جميعا ويعطيكم مليون عافية، بالأخص كل اللي عم بيغادروا أماكن عملهن، كل اللي بطريق العودة من العمل للبيوت، على مهلكم على الطريق رجاء. واليوم 9 الشهر مبدئيا الرواتب بينت يا جماعة، مفروض ولا شو؟ بكرة 10 الشهر من اليوم، بكرة بينت المعاشات صح؟ بينت القلب سطرين، القلب سطرين بين وطار.

طيب يلا ساعتنا الأولى انتهت. اسمعوا خليكم للساعة الثانية, اليوم في موضوع كتير حلو بدنا نتناقش فيه, وبدي أسمعكم وبدي أسمع آرائكم, بدي أسمع صراحتكم وجرأتكم, وبدي تقنعوني اليوم, يا بتقنعوني يا بقنعكم. كل هذا بالساعة الثانية. حاليا رح نطلع على فاصل, موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل أديب خليل. خليل أديب, بعد رجعين لنتابع.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي.

0: العريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: هدول اللي بيكب القشرة وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما ونصف العام على شاب من مدينة عرابه بعد إدانته بالمساعدة على قتل ابن عمه صالح عاصلي في إطار صفقة ادعاء. كانت لائحة الاتهام الأصلية قد نسبت إليه المشاركة المباشرة في جريمة القتل وإطلاق النار قبل تعديلها بصورة جوهرية وقبل بدء سماع شهود النيابة. قضت المحكمة المركزية بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين على نضال داغر بعد إدانته بقتل رشا ستاوي داخل منزلها في المغار عام 2021 والاعتداء على قصر. كانت الشرطة قد اشتبهت بداية بأن الجريمة نفذت مقابل المال، إلا أنها لم تتمكن من إثبات ذلك فيما بقي الدافع مجهولاً. شرعت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم بهدم شارع في نطاق نفوذ بلدة علوط وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة. في حديثه لراديو الناس قال نائب رئيس مجلس علوط والناطق باسمه نصر عبود إن عملية الهدم نفذت رغم وجود قرار قضائي بتجميدها، معتبرا أن ما جرى جاء بقرار سياسي واستغلالا للفترة المحددة للمجلس لمعالجة القضية.
2: ساعات الصباح الباكر اليوم أيقظوا أهل علوط على جرافات آليات

0: الهدم، ضجيج حفر الشارع وتدمير وتخريب الشارع الزراعي الذي عبد قبل 4 أو 5 شهور من اليوم. طبعا هذا الشارع ممول من قبل وزارة الزراعة وفيه تخطيط أيضا، معنا قرار من المحكمة بتجميد قرار حفر الشارع وتخريب الشارع. المحكمة أجلت الموضوع لست شهور من اليوم ووافقت المنهال على إتمام الشارع بشروط. طبعا وافقنا على الشروط، ولكن في قضم كل هذا الأمور استغلوا فرصة لا أعتقد جازما أنه بقرار سياسي لهدم بليلة ظلماء في وقت الفجر قبل أن انتهاء المدة المطلوبة للمجلس المحلي.
1: قدم حزب عثمة يهودي طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس من خوض انتخابات الكنيسة. وزعم الحزب في طلبه أن الموحدة ترفض تعريف إسرائيل دولة يهودية وتدعم الكفاح المسلح ضدها، مستندا إلى ادعاءات بشأن تحويلات مالية وتعاون بين جمعية الإغاثة 48 وجهات يصنفها إرهابية. قال رئيس الحكومة البريطانية أندي برانهام إن العقوبات على إسرائيل تعكس ما وصفه بقيادة بريطانية على الساحة الدولية، فيما ردت الخارجية الإسرائيلية باتهام حزب العمال باستغلال إسرائيل لأغراض سياسية داخلية، مشيرة إلى أن الإعلان جاء قبل أسابيع من مؤتمر الحزب. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 4 انتشلت جثامينهم. وفي وسط القطاع أفاد مستشفى العودي بإصابة 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الانصارات، فيما استهدفت غارة أخرى منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران سترد على أي هجوم يستهدف أراضيها بضرب عدد أكبر من أهداف خصومها، مؤكدا أن وقف التدخل الأمريكي في قدرات إيران النووية والصاروخية يشكل أحد شروطها. وأضاف أن إنهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وإنهاء حصار اليمن وتحرير الأموال الإيرانية. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن استهداف القواعد الأمريكية في الأردن جاء في إطار ما وصفته بحق الدفاع عن النفس. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر باستمرار الجهود الأمريكية لإعداد خطط تستهدف المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض. وبحسب الشبكة ترجح التقديرات أن تكون إحدى هذه المنشآت قد صممت لتوفير موقع محصن للبرنامج النووي الإيراني. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة في معظم المناطق. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
5: هاي تقنية الفار خطورتها،
4: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
6: تقريبا دقيقة، ماذا تقولون؟ تقع يافا جنوب حيفا أم جنوبي حيفا؟ الصحيح لغويا أن نقول تقع يافا جنوب حيفا وليس جنوبي حيفا، لأن جنوب هي ظرف مكان منصوب بالفتحة، ومن الخطأ أن نعدل عن الموصوف إلى الصفة عند ذكر الجهات الأربع، ولذلك الصواب أن نقول تقع يافا جنوب حيفا.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد هالمساء مجددا تحيه لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وساعه جديده عم ننطلق من خلالها على هواء راديو الناس وحركه سير. يلا تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل الأشخاص اللي عم بغادروا إسا أماكن عملهن، يعطيكم مليون عافية يا رب. ويلا علوا صوت الراديو، وبدي تشاركوني اليوم بموضوعنا وبسؤالنا. سؤال بسيط، سؤال سهل فيهش كتير تعقيدات، بدكم تعطوني يا هاي يا هاي، بس ليش هاي بدكو تقنعوني وليش هاي بدكو تقنعوني. شوفوا، لما في شخص معين بيعمل معاكو عملة معينة، أوكي، بصرف النظر مين الشخص، عمل معاكو عملة بتنعملش، تمام، انتو من الأشخاص اللي بتحبوا المواجهة ولا بتعملوا بلوك؟ خلص بلوك، لا بدي أسأل ولا بدي أواجه ولا بدي أهتم ولا عبالي. وتحكوا ليش بتعلق مين الشخص؟ قضية الشخص اللي بحب يواجه ويسأل ويستفسر هذا طبع، واللي بيعمل بلوك كمان يعني مش فارقة معاه. إنه أكيد مش عم نحكي إحنا على شخص يعني من أقرب المقربين لإلكم، شخص معين، شخص صديق، أنا عارف، جار، زميل عمل، مش عم بحكي على شريك حياة أكيد، شخص من الدائرة مش يعني القريبة جدا جدا جدا، عمل فيك وعمل بتنعملش، هل هذا الإنسان بتواجهه ولا بتقولوا بلوك بلوك بلوك بلوك؟ انتو من أنصار المواجهة، وبجيب وبقوله ليش وكيف ومين وشو صار وليش هيك صار ومش عارف شو، بجرب أستفسر وأفهم. هو عمل، هو ردي عمل العملة، ولا بتقوله خلاص بعمل بلوك وحل عني؟ كمان مرة، مش عم نحكي على أشخاص من الدائرة القريبة، مش عم نحكي على يعني شريك حياة، عم نحكي ممكن يكون صديق، ممكن يكون جار، زميل بالعمل، بس العملة اللي عملها عملة بتنعملش، مش لطيفة أبدا. بتواجهه، بتهتمه ولا بلوك؟ خلاص يلا بتحطوا حجر وبتمشوا. يلا 0461166666، إذا بتواجهه ليش وإذا بتعملوا بلوك ليش؟

0: يلا نروح لنبدا مع الاتصالات. هل انتم من انصار المواجهه ولا من الاشخاص اللي بتعملوا بلوك، من الاشخاص اللي بتغضوا النظر بتحطوا حجر وبتمشوا بتقولوا انا لا لي اعصاب لا اواجه ولا اعاتب ولا اسال ولا استفسر؟ يلا بنروح لنبدا من عند اميره. يا اميره
1: يا مساء الخير،
0: كل سنة وانت سالمي اول شيء،
1: وانت سالم
0: وعودي موفقة للمدارس يا رب.
1: على الاخر موفقة
0: ان شاء الله. كيف نبلش السنة معكو؟
1: حم
0: حم. كيف رضاكو عن هالطلاب والطلبات؟
1: ايه لساتنا باولها، خليها على الله.
0: الله يعطيك الف عافية انت وكل الطواقم التدريسية.
1: الله يزيدك عافية يا رب.
0: الله يسعدك. اميرة، انت من انصار المواجهة ولا البلوك؟
1: لا، بطلت أواجه. كنت زمان أواجه، تعلمت درس وصرت أعتزل.
0: صرت تعتزل. أعتزل ما يؤذيك.
1: على الآخر بعتزل يعني بلوك، بمعنى بلوك، حرفيا بلوك.
0: عن جد؟ وبكونش عندك فضول تعرفي طب ليش، طب مين، طب كيف؟
1: بطلت. كنت زمان.
0: ليه؟ شو اللي وصلك لهذا المحل أميرة؟
1: لأنه أنت حكيتها، العملة بتنعملش. يعني إذا بدي أواجه بدي أقعد أسمع مبررات هبلة لا بتودي ولا بتجيب.
0: والله
1: ما عملت وخلصت وانضريت أنا. يعني لو أنت بدك تمنع أذى بعملتك هاي كنت جيت نبهتني مثلا أنه بدي أسوي 1-2-3 مثلا. فلا بدي، ليش بدي أسمع مبررات؟ يعني ما أنا أوريدي انضريت وأوريدي صار الإشي، ولو بهمك كان خبرتني.
0: بكونش عندك فضول تعرف الدوافع أميرة ليش هيك ساوى الشخص؟
1: بطلت بعد الأربعين، خلص واحد ببرد.
0: الكسرنا الدف وبطلنا نغني.
1: لا لا، بعتزل بعتزل تماما وبطلعش وراي، يعني بالناقص بصغر الدائرة ما بقدر.
0: حلو، سعد هالمساء يا أميرة، شكرا جزيلا.
1: يا رب. هلا هلا،
0: سهلا. إلى اللقاء. باي باي. بتقول لك أميرة لا، حتى ما عنديش ولا ذرة فضول أعرف ليش هيك صار، لأنه لا يعنيني، يعني هو ضرني، يعني هو ردي ضرني، شو بدي أقعد أسمع منه تبريرات ليش وكيف وكذب وبدو يشرح لي ليش هو ضرني. بس في مرات هيك بيكون في فضول تفهم دوافع هذا الشخص. يلا، أنتو من أنصار المواجهة ولا من أنصار البلوك، تحطوا حجر وبتمشوا؟ يا علي مساء الخير.
2: مساء الخير يا فادي،
0: شو أخبارك؟
2: أهلا فادي.
0: هلا فيك. شو يا علي، أنت من أي فئة؟
2: أنا فئة شوي غيورة كتير. بس بدي أقول لك فادي، اسم فادي اسم ممتاز، اسم فادي يعني يفدي من فداء.
0: صح،
2: يعني تفدي بروحك، تفدي بكل ما تملك للناس.
0: والله هو ما جاب اخرتي يا علي غير اني بفدي بروحي.
2: لا ما انا بحكي لك الصراحه، افتح قاموس، افتح الفارس، طلع اسم فادي، فادي يفدي، يعني فادي يفدي.
0: صح،
2: زي الفداء، يعني زي الاضحي فداء.
0: صح،
2: لازم واحد يفدي بدمه بقوته في
0: بس لمن يزق. علي بتعرف شغلي،
2: هذا اللي بيستاهل. بس الناس اليوم الناس اليوم بتفدي معها بكل شيء، والمقابل تتلقى اشياء ثانية. احسن شيء السكوت، يعني حتى انسى، يعني انسى وطنش، لانه ما فيش الا هي، يعني فيش الا اخر الشغل هاي. اللي بيعقل بيطنش ووكل امرك لله.
0: طب ليه بتسألش؟ بكونش عندك علي فضول تعرف ليش تصرف هيك هذا الشخص؟
2: إيش غير يا فادي بالدنيا، إيش غريب صار هذا الفيسبوك والبليفونات وهي، إيش صار، إيش غريب. تربي تربي تربي برشو بسموها التربية هاي.
0: بعمرك أعطيت شخص
2: ولا شرقية؟
0: بعمرك أعطيت شخص علي وخذلك، يعني فديته أعطيته؟
2: يا ياما ياما، كتير كتير يا فادي، كتير كتير.
0: ورحت سألته ليش خذلك ولا ما سألته؟
2: كنت قبل أسأل، صار لي 10 سنين بسألش ليش. أريح لي، أريح أريح،
0: أخف وجع راسي، بقول بوكل أمري لربي.
2: بس لا، ليش وجع راسي؟ من عارف بديش صار شيء، ليش عاتب؟ يعني شو من عارفه، عارفه الحجر صوان، ما بتحكي مع حيط، ليش أحكي؟

0: للديانات بكل يعني المرأة إلى حقها وإلى احترامها. بس أنا في عندي شغلة بقولها ولا خاصة للنسوان هاي الجماعات اللي بسموها نسويين. يا عمي هي البنت مرات أو الصبي هي المرة اللي بتعطي مجال للشاب إنه يحكي معها أو يسمح لها إنه يتحرش. إذا هي صامت
1: كم مرة لا لا لا لحظة لحظة لا لا لحظة لحظة علي علي علي علي علي علي علي اسمعني اسمعني أنت حكيت لحظة تمام لا أنا عم بسمعك بس أنت حكيت جملة أنا برضاش تطلع عندي على الهواء. فيش حدا بسمح لحدا يتحرش فيه.
0: لا لا لا قلت لك ممنوع لا
1: لا لا وأنت بتقول هي بتسمح لا لا لا فيش حدا عاقل يسمح لشخص لا لا يتحرش فيه لا رجاء
0: لا فادي لا فادي فادي أنت أنت يا حبيبي أنت ما فهمتنيش اللي بدي أقوله إنه الأغلب الأغلب الشاب بلاقي مرات هيك فراغ صغير بيستغل الإشي.
1: شوف أنا بدي نحكي عن هذا الموضوع بدي نحكي
0: تملو
1: عم نروح لموضوع تاني
0: بلوك تملو بلوك مرة واحدة هو بيسويش لأنه هي احترامه
1: بتشغل عليه. وصلت شكرا علي سعد لي هالمسا خلص علي بدي أكتفي بهذا القدر عم نروح لموضوع تاني علي بدي أكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا لك علي سعد لي هالمسا باي باي. بديش نشت بالموضوع بوعدكم بدكم نحكي عن هذا الموضوع بنحكي فيه بتوسع بس بديش نشت عن موضوعنا رجاء. ومهم يعني كمان لما بنطلع على الهواء مهم نعرف شو عم نحكي يا جماعة مهم. يلا بدنا نتابع 0461166666 انتو من انصار المواجهة ولا من انصار البلوك؟ يعني شخص خذلكو ضركو عمل فيكو شيء بنعملش يعني عمل فيكو عملي بتنعملش. هل انتو من الاشخاص اللي بتروحوا بتواجهوا وبتسألوا ليش وكيف ومين وعلى اي اساس وشو اللي وصلك تعمل فيي؟ طب ما انا كنت منيح معك وانا ما كنتش سيء معك وانا اعطيتك وعملت لك وسويت لك وما الى ذلك. ولا بتقولوا هذا كله فاضي خلص بحط حجر بعمل بلوك وبمشي. وبلوك مش بمعنى بلوك الـ يعني السوشيال ميديا بلوك بلوك مطلق يعني.

يلا رح نتابع مع مشاركاتكم، وزي ما حكت لكم أهم من أنكم تعطوني الجواب مهم تقنعوني ليه. اللي بحب يواجه ويعاتب ليه، واللي بقول لك أنا لا بدي أواجه ولا بدي أعاتب كمان مهم أسمع منه ليه. رح نطلع لفاصل إعلاني وبعد الفاصل رجعين لنتابع، خليكم معنا.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: عارف لمين بدك تصوت؟
6: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
7: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
8: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
9: خذ حبه فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
11: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين واي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
12: فرحتكم كملت فرحتكم.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
14: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء، تحية لإلكو جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. الساعة صارت 4:28 دقيقة باستوديوهاتنا، ومكملين معكم، مكملين مع كل السائقين والسائقات وحركة سير على طرق البلاد وعلى هوا راديو الناس على 103.3 107.8 FM. الله يعطيكم مليون عافية يا رب. يلا بدي اليوم تكونوا صريحين جريئين وتحكوا لي انتم من انصار المواجهة ولا من انصار البلوك. يعني لما الشخص بيعمل معكم عملة سيئة، عملة مش لطيفة، عملة ما توقعتوها منه، هل بتروحوا بتواجهوه بتسألوه ليش عملت هيك وليش سويت هيك وانا شو عملت لك عشان تعمل هيك، ولا بتقولوا هو عمل المواجهة والمعاتبة مش راح تجيب نتيجة فبالتالي بعمل بلوك وبمشي. وفي ناس لا هاي ولا هاي، يعني في ناس لا بتواجه ولا بتعمل بلوك بتكمل الحياة عادي، وفي ناس بيواجهوا بعدها بيعملوا بلوك. فأنتوا من أي فئة؟ يلا نروح لعند رنا. مساء الخير يا رنا.
1: مرحبا فارق، كيفك؟
0: ميت مرحبا، شو الأخبار؟
1: الحمد لله تمام، كيفك؟
0: الحمد لله رب العالمين تمام.
1: أنا صراحة حسب من الشخص، وكمان زي ما بيقولوها عز نفسك تجدها.
0: حكيت يعني أنا شخص مش من الدائرة القريبة، أنا ممكن تكون زميل عمل أكيد.
1: لا لا. أكيد الإنسان اللي سمح لحاله إنه مثلا يعمل معي موقف سيء، سمح لحاله إنه مثلا يتصرف معي بهاي الطريقة، وبستاهلش حتى إنه أطلع عليه أو أواجه أو أعمل بلوك، يعني كأنه مش موجود، إنه نفسي عزيزي علي. فأنا إذا بديش أقدر حالي وأعطي حالي هذا الاحترام، فاللي عقبالي أكيد مش راح يحترمني. فعشان هيك إنسان مش مهم بحياتي يعني، وبتفرقش معي كيف بتصرف، لأنه كل واحد بتصرف بأخلاقه.
0: بس يعني الواحد بعز عليه رنا، يعني إذا تعالوا زميلتك العمل اللي انت ما توقعتيش منها، فيش عندك فضول تعرفي شو اللي دفعها تعمل هاي العملة؟
1: صراحة بعد ما بقولوها 36 سنة خدمة ثانوي صار الواحد يميز بالضبط الإنسان شو دوافعه حتى من قبل ما يحكي. فخلص بتفرقش يعني، بكفي انه انا إنسان اللي زي ما بقولوها متصالح مع نفسي ومتصالحة مع أفعالي، فلعقبالي مش مهم كيف تكون بتصرف وكيف تكون رد فعله معي أو المواقف اللي بعملها معي.
0: فأنت من أنصار البلوك يعني؟
1: لا، حتى بعملش بلوك، ببطل الموجود، بمرق عنه كأنه هواء أو بمرق عنها كأنها هواء.
0: بلوك. يعني بلوك بلوك بلوك، يعني أنا لما بشوفش الإنسان وهو موجود هي أصعب من البلوك.
1: أكيد، لأنه الإنسان ملوش قيمة، مش موجود، هواء زي ما بقولوها إزعاجات بالهواء،
0: بالخلفية صوت. بالخلفية
1: بالخلفية
0: يعني.
1: بالضبط، إزعاجات بالخلفية. إذا أقول لك إشي، أنا ردا على الشاب اللي كان قبل سادي وعلى قصة التحرش ومش تحرش،
0: أنا بفضل إنه ما نخدش بهذا الموضوع لأنه عم بأخذنا لمحل تاني. بوعدكم نعمل يعني حلقة عليه والله بكرة.
1: سؤال صغير صغير، إنه بكرة لما بيواجه ربنا بيقول هي جرتني لهيك إشي، بس أنت مخك عطاك الصلاحية والأحقية إنك تتصرف بهاي الطريقة، شو بدك تقول له؟ هي جرتني. كل إنسان مسؤول عن أفعاله، فما يجيش حط اللوم على حدا تاني. لو كانت بنت أو كان شاب مش بيبرقش، فأول على آخر ربنا رح يحاسبك، أنت مش رح يحاسبك، رح يحاسبك بطريقته، بس أول على آخر أنت تأخذ محاسبة على نتيجة أفعال. فالجاهل الفكر اللي موجود عندنا للأسف، والعاهات والتقاليد اللي بعقلنا زرعوها من جيل صغير، هذا يعني خارج عن نطاق المنطق.
0: والله بوعدكم نتناقش بالموضوع بحلقة كاملة تمام؟
1: تمام، ولا يهمك.
0: شكرا رنا، يسعد لي المساء الحلو.
1: نهارك سعيد.
0: هلا، باي باي باي باي. خلص بوعدكم عن جد كم نطرح هذا الموضوع على النقاش، بس بديش حاليا هيك نشت عن موضوعنا الأساس. رحاب مساء الخير.
2: مساء النور، كيفك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله، شو الأخبار؟
0: أهلا وسهلا رحاب. أنت من أنصار المواجهة ولا من أنصار البلوك؟
2: لا، أنا بواجهش.
0: ليه بتواجهش؟
2: لأن هدول الناس إذا بدك تواجههم مش رح تقدر تطلع معهم بإشي اللي انت بدك اياه، راح تنهان اكثر من ما اللي لازم يصير.
0: ليه؟
2: في هذول الناس اللي ما

0: بتتكل بالزجاجة لوش ما بعطيكيش مجال انك تحكي.
1: بس انت بدك تفهمي شو اللي صار، بدك تفهمي ليش هيك عمل.
0: ما هو اذا هذا هو طبعك مش هقدر افهم منه ولا شيء.
1: بتقولي يعني ما هو اوريدي خلص ضرني.
0: تعرفي بعرف هي نوعيه الناس اللي من هالشكل واللي هي ممكن صعب تتعامل معها، اذا بتيجي تحكي كلمه بدها تصير ترد لك بدال 10 او 20.
1: طب واذا اجى واذا بعد فتره اجى يبرر لك بعد البلوك؟
0: لا بسمعش بسمعش منه بعمل البلوك خلاص، حتى بصير انت عنه مرحبا يا جاري انت بحالك وانا بحالي وبس.
1: اوكي يسعد هالمساء الحلو، شكرا رحاب.
0: الله يسعدك.
1: اهلا وسهلا، باي باي.
0: الله معك.
1: لحد اسا ولا حدا بيواجه يا جماعة، ولا حدا بيعاتب، ولا حدا بيسأل، ولا حدا بيهتم. معقول اذا شخص يعني عن جدك اذانا، خذلنا، عمل فينا اللي ما بنعمل، نسألوش؟ خلاص بنمشي، بنعمل بلوك ونمشي، منواجهوش، نعتبوش، نسألوش ليه، شو اللي جرك، شو اللي خلاك، شو اللي وداك، شو دافعك، أنا شو عملت لك، ليش فكرت لما بدك تأذي تأذيني أنا. كنش عندكم فضول عن جد تسألوا كل هاي الأسئلة؟ يلا 0461166666 يا أبو حسن مساء الفل. ألو أبو حسن.
2: مساء الخير أستاذ.
1: هلا يا حبيبي، كيف الحال؟
2: الله يسعدك الحمد لله.
1: شو أخبارك؟
2: الله يخليك.
1: هلا أبو حسن تفضل.
2: والله أنا شخصيا أنا بعاتب وبسأل وبستفسر.
1: ليه؟
2: لأنه إذا إذا إذا أنا بحس حالي إني مظلوم في تصرف معين، إذا ما بسألش وما بعاتبش وبعرفش ليش بتفجر من جوا.
1: بس ما أنت أذيت يعني أبو حسن، ما أنت خلص ما هو أذاك، شو بده يعني يضيف لك إنك تعاتب؟
2: علشان يعرف انه اللي عمله غلط،
1: هو عارف
2: اللي عمله ما بنعملش، او علشان يبكى درس لغيره ودرس لقدام.
1: شو الدرس لما انت بتروح بتواجهه بتعاتبه، شو الدرس اللي علمته اياه؟
2: انه يحس بتأنيب الضمير اكلمه فيها.
1: يعني هو برايك انت، بدي اسالك ابو حسن، الشخص اللي اذاك هو مش عارف انه هو مؤذي؟
2: احتمال انه يكون عارف، واحتمال انه بالنسبة له الاشي مجرد اذى عابر، يعني انه عمل غلطة عابرة ومش لهالدرجة، بجوز بالنسبة له اشي عادي وعابر.
1: والشخص اللي بيأذي انت بتفكر ضميره صاحي ولا عنده ضمير اصلا؟
2: والله حسب شو الاذى. في احيانا يبكى اذى اللي هو ما بالغلطة، في احيانا يبكى اذى اللي هو مش مقصود او سوء تفاهم. انا بالنسبة لي في مثل بقول العيار اللي ما بيصيب بدوش.
1: صح.
2: وانا بالنسبة لي انا ما بقدر انام وانا عارف حالي اني انا مظلوم.
1: طب هات اسألك سؤال تاني ابو حسن، هات اسألك سؤال تاني، ليه بتعملش العملية عكسية؟ ليش بتيجي يعني اول اشي بتعمل له بلوك وبتعطيه فرصة، اذا هو مهتم لشأنك يمكن يجي يبرر حاله، ليه انت تروح تسأله؟ انا ببساطة خلص ببطل شايفه، واذا مهم لإله ساعتها هو بيجي ببرر، يمكن اسمعه يمكن لا، حسب مزاجي بديك الساعة. مش سامعك ابو حسن. ابو حسن فيش عندك تغطية، مش عم بسمعك.
2: بقول انا برايي انا بعتبر بجوز بالنسبة له اللي عمله اشي عادي او انه مش مذنب او انه ما عمل اشي ضرب.
1: بس ما هو لما شافك انت حطيت عليه بلوك، فبالتالي مفروض يعيد حساباته، مفروض يفهم انه والله ابو حسن زعل، يبدو انه انا اذيته، وانا بشك انه الشخص المؤذي هو مش عارف انه عم بيأذي، بشك
2: بالموضوع. بجوز انه الانسان اللي ما عنده هذا الوعي اللي يفكر هذا التفسير.
1: لحظة اسا انا مفروض اتحمل اذية عشان والله هو ما عندهش وعي؟ يروح يوعي حاله ويحل عني شو جابه على دربي.
2: بقدر يوعي حاله وبقدر انا اوعيه لقدام مشان مثل ما غلط معي ما يعمل الغلط مع غيري.
1: والله فيك الخير ابو حسن. قد عمرك
2: حبيبي؟ انا عمري 52 سنه.
1: 52 سنه، يعني انت خلص واصل لمرحله تبعت انه بدك هيك تتصالح مع كل شيء من حولك.
2: اكيد، بس الانسان اللي بغلط لازم يعرف انه هو غلط، ولازم يحط لحاله حد علشان ما يتكرر الاشي وما يضل يتكرر.
1: اوكي شكرا ابو حسن.
2: إذا بعتبش ما بعرف أنام.
1: أوكي.
2: الله يسعدك.
1: سعد لي المسا الحلو.
2: تسلم.
1: هلا يا حبيبي.

0: اللقاء.
1: باي باي. الله معك. تعرفوا بدي أسأل سؤال. أبو حسن حكى شغلي اللي هي سائدي. ففضل الناس اللي بيجي بيأذيك أوكي، هو عارف إنه هو أذاك، وبيجي بعدين لما أنت مثلا بتاخد موقف بقولك آه عن جد يعني أنا زعلتك أو أنا أذيتك، هل في شخص بيأذي وبيعرفش إنه أذى؟ عن جد تعال نفكر فيها، هل في شخص ممكن يأذيك، يعمل فيك شيء معين، موقف معين، يخذلك بعرف شو، وهو مش عارف انه هو عامل؟ هل زي بالضبط الشخص اللي اجى دين منك مصاري، هل في شخص بنسى انه في عليه مصاري لشخص معين؟ لا، هاي زي هاي برأيي. يلا كمان مشارك، نروح لعند أسيل. يا أسيل
2: مساء النور.
1: مساء الفل والياسمين.
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله. أسيل،
2: نعم،
1: في حدا بيأذيكي هو مش عارف انه أذاكي؟
2: اكيد بعرف انه أذانا.
1: يعني للأسف. يعني فيش حدا مش مفروض انه تروح تسألي انت ليه أذيتني، والله بركي انت مش قصدك تأذيني مثلا.
2: فيش أضع عن يعني بدون قصد.
1: انت من نوع الأشخاص بتواجهي ولا بتعملي بلوك، تحطي حجر وبتمشي خلاص؟
2: لا أنا بواجه عشان هو ما يرضاش.
1: كيف يعني؟
2: يعني بيتعلم درس لحياته لقدام انه هذا الباب اكيد مسدود.
1: ليه انت مش ليش وظيفتك تعلمي درس يعني؟
2: انا بعلمش درس. انا بس برجع له أذيته عشان ما تضلش مخنوكه وكعبه في كلبه.
1: ما انت بتقدري تعملي له بلوك هذا وخلص وبتمشي.
2: لا البلوك، لا لا البلوك يعني انه الاذى بعده موجود جواتي وانا بعدي ساكته وانا بعدي حاطته في دفنه، وهذا اذا انا بخليه رح يظلوا باكل فيه من جوا.
1: طب هاتي أسألك سؤال تاني.
2: أنا رح أضايق.
1: هاتي أسألك سؤال تاني. رحتي وواجهتي وسألتي ليش هيك عملت أو ليش هيك عملت؟
2: أنا بسأل. لا لا دقيقة. المواجهة مش إني بسأل شو هو عمل ولا هو هيك عمل.
1: لكن
2: المواجهة بترجيع الأذى بالأذى.
1: يعني وكأنه انتقام عم بتقولي.
2: إذا بدك تعتبرها انتقام اعتبرها.
1: يعني أنا لما أنا بدي أرجع لك يعني كيف تدين تدان كما تدين تدان. بس لحظة، أنت بتقولي وكأنه برجع له الأذى بأذى، يعني أنت عم تنتقمي منه، أنت عم بتردي له الصاع صاعين. طب هذا ممتاز، هذا مش بأخذ منك طاقة، وهذا مش بأخذ منك مجهود، وهذا مش بأخذ منك تفكير. طب شو أسهل لك، تردي الصاع صاعين وتصرفي كل هاي الطاقة، ولا تيجي تقولي بلوك وكأن شيئا لم يكن؟
2: فادي أنا بس بقول لك جمري، الإنسان اللي بعمل أذى أو خلينا نقول المجرم بيرضي يرجع لموقع الجريمة تبعته.
1: أوكي،
2: فإذا إحنا مننهيش الموضوع رح يرجع يأذي.
1: طب ما هو يا بنت الحلال لما عملتي له بلوك أنت نهيتي الموضوع. مفروض
2: انت بتقول انه البلوك بينهي الموضوع. لا، البلوك تزيد الشغف عنده انه لا بنفع، لما انا بدي ارجع برجع. البلوك بيحلش مشكلة.
1: معنى هذا غبي اللي بدي يفكر بعد ما عملتي له بلوك انه بنفع يرجع.
2: لا بعملها، لا بعملها.
1: طب وانت وظيفتك تقولي له لما يجي يحاول يفتح الباب كم مرة، تقولي له الباب مسكر.
2: بس انت فطر انه جملة الباب مكفل مع هاي الناس خلص يعني كنت معه. يعني انت بتقول له انه الباب مكفل وخلاص؟
1: مو مفروض يعني، مفروض بالمنطق بقول انا اذا في شخص اليوم عامل لي بلوك هذا بقول انه سكر الباب. اصلا انا بده يكون فيش عندي كرامة اذا بدي ارجع ادق الباب.
2: ما هو في ناس بلا كرامة.
1: اوكي،
2: انا بالحياة مع هاي الناس يعني بتعامل بطريقة واحدة، أنا بطلعك حافية من كرامتك عشان أنت تنتهي بالضبط.
1: أوكي شكرا أسير.
2: أنا يعني أنت جدا لطيف فادي إذا أنت بتتعامل مع الناس هاي.
1: لا أنا يعني شو؟ أنا بدي أحكي لك شغلي، أنا بعد تجربة حياتية طويلة جدا فهمت إنه ما في ولا أي إنسان على وجه الكرة الأرضية غير عائلتي يستحق إني أصرف عليه طاقة. نقطة، خلصت خلصت.
2: انت بتحط بلوك وبتنهي الموضوع
1: خلاص خلص. يعني حتى بتعرفي حتى فكرة انه اكبس عذر البلوك بحسه طاقة، يعني انا بعمل بلوك بشري، يعني ممكن انا اكون فاطر انا وياك اليوم الصبح اكتشف بعد ساعة انك انت اذيتيني، على الغداء انا بكونش عارفك، يعني على الغداء بكونش عارف مين انت، يعني انا مستعد اني

0: شيء من جنبك ما اشوف كيس.
1: بس انا متاكد انه انت برضو بتتعامل مع هاي الناس حسب نوع الاذيه، لانه في اذيه
0: صدقا لا والله العظيم لا وحياتك لا. لو مين مكان يكون أذاني ببطل شايفه، بصرفش طاقة إني أعاود أسأله ليش وكيف ومين، أو حتى أرد له الأذى بأذى.
1: مش بقول لك إنك جدا لطيف.
0: سعد لي المسأل حلو يا أسيل. شكرا، إلى اللقاء، باي باي. يلا من أسيل لالينا. يا لينا
2: مرحبا.
0: ميت مرحبا.
2: يعني أسرع واحد بالبلوك بالحياة هي أنا. بعطيهم ليش يكملوا حتى.
0: قال يعني فيش مجال لأنه يعني
2: ممنوع حدا يضايقني، ممنوع.
0: طب بتواجهيش لينا، بتسأليش؟
2: وأنا بواجه وكمل حياته عادي ومما كان يكون.
0: عن جد؟
2: بعرفش أنا صراحة، يعني وصلت لمرحلة بحياتي أنه ممنوع ولا بأي حالة من الأحوال حدا يضايقني، وبديش أعرف ليه. لأني أنا ماشي على يعني بالأثر بحاول كل ما بقدر إني ما أضايقش اللي حوالي، وبما إني مش مضايقة حدا معناها ممنوع حدا يضايقني.
0: شو بعرفك إنك مش مضايقة حدا؟
2: أنا واعي كفاية إني أعرف إنه في شغلات أساسية بالحياة اللي بتضايق بعملهاش.
0: يمكن وجودك لبعض الأشخاص مزعج بدون ما أنت تكوني بدك أو بدون ما أنت تكوني عارفة.
2: فهيكي بلوك. لا لا انت مش فاهم كده، انا سويها كده باخذ ملاحظات على الموضوع انه طيب استني ليش هيك، يعني اعطيهم مجال.
0: لا ايه
2: شوي
0: ليه
2: مستحيل.
0: خلص بتقولي بلوك وبريح راسي.
2: باي.
0: اوكي شكرا لينا، يسعد لي المساء.
2: شكرا،
0: باي باي. للاخر بدون طاقه بدون مجهود بلوك وامشي. والله الحياة أسهل من هيك يا جماعة. ليش وكيف ومين وشو وعلى أي أساس وشو فكرت وشو ليه؟

0: والله من أحلى بتعرفوا البلوكات هو مش البلوك الفعلي إنك تفوت على أكاونت سوشيال ميديا وتعمل بلوك
1: شغلانتي
0: لا الفكرة إنك أنت الشخص اللي بيأذيك عن جد بدل ما تروح وتستفسر وتسأل وما إلى ذلك خلص ببساطة بصفي نكرة بصفي مش حدا قائم بصفي مش حدا بين ناسك وبين معارفك إذا هو قرر بعد ما شافك أنت حطيته بقائمة النكرة يسأل لي فهت أنت بتقرر إذا تعطيه جواب بهديك المرحلة أو لا وإذا هو ما سألش فبالتالي يبدو أنه وجودك وعدم وجودك بحياته مش كتير فارق بس هي هيك

0: القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

جميعا. ألمه لكم على الطريق أهم إشي. ازدحامات ازدحامات everywhere بهاي الساعات، فتوخوا الحيطة والحذر رجاءا. وإحنا هيك عم نوصل لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم على حسن المتابعة المستمعات والمستمعين الكرام. بدي أشكر طاقم العمل المرافق لإلي ميرال صفدي، لياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعارين نصار. وعلى رأس الساعة يلتقيكم الزميل فرات نصار مع كل المستجدات الإخبارية في برنامج استوديو المساء. أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى خلوا مزاجكم على الآخر رايق، وإلكم من أجمل تحية. أنا فادي صغيري.

0: اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
3: دهان أكبنير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. بكل الحالات. بس نيرلات.
4: ما مش

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
5: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
6: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
7: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
6: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.

0: مساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. دكتور حسام الزملوت سفير فلسطين في بريطانيا في لقاء خاص لراديو الناس يؤكد أن تغيير الحكومة في إسرائيل لن يؤثر على السياسة تجاه القضية الفلسطينية.
1: المسألة هي ليست مسألة تغيير حكومة. مخطئ من يظن أن المشكلة فقط هي نتنياهو. نتنياهو كان فقط تعبير عن المشكلة وناتج عن تنامي داخل المجتمع الإسرائيلي فكرة إزالة فلسطين وعدم الإقرار بالحقوق الأساسية. وبالتالي المسألة مش أنك بدك تشيل زيد وتحطها بيت، المسألة هي حقيقة أنه هل هناك تغير جدي داخل المجتمع الإسرائيلي سينتج حكومة جديدة تقر بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل من النكبة إلى الإبادة في غزة.
0: وتصعيد داخل الشرطة الإسرائيلية، خلاف بين بنغفير وقادة الجهاز حول ترقيات الضباط قبيل الانتخابات. ونتنياهو يقاضي هآرتس بعد تقرير عن تحذير إماراتي له قبيل هجوم 7 أكتوبر. كانت هذه العناوين لهذه النشرة، نشرة استوديو المساء اليوم الأربعاء. أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3، 107.8. إذن بعد قليل سنستمع إلى هذا اللقاء مع دكتور حسام الزملوت سفير فلسطين في بريطانيا. قبل ذلك نذهب إلى جولة سريعة بكل ما يتعلق ب

0: طبعا تطبيق ناس، ونتحدث عن ناقوس خطر، أكثر من نصف الأطباء المتدربين يفكرون بمغادرة البلاد، وأيضا بكل ما يتعلق بالعناوين الآن عبر تطبيق ناس. الشرطة تقول بأنها اعتقلت شابين من بلدة عرعرة بشبهة ابتزاز بمبلغ 50,000 شيكل والتهديد بنشر صور، وأيضا إصابة متوسطة لشاب 34 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار في قرية جسر الزرقاء، حريق واسع بأحراش منطقة اليكيم، مشاركة 6 طائرات إطفاء من أجل السيطرة على هذا الحريق، وأيضا من تهمة القتل للمساعدة فيه السجن 11 عاما على شاب من عرابة البطوف. إذن كل هذا وأكثر موجود الآن عبر تطبيق ناس. نذهب الآن وكما عودناكم دائما إلى مختارات وإلى ما جاء من مواضيع ومن ملفات خلال نشراتنا هذا النهار. رولا داود رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان حدثتنا عن انسحابهم من خوض انتخابات الكنيسة.
1: صراحة ما توقعنا أن يوصل لهذه المرحلة، لكن القرار اللي احنا أخذناه هو القرار اللي احنا أعتقد كمان حكيناه في بداية الطريق. احنا هون في خطوة شجاعة، في خطوة جديدة، ولكن في نفس الوقت احنا وعدنا حالنا والجميع أن تكون خطوة مسؤولة. وشفنا في الأسبوع الأخير أكثر من أسبوع رغم المحاولات جميعها بأن يكون في تحالف لحتى نقدر فعلا نكبر القوة والتمثيل العربي في الكنيسة، ما قدرنا نتوصل لتحالف مع القوائم خاصة المشتركة. للأسف دائما في كان هناك تجاهل معين أو رد اللي هو دبلوماسي اللي بيقول حزبنا لحد ما بيقدر يقرر أو إحنا لوحدنا ما بنقدر نقرر. كان في هناك دائما تهرب من الداء اللي إحنا توجهنا فيه، وأنا اليوم بقولها يعني بأسف كتير كبير إنه كان فيهم فرصة ذهبية للقائمة المشتركة بأنها تقدر فعلا تضم حزب جديد اللي ممكن وبيقدر يجيب عدد مقاعد أكبر، واللي مش جاي يقاتل هون عشان الكراسي، وهاي الفرصة للأسف ضيعوها.
0: بروفيسور مصطفى كبه المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني حدثنا عن التحركات لتوصل اتفاق فائض أصوات بين القائمتين العربيتين.
2: كنا قد اقترحنا على ممثلين من القائمتين هذا الاقتراح ويعني قبلنا بالقبول، وفي هذه الأيام سيتم التواصل لتحديد موعد. نحن نعرف بأن هناك وقت يعني الوقت النهائي لتقديم اتفاقيات فائض الأصوات، وعادة ما يتم ذلك عشية هذا الموعد لأنه الخارطة السياسية تتبلور. ولكن بالنسبة للمجتمع العربي الأمور واضحة بشكل يسمح الشروع بشكل مباشر في هذه القضية، كي يعني تتفرغ جميع الفعاليات للعمل من أجل زيادة نسبة المشاركة ودفعها إلى الأمام.
0: دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة قائمة المشتركة قال أنه ينظر بإيجابية لتوقيع اتفاق فائض الأصوات.
3: أنا أقول كرئيس لكتلة قائمة المشتركة أننا ننظر بإيجابية لتوقيع اتفاق فائض أصوات بيننا وبين القائمة الموحدة من خلال ميثاق شرف. الآن يجب أن يبدأ العمل والاتفاق. أنا الأسبوع الماضي بادرت بالاتصال بالأخوين منصور عباس ووليد طه بهذا الخصوص، ولا أرى أي سبب لعدم التوقيع، بل هناك أسباب وجيهة للتوقيع وأن تكون المعركة معركة حضارية نزيهة شريفة. القائمة العربية الموحدة هم ليسوا أعداءنا، أعداءنا هم بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، هم منافسين، ونريد لهذه المنافسة أن تكون شريفة، ونريد للجميع أن ينجح، ونريد للقائمة المشتركة أن تكون الأقوى لأننا نرى فيها العنوان الأفضل الذي ترجم فكرة الوحدة. وكلما كنا أكبر كلما كان بإمكاننا أن نسقط ونبعد بنيامين نتنياهو بن غفير وسموتريتش عن سدة الهجوم.
0: سلامة قبوعة رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في الفرعة في النقب حدث عن أزمة انقطاع الكهرباء عن المدارس.
4: هذا مش جديد، من سنة ماضية انقطاع الكهرباء كل يوم تقريبا بيجي دقيقتين بيقطع 10 دقائق. تواصلنا مع بلدية عراد عدة مرات على انهم يصلحوا الاشكالية هذه، مع هذا خلل وفي عليه ضغط. بعدين حكوا ان فيش ميزانيات، تواصلنا مع وزارة المعارف حكت انها حولت الميزانيات لبلدية عراد اللي مسؤول عنها، وللأسف الشديد المماطلة شهرين

0: ثلاث كمان شهرين ثلاثة، والوقت بمر. في المدة الأخيرة في بداية السنة لليوم تقريبا انقطاع شبه كامل يوميا، ما يقارب 3500 طالب يعيشون من دون كهرباء، وكان في حادثة واحدة في طالب اللي هو أغمى عليه في المدرسة.
1: نصر عبود نائب رئيس مجلس محلي علوط والناطق الإعلامي باسم المجلس تحدث عن تجريف شارع في نطاق نفوذ بلدة علوط من قبل السلطات الإسرائيلية.
2: ساعات الصباح الباكر اليوم أيقظوا أهل علوط على جرافات آليات الهدم، ضجيج حفر الشارع وتدمير وتخريب الشارع الزراعي الذي عبد قبل 4 أو 5 شهور من اليوم. طبعا هذا الشارع ممول من قبل وزارة الزراعة وفيه تخطيط أيضا، معنا قرار من المحكمة بتجميد قرار حفر الشارع وتخريب الشارع. المحكمة أجلت الموضوع لست شهور من اليوم ووافقت المنهال على إتمام الشارع بشروط. طبعا وافقنا على الشروط، ولكن في صدام كل هذا الأمور استغلوا فرصة لا أعتقد جازما أنه بقرار سياسي لهدم بليلة ظلماء في وقت الفجر قبل أن انتهاء المدة المطلوبة للمجلس المحلي.
3: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: إذن أهلا بكم من جديد، وكما ذكرناكم قبل نذكر من جديد بتطبيق ناس الذي أيضا يتحدث عن أكثر من 10.3 مليون نسمة في إسرائيل، العرب بشكله 21.7% من عدد السكان. هذا بكل ما يتعلق بتطبيق ناس. وأيضا ستروك الوزيرة اليمينية المتطرفة العنصرية تقول بأن لديها خطة لاستنساخ نموذج فتية التلال من الضفة إلى الجليل. ما زالت قضية انضمام أكثر من 12 أو 12 دولة حول العالم إلى ما قامت وبادرت به إليه بريطانيا يثير القلق داخل إسرائيل، ولكن هناك من يعتبر بأن هذا التحرك ربما يغير شيء من السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سعادة السفير، سفير فلسطين في بريطانيا دكتور حسام زملوت. أهلا بك سعادة السفير.
4: أهلا بك أخي فرات وجميع مستمعينك الكرام.
1: كيف تتقبلون أو كيف تنظرون بأي منظار لهذا التحرك، لهذه الجبهة إن صح التعبير الدولية تجاه سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة؟
4: ننظر إليها أنها نقطة تحول حقيقية، خصوصا أنها جاءت من بريطانيا، هذه البلد التي عليها مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وهي ساهمت بشكل مباشر من خلال وعد بلفور ومن خلال الانتداب الاستعماري البريطاني، ساهمت في مأساة الشعب الفلسطيني وفي نكبتنا. وبالتالي الآن نحن نتحدث عن هذا الدور الذي نريده لبريطانيا لأن تبدأ عملية تصحيح التاريخ، وأن تبدأ أيضا ليس فقط من أجل فلسطين والفلسطينيين، بل من أجل بريطانيا نفسها، من أجل أن يكون هناك توافق بين المبادئ البريطانية وبين السياسات البريطانية. وهناك كان فجوة كبيرة بين هاتين المسألتين، بين القيم والمبادئ وبين ما كانت تمارس بريطانيا على مدار العقود. ضف على ذلك بعد ثالث أن بريطانيا مؤسس للقانون الدولي والمنظومة الدولية التي أسست بعد الحرب العالمية الثانية والويلات، وأول جمعية عمومية كانت في لندن، وأول رئيس لهذه الجمعية العمومية أو سكرتير عام للأمم المتحدة الأمين العام كان بريطاني. وبالتالي هذه لحظة نتوقع فيها أن تكون بريطانيا في مساحة القيادة، أن تقود واقع دولي جديد ووتيرة دولية وحملة دولية حقيقية من أجل أن يتم تنفيذ القانون وليس الحديث عنه فقط. إحنا يعني انتهينا من قصة الشجب والتنديد، نحن يجب أن ننتقل اليوم إلى مساحة الأفعال وإلى مساحة التنفيذ وفرض الإرادة الدولية وفرض عقوبات على كل من يقوم بحالة من خرق هذا القانون. وإذا إسرائيل في حالة هلع كما وصفتها في مقدمتك، عليها أن تتوقف عن هذه الممارسات، عليها أن تتوقف عن حرب الإبادة على أهلنا وشعبنا في غزة، عليها أن تتوقف في إرهاب الدولة المنظم في الضفة الغربية وصرخة أراضينا كل هذا الاستعمار، وعليها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي.
1: سعادة السفير، حينما نستمع إلى ما قاله أمس وزير الخارجية البريطاني

0: هو يقول أنا أفتخر بيهوديتي، أنا أفتخر بأنني أدعم إسرائيل، ولكن هو أيضا تحدث عن أن هناك تطهير عرقي يحصل في الضفة الغربية وأيضا بكل ما يتعلق بقطاع غزة. الآن المواجهة والمقابلة في كل هذا الموضوع بأنه حينما تتحدث دولة أوروبية أو سفير دولة لدولة أوروبية عن هذا الموضوع يتم اتهامه باللاسامية. الآن من الصعب يعني على الأقل من تجاه الحكومة الإسرائيلية أن تتهم من هو يعتز بيهوديته باللاسامية، فبالتالي كيف يؤثر هذا التصريح ويؤثر هذا الموقف لوزير الخارجية البريطاني على كل مجرى ما يحصل؟
1: يؤثر بشكل مباشر وينزع الستار من والقناع من هذه البروباغندا الإسرائيلية على مدار العقود أنه أي انتقاد لسياسات إسرائيل هي معاداة للسامية، وهذا طبعا كلام مغلوط ومقصود أن يكون مغلوط من أجل إخافة كل من ينتقد سياسات إبادة، سياسات إرهاب ضد مدنيين عزل، سياسات سرقة أراضي، سياسات إزالة لمجتمع ولشعب ولتاريخه ولحاضره ولمستقبله. وبالتالي اليوم بات واضحا للعالم أجمع، ليس فقط لأن وزير خارجية بريطانيا يهودي ويفتخر بيهوديته، ولكن أيضا بات واضح أن يهود العالم بينهم اليهود البريطانيين كل من يقول أن هذا يؤثر، سياسات إسرائيل تؤثر عليهم، هو حقيقة الذي يقول هذا هو معادي للسامية، لأنه اليهود البريطانيين هم بريطانيين وليس لهم علاقة من قريب أو من بعيد بسياسات إسرائيل على الإطلاق. وبالمناسبة أنا هنا كسفير خلال السنوات السابقة كنت دائما أشارك في المسيرات الحاشدة وما شابه، كان هناك عدد كبير من اليهود البريطانيين يشاركون معنا في المظاهرات ضد الإبادة ومع وقفة ومع إنهاء الاحتلال. وبالتالي اليوم بات واضحا أن حتى اليهود في كل مكان في العالم لا يعتبروا نتنياهو، يعني لا يوجد دعم حقيقي لنتنياهو. إذن هذه المسألة أخذة في التوضيح ونحن يجب أن نوضحها أكثر حتى تتوقف إسرائيل عن استخدامها كحيلة وكوسيلة لإخافة وترهيب منتقديها.
0: نعم، وسعادة السفير بعد هذه النقطة التي تعتبر ربما مفصلية وهامة، وخاصة أن إسرائيل على عتبة الانتخابات، كيف يمكن انتهاز هذه الفرصة من يعني سفارة فلسطين في بريطانيا وأيضا السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية من أجل تحريك عجلة الدعم الدولي تجاه القضية الفلسطينية في مواجهة سياسات هذه الحكومة؟
1: نحن كمنظومة رسمية دائما كنا نسعى ونعمل لتطبيق القانون الدولي. نحن لدينا جملة من القرارات الدولية، أكثر من 80 قرار مجلس أمن ومئات القرارات من الجمعية العمومية، ولدينا مؤسسات هذا القانون الدولي، منها طبعا الجمعية العمومية ومجلس الأمن، ولكن أيضا مؤسسات قضائية دولية منها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي انضممنا لها. المشكلة كانت في تفعيل وفي تطبيق وتنفيذ هذه القرارات، وهذه أهمية ما قاله وزير خارجية بريطانيا بالأمس، أننا سنبدأ بعملية التطبيق وليس فقط عملية المناشدة والمطالبة والكلمات والبيانات. وبالتالي ما كان ناقص في النظام الدولي وعملنا المتعدد على مدار السنوات كان إرادة الدول الأساسية في النظام الدولي، هذه الإرادة السياسية لتطبيق هذا القانون وتفعيله وإنفاذه. هذه الإرادة نتمنى وسنعمل أن تبدأ من الإعلام من غدا، وأنت ذكرت أيضا أن هناك 12 دولة وازنة أوروبية ودولية مع بريطانيا، تكون خطوة حقيقية. نحن نعتبر ما حصل أمس نقطة بداية وليست نهاية، يبنى عليها، هي أساس مهم ومتين، ينتظرنا عمل كثير، ولكن أساس هذا العمل هو أن يتم تطبيق القانون الدولي بشكل متكافئ ومتساوي، أن تنتهي سياسة الكيل بمكيالين من المجتمع الدولي، إذا حصل احتلال في أوكرانيا يتصرف بشكل ولكن في فلسطين بشكل آخر، كل هذا يجب أن ينتهي. نحن نريد أن نطبق القانون بشكل متساوي تماما على كل الشعوب وعلى كل الأمم.
0: سعادة السفير، إذا تحدثت عن الانتخابات الإسرائيلية، هل يتم التعويل فلسطينيا على ربما تغيير الحكومة وبالتالي إعادة عجلة المفاوضات أو العودة إلى طاولة المفاوضات بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟
1: يعني أنا لست متابعا مثلكم.

0: حقيقة أنه هل هناك تغير جدي داخل المجتمع الإسرائيلي سينتج حكومة جديدة تقر أولا بالجرائم والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل من النكبة إلى الإبادة في غزة، وأيضا تقر بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى هذا الأساس تعلن اعترافها بدولة فلسطين وبحقنا بتقرير المصير كما فعلت بقية الدول وكما فعلنا نحن كدولة فلسطين، من ثم نبدأ مفاوضات. هذا أنا بصراحة أترك لك، ولكن أنا مش شايفه. أنا شايف هناك حراك على مين أكثر ضد الدولة الفلسطينية، بما فيهم المرشحين اللي العالم بنظر لهم انهم اقل سوءا من نتنياهو يعني. وانا شايف انه كمان اخرين يعني، ما لابيد كان هو رئيس مجلس الاستيطان، بنت كان رئيس مجلس الاستيطان. طيب لابيد زمن ما كان رئيس الحكومة، الاحصائيات لدينا والمعلومات النافذة بتقول انه كان اكثر عدد زيادة في الاستيطان زمنه. وبالتالي إذا هناك اتفاق بين اليسار واليمين والوسط على استمرار مشروع سلب الأراضي وإزالة أي إمكانية وتهديم ووعد أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، إذن أنا شخصيا أيها الصديق لا أعول على هذا أبدا إلا عندما تتغير الحال. ولهذا بالأمس كان يوم مهم، لأن المجتمع الإسرائيلي بات معتادا على ثقافة الحصانة الكاملة، بات معتاد على ثقافة أنه لا عقاب ولا حساب ولا تكلفة. الاحتلال لم يكن مكلف لكل هذه السنوات، ولهذا غاب عن حسابات المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي كان في حالة مظاهرات مستمرة قبل 4 سنوات ضد نتنياهو، كلها لمسائل داخلية. أنا ما شفتش يافطة واحد لها علاقة بالاحتلال. وبالتالي نريد أن نستمر في هذا الحراك الدولي حتى تصل رسالة واضحة للمجتمع الإسرائيلي أنه لا يمكن أن يستمر بهذا الوضع، ولا يمكن للعالم تطبيع والقبول بهذا الوضع. عندها يمكن أن يحدث التغيير.
1: وضحت الصورة سعادة السفير دكتور حسام من زملة سفير فلسطين في بريطانيا، شكرا جزيلا لك. إذن دكتور حسام زملة السفير فلسطين في بريطانيا يؤكد بأنه لا يتم التعويل على تغيير الحكومة، لأنه الأمر ليس بتغيير شخص وليس نتنياهو فقط هو المشكلة، إنما سياسات وأيضا المجتمع الإسرائيلي الذي يميل إلى اليمين. ويؤكد بأنه يجب اعتراف المجتمع الإسرائيلي والدولة إسرائيل كدولة وبمؤسساتها أيضا بجرائم الحرب. هذا ما يقوله سفير فلسطين في بريطانيا في لقاء خاص لراديو الناس ولبرنامج استوديو المساء. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.

0: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة

0: الثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا. سامعين صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: استوديو المساء مع فرات نصار.

0: للتخطيط والبناء في المنطقة الشمالية ستناقش شروط إيداع المخطط الهيكلي الشامل للبلدة، والذي يتضمن إضافة نحو 10,000 وحدة سكنية وتوسيعها عمرانيا باتجاه مدينة عكا. المحامي وسام عريض، الناشط السياسي والاجتماعي وعضو اللجنة الشعبية في شديد المكر، أهلا بك أستاذ وسام.
1: يسعدك، يسعد مساك.
0: شو بدها أريد ستروك كمان على شديد المكر؟
1: أريد ستروك وغيرها من اليمين والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الفاشية. طبعا دائما في عند المخططات تمييزية عنصرية ضد تطور قرانا وتوسيع مسطحات البناء في قرانا. فإحنا من البداية كنا نقول إنه هذا المخطط اللي كانوا عم بيشتغلوا عليه في طنطور للأسف الشديد لا يخدم أهالي المكر الجديدة ولن يخدم أهالي المكر الجديدة. في كانت محاولة لحل ضائقة السكن في الوسط العربي وخاصة في الشمال على حساب أهالي جديدة المكر. طبعا إحنا كنا كل الوقت نطالب المجلس المحلي إنه نطلب ضم هذه المنطقة، منطقة طنطور، تحت نفوذ مجلس المكر الجديدة، وبعدين وما بعد ذلك نقدر نحكي على قضية البناء والموافقة على البناء في تلة الطنطور. وهذا اليوم اللي احنا عم نشوفه لما عندك حكومات اللي فيها وزراء زي سموتريتش وستروك، طبيعي انه هذول بدهم يشتغلوا على عدم توفير امكانيات ووحدات بناء وسكن لوسطنا العربي. طبعا وبدهم الاشي يكون دائما لصالح المدن اليهودية أو المدن المختلطة أو المدن اليهودية بشكل عام. شو بشتغلش تتوقع من ستروك إشي أفضل من هيك؟
0: وعمليا يعني برأيك شو ما هو الحل في ظل الأوضاع، في ظل التصعيد؟ يعني اليوم تم تجريف شارع زراعي بموافقة الدولة داخل بلدة علوط، وهذا يعني جزء من الحاصل ومن التصعيد بكل ما يتعلق بالأرض والمسكن تجاه المجتمع العربي. أستاذ وسام،
1: عزيزي، فرات حكومات إسرائيل ومخططاتها كانت ولا زالت من عشرات السنوات إلى اليوم إلى هي إنه انتشال أكبر كم ممكن من الأراضي من أبناء شعبنا ومن شعبنا. لهيك إحنا كل الوقت بنقول أي مخطط بيجي من المؤسسين ولا مرة لو كان ملبسينه بأحلى ثوب، لازم تعرف إنه في داخله في طياته وبيحمل لأن الأسى والخطر الشديد. لو انه الدولي هالقد بهمها مستقبل قرانا والقد بهمها ابن جديد المكر والقد بهمها ابن كفر سيف وابو سنان، كان قامت الدولي في توسيع مسطحات البناء في كل قرانا وحلت مشكلة السكن في كل قرانا ومدننا. لكن للأسف الشديد الدولي بتشتغل يوميا كيف تغتصب وكيف تأكل منا الكم الأكبر من الأراضي. لهيك احنا بنقول الأولى كان والأولى انه تلة طنطور، هاي التلة كان انه تكون ضمن مسطحات البناء وتابعة لجديد المكر، اللي تم توزيعها كقصائم بناء لأهالي جديد المكر وفقط لأهالي جديد المكر. لهيك لما كان هذا المخطط اللي يشوف فيه اللي كانوا للأسف الشديد اللي حاول يروج له المجلس المحلي ووافق عليه رئيس المجلس المحلي، كان يفكر انه عماله يعمل اشي صح، بس كان احنا كنا كل الوقت نقول له انتبه، هاي الدولي مش ممكن تيجي تعطيك هذا الكم من الدنومات وتعمل عليه مخططات ليكون لصالحك ولصالح المكر الجديد. احنا اليوم نسمع ستروك عم بالت تقول انه ممكن جدا انه يكون تم البناء في تل الطنطور وتكون تابعة لبلدية عكا. انا بقدر اقول لك انه انا بعرف عندي اصدقاء اللي كانوا يقولوا لي انه كان في ممكن يكون متروبولين اللي وماشي بيبدا من عكا جديد المكر كفر ياسيف وابو سنان اللي يكون فيه 250-300 الف مواطن على المدى البعيد في سنه 2035 و2040.
0: وضحت الصوره، نحن سنتابع على يعني للاسف سيكون هناك حديث طويل ومستمر حول هذا الموضوع ايضا في الايام القريبه القادمه. المحامي وسام عريض، الناشط السياسي والاجتماعي عضو اللجنه الشعبيه في جديد المكر، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك عزيز فراج.
0: لفاصل ثم نواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟ والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات

0: عالمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني.
2: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
3: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
4: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
5: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
6: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

جديد، ومرة أخرى ابن الصحراء وأسد الأطلس، أسد الأطلس ياسين مونو يتصدى لمحاولة كريستيانو رونالدو، من جديد يتدخل ليثبت للعالم، كل العالم، قيمة حارس المرمى، القيمة الكبيرة التي يجب أن يكون عليها حارس المرمى في تصدي

دخل الحارس المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي قائمة المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم 2026 ضمن جوائز الكرة الذهبية التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول. ضمت القائمة من أفضل 10 حراس مرمى ومن أبرز في كرة القدم العالمية.

0: وحول هذا الموضوع ينضم لنا عيد بربارة مدرب حراس مرمى. أهلا بك أخ عيد.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: لو كنت محل لجنة التحكيم تختار ياسين بونو كأفضل حارس مرمى؟
1: ما أقدر أقوله من أفضل حراس مرمى بالعالم اليوم. ننساش أنه عنده خبرة وتاريخ حلو بعالمه الكروي اللي لعب فيه. هو عنده تاريخ لعب بسيفيليا، أتلتيكو مدريد، جيرونا، اليوم هو بيلعب بالهلال السعودي. عمره 35 سنة، طبعا جيل شوي كبير لحارس مرمى. أنا كل الوقت كنت استمتع بطريقة لعبه. حارس مرمى هادي بلعبه، بيقرأ اللعبة حلو، القرارات اتخاذ قراراته بتكون سريعة بشكل سريع، وبأخذ المكان المناسب بالوقت السريع وبالوقت الصح. فأنا كتير بقيمه من أحسن حراس مرمى بالعالم، وإن أنا كنت بلجنة الحكام أكيد بعطيه.
0: وخاصة يعني وجوده بهذا الجيل في هاي القائمة، وجوده في هذا الجيل وأشوفنا أداؤه في كأس العالم، وين أخذ على كتافه على كفة إيده المغرب، فمن الواضح بأنه بالفعل هناك عملاق في حراسة مرمى المغرب.
1: مظبوط، وإذا منلاحظ من أحسن حراس مرمى اليوم بالعالم هني بجيله فوق 30 سنة. بنقدر مانويل نوير، إميليو مارتينيز، في عندك يان زومر تبع الإنتر، في عندك أوبلاك، يعني كلهم تقريبا بنفس الجيل تبع بونو، وكلهم بتمتعوا بلياقة حراسة مرمى عالي. اليوم احنا عم نشوف، كنا نشوف بالماضي حارس مرمى واحد او اثنين بتميزوا بلعبتين وبس، وفيش غير يعني. بس تقول حارس مرمى بوفون تقول فيش غيره، او نوير واتا فيش غيره. اليوم عم نشوف كذا حراس مرمى اللي هن بيلعبوا بفرق مختلفة بالمنتخبات، اللي هن باخذوا المنتخبات على على على كتافن بلياقة عالية. بونو قائد قبل ما يكون حارس مرمى قائد، والقائد هو بيخلقه مع

0: هذا الاشي. يعني تقدر تيجي اليوم تقدر تعمل حارس مرمى منيح, بس انه تاخده كمان قائد هذا الاشي بيخلق معاه القيادي. فهو قائد اليوم بتشوف شخصية بونو كتير بتأثر على اللاعبين اللي حواليه, كتير بتعطيهن هدوء للاعب اللي حواليه. فمنشان هيك بتشوفه هو بمستوى عالي جدا, واللي بيلعب حواليه بتشوفه بالعكس بتقدم. يعني الدفاع المغربي كان بجنن. ليه؟ لأنه في عندن حارس مرمى بمستوى عالي وعالي جدا.
1: وإحنا بدنا نشكرك الكابتن عيد بربارة مدرب حراس المرمى, شكرا جزيلا لك وبالتوفيق.
0: هلا هلا هلا فيك.

مطر يونس في تحرير هذا البرنامج, وساعدنا أيضا في التحرير الزميل مصطفى الزعبي, لياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية, جواد العمري وعدين نصار في النيو ميديا, وصرصول ومحمد خطيب في تطبيق ناس. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
1: فرحتكو كملت. عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، بنحافظ على صوتك وصوتك.
4: Optimize to cut

0: حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
0: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
7: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة وغير مستقرة أثر تعرض لجريمة إطلاق نار في مدينة طبرية. أفاد طواقم الإسعاف بأنها أجرت للمصاب عمليات إنعاش بعد فقدانه النبض والتنفس، وتمكنت من استعادة نبضه قبل نقله إلى المركز الطبي بورية بحالة غير مستقرة. في جريمة منفصلة أصيب رجل يبلغ من العمر 34 عاما بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء. وأفادت طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى هلال اليافي لتلقي العلاج. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح متوسطة أثر سقوطه من ارتفاع في بلدة الكعبي. وأفادت طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى رمبان في حيفا لتلقي العلاج. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل باتت قريبة جدا من حسم المواجهة مع النظام الإيراني، مضيفا أن سقوطه سيؤدي بحسب قوله إلى انهيار ما وصفه بالمحور الإيراني. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى قمة جبل الشيخ في الأراضي السورية برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس، حيث قال إن إسرائيل لن تسمح بتمركز أي قوة مسلحة على حدودها. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 4 انتشلت جثامينهم. وفي وسط القطاع أفاد مستشفى العود بإصابة 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الانصارات، فيما استهدفت غارة أخرى منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. قال الرئيس اللبناني إن أي فراغ أمني في جنوب لبنان قد يشكل ذريعة للاعتداءات ويمس بالسيادة الوطنية. أضاف أن الانتشار الأمني في النبطي يرتبط بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل، مؤكدا أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من أمن لبنان. قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران سترد على أي هجوم يستهدف أراضيها بضرب عدد أكبر من أهداف خصومها، مؤكدا أن وقف التدخل الأمريكي في قدرات إيران النووية والصاروخية يشكل أحد شروطها. أضاف أن إنهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وإنهاء حصار اليمن وتحرير

0: الأموال الإيرانية. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر باستمرار الجهود الأمريكية لإعداد خطط تستهدف المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض. وبحسب الشبكة ترجح التقديرات أن تكون إحدى هذه المنشآت قد صممت لتوفير موقع محصن للبرنامج النووي الإيراني. قتل 14 شخصا وأصيب 11 آخرون جراء انفجار مستودع مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في محافظة إدلب السورية. قالت وزارة الدفاع السورية أن الموقع كان يستخدم لتخزين الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها، مشيرة إلى وجود أفراد من الوزارة بين المصابين، فيما لم تعرف بعد أسباب الانفجار. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة في معظم المناطق. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى ومسا رياضة في أمان الله.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
2: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
3: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
2: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
4: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
5: الله
4: ده
5: الله،
4: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
2: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: مساء رياضة راديو الناس فادي مصطفى يرحب بكم أهلا ومرحبا تحية رياضية للجميع. الوجبة الأولى في دوري أبطال أوروبا جاءت قوية جدا واليوم الوجبة الثانية بمباريات نارية. فرقنا العربية تستعد للجولة الخامسة في الدرجة الممتازة. أما مباريات الدرجة الأولى تنطلق اليوم وغدا. وتم الإعلان عن أسماء المرشحين لنيل الكرة الذهبية. فمن هو اللاعب صاحب الحظ الأكبر ولماذا؟ مساء رياضة بلشنا. طبعا افتتحت منافسات دوري أبطال أوروبا بقوة وشهدت مباريات الليلة العديد من الأهداف الإثارة والنتائج اللافتة. تحية طيبة للكابتن هشام الزعبي، تحية طيبة للكابتن سامر عيسى، أهلا بكما.
1: الخير تحية لفادي لك ولهشام للمستمعين.
0: يعني دوري أبطال أوروبا هاي الموسيقى اللي دائما بنحب نسمعها والأهداف والإثارة. هات نبدأ من ريال مدريد اللي استهلت مشوار بفوز مهم على إنتر 2-1. الفريق الملكي حسب المواجهة حصد 3 نقاط في بداية قوية للحملة الأوروبية. سامر عيسى، تقييمك لريال مدريد بغض النظر بتحبهم أو ما بتحبهم؟
1: لا بتاتا، انا موضوعي في مجال كره القدم. بعدين انا بقول دائما لكل رياضي بتابع اي فريق او بحب اي فريق ما تكره الفريق الاخر، لانه احترام الخصم هو جزء لا يتكلم.
0: والله شعار حلو يا سمير، بشرك اللي بيحبه اللي بيكره للاسف هي كره القدم.
1: ما تشوف لما بتشوف اداء لاعبين مثل لاعبين ريال مدريد لا تستطيع ان تكره هيك لاعبين. يعني فينيسيوس امبابي، ولكن بالامس ريال مدريد فاز بالنتيجه ولكن خسر بالاداء.
0: اوبا ليش؟
1: واذا بتسالني مين افضل لاعب كان على ارض الملعب بالامس، باعتقادي كورتوا كان رقم واحد على بدون منازع.
0: هذا بحكي انه انتر كان فريق وند خصم.
1: لا انا بفكر انه انتر استحوذ على الكره ما يقارب 67%. هذا لا يليق في مستوى ريال مدريد. ريال مدريد فريق اللي عاده يتسيد الملعب.
0: نعم،
1: يتسيد الملعب ويتسيد النتائج. الحديث يدور عن أفضل فريق بأوروبا من ناحية إنجازات. لا يعقل أنه في عقر داره بالبرنابيو يستطيع فريق إنتر اللي خسر في النهائي أمام باريس سان جيرمان بخماسية يجي ويتسيد الملعب ويسيطر، ولولا خطأ حارس المرمى

0: أو خطأ قلب الدفاع لما كانت النتيجة 2-1 لصالح ريال مدريد.
1: هشام الزعبي ممكن توافقه ممكن ما توافقه، شو رأيك ريال مدريد تبهدلت بالأمس؟
2: لا طبعا بوافق أبو لؤي في شغلة اللي هي استحواذ، من ما راح كروس مودريتش ريال بيستصعب الاستحواذ على الكرة، بنى حاله آخر سنتين على الهجمات المرتدة، انطلاقات امبابي واللاعبين اللي سريعين اللي بالخط الثاني، تركوا الاستحواذ لأنه فيش كمان مودريتش فيش كمان كروس. أفكر إنه أبو لؤي بس ضرب شوي ضرب ريال مدريد الموضوع إنه خسروا الإنتر ضد باريس 5 وتسيد الملعب في البرنابيو. بس نفس الإنتر هذول اللي روحوا برشلونة مستظرفين 7 أهداف 8 أهداف كمان الموسم اللي فات روحوا من دور الأبطال. أفكر أضعف نسخة كان هذول الأبطال الموسم اللي قبل الفائت لما الإنتر روحوا برشلونة، كانوا الإنتر فريق هزيل وكان فرصة برشلونة يوهدوا كأس أوروبا على الرغم إنه كان باريس كمان بأفضل حالاته. طلع بحبش التغيير كثير في كرة القدم، يعني لويس إنريكي السنة بحاول يتفلسف شوي، بحاول يطلع يبتكر أشياء جديدة، هذا الإشي مأثر على أداء باريس. باريس بتخبط لحد الآن في الدوري، ومش كل فريق صعب جدا يحافظ على نفس المستوى سواء في الدوري أو في أوروبا لمواسم متتالية.
1: أنا بدي أرجع على ريال مدريد، ممكن هسه يسمعكم المدرب يقول مع كل احترام إليك لهشام يا سمير أنا فزت 3 نقاط وانتقلت تقدمت في السلم. السؤال كثير انتقدوا نوع ومش لون ريال مدريد، الطبقات الطويلة الستايل مورينيو، قديش بتوافقوا أو غير بتوافقوا على أنه ممكن يقول لك أنا جبت الفوز فقط؟
0: أنا بدي أقول لك شغلة واحدة بالنسبة للمدرب، بالفترة الأخيرة تعرض إلى تراجع رهيب، وصل للدوري لدوري التركي اللي هو يصنف ثاني أو ثالث في أوروبا.
1: نعم.
0: أجت الفرصة السانحة إنه يعود إلى المنصة الأولى في العالم. مش في أوروبا إنما في العالم. لا يعقل إنك أنت تعتمد على دفاع مكثف ما يسمى في لغة كرة القدم بونكر وتنتقل لهجمات مرتدة وتسمح لفريق زي الإنتر إنه يتسيد الملعب.
1: نعم.
0: أنا لحد اليوم تابعت ريال مدريد ما يقارب 10 سنوات ما شفتش ولا أي فريق كرة قدم استطاع أن يتسيد الملعب أمام ريال مدريد ويتفوق عليه بالاستحواذ على الكرة. ريال مدريد لا يستطيع أن يعتمد على بونكر أو على كثافة عددية في خط 16 والانطلاق إلى هجمات مرتدة، هيك تقدرش تأخذ بطولة، هيك لن تصل إلى النهائي، فقط في التواغل في وسط ملعب الخصم ونقل الكرة بشكل رائع ومميز زي ما كان في المباريات الأخيرة حتى بعد الخسارة الأخيرة تاعت ريال مدريد، تسيد الملعب وصل لعدة فرص صالحة للتسجيل، أحرز هدف رائع في مقصة خلفية. ولكن تعرف في حظ في عالم كرة القدم أحيانا بتضرب 6 ضربات 7 ضربات 5 بيخشوا وواحدة بتضرب بالعارضة.
1: يعني أنت بتقول هذا لا يكفي سمير، بتقول هذا لا يكفي
2: زميل ممكن فادي وبلوي يسمعوني ممكن خلينا نخش حراس مورينو أو نلتمس له عذر في التكتيك اللي تبعه امبارح.
1: ليش
2: لو انتر ميلان بيلعب 3 مدافعين 3-5-2 فلما عندها فريق بيلعب 3 مدافعين بشكل طبيعي جدا كل ما تخلص كرة في وسط ملعبك الأطراف تكون فاضية. ريال مدريد فكر مورينو اعتمد على خطة انه يعمل كثافة عددية يخلص الكرات وينطلق من انطلاقات على امبابي وفينيسيوس. شفنا امبابي وكمان صح له مرتين 1-1 في الانطلاقات اللي هي بعمق الدفاع اللي كان ظلوا 3 مدافعين وفتحوا الأطراف وكان ممكن يسجلوا كمان 2 أو 3. ممكن هذا التكتيك اللي تبعه مورينو لهذه المباراة ذاتها اللي هي انتر ميلان يعطيه يستحوذه، لو كان بده يستحوذ كان ممكن لاعب برناردو سيلفا مكان ارنولد في وسط الملعب، كان ممكن برناردو هو لاعب يقدر يستحوذ على الكره ويقدر يحرك الكره بشكل جيد. فكر تبع امبارح تكتيك اللي هو خلص كثافه عدديه وانطلاقات سريعه على المساحات اللي بتكون خلف الـ3 مدافعين اللي هن مش سريعين بالاساس.
1: نتقدم بعد اذنكم، مانشستر سيتي عاد من ملعب الدراغو طبعا بفوز 8-2 على بورتو، وشفنا هالاند فعلا قديش هذا الفريق ممكن ينافس ويكون فعلا في صورة اللقب حتى النهائي؟
0: ما فيش حدا بيقدر يستهزئ بإنجازات السيتي أو بأداء السيتي. السيتي أحد أفضل الفرق الأوروبية، يتمتع بلاعبين من الطراز رفيع المستوى. أعتقد أن السيتي بعد غوارديولا سيعاود نفس الأداء اللي كان في السنوات الماضية، أكبر دليل قاطع على ذلك ومكانه اليوم في البريمير ليج. احتل المرتبة الأولى، أعتقد أنه السيتي عنده خبرة رهيبة رائعة، أنا شفته ضد كريستال بالاس بيت الفرق تلعب كرة قدم، بس هو لما بيصلف

0: هذا التسجيل بسجل. بعطيكم لك افضل رقم 9 في العالم اللي هو هالاند.
1: اذا بنلخص حليلي، حافله بالاثاره كانت، 6 مباريات 18 هدف، انبسطنا، بتامل الوجبة الثانيه تكون مميزه. طبعا 7 لربع هشام، برشلونه مع فاينرود في اول ظهور الفريق الكتالوني في البطوله، طبعا في نفس التوقيت شتوتغارت مع فيكينج، ولكن نبقى في برشلونه فاينرود. قديش هالمباراه سهله ولا كل مباراه صعبه في دوري الابطال اوروبا؟
0: لا طبعا دور أبطال حلم لكل لاعبين. فاينورد نادي متواضع جدا، أفكر أنه فيش تقارب بالقوة طبعا فيش بين الفريقين. برشلونة لحد الآن فاز 4 و5 هون، بس ما كانش عندهم ولا ند ولا فريق اللي هو ند اللي نقدر نقيس برشلونة كيف لازم. المباراة كانت سهلة جدا، بس كمان بتوقع اللي تكون مباراة سهلة ويكون في برشلونة في أفضل حالاته وسيطر على الملعب بسجل أهداف. بعد المباريات الصعبة مش جاي على برشلونة سواء في الدوري أو في دوري الأبطال.
1: سمير صعب عليك، مواجهة ساعة مواجهة الساعة 10 سمير، أبرزها طبعا ليفربول أمام أتلتيكو مدريد، راح تجمع فريقين عندهم حضور قوي على الساحة الأوروبية. شو بستنانا اليوم؟
0: بس أنا أعتقد إنه ليفربول بدون محمد صلاح مش نفس ليفربول السابق. ليفربول حتى في الدوري الإنجليزي ما فيش عنده النتائج المرضي أو نتائج اللي بتدل إنه الفريق.
1: وأتلتيكو فريق عنيد وصعب.
0: نعم
1: أتلتيكو عنيد وصعب جدا.
0: أتلتيكو أمن أعند الفرق الأوروبية، يعتمد على دفاع مكثف ولكن ينتقل بسرعة البرق إلى الخصم، إلى منطقة الخصم، يسجل، عنده يملك لاعبين. بس تعرف أي كرة قدم أجمل ما تحدث.
1: راهن على النتيجة مين حسب رأيك؟
0: أتلتيكو.
1: نفس الشيء هشام، أتلتيكو أمام الفريق طبعا ليفربول، مين بتقول؟
0: ليفربول غير مدرب، غير طريقة لعب، غير أفكار، زي سيتي تحكيت على سيتي قبل شوي. سيتي تغير كثير السنة، مش سيتي بيب غوارديولا اللي هو بهاجم 4-3 5-2 3-1. اليوم ماريسكا بيعتمد على إنه ما تخش مرمى أهداف، إنه يلعب طريقة إيطالية محكمة، طورها من ناحية دفاعية كمان، وفوزه 1-0 2-0. كذلك الأمر بس لأتلتيكو اللي هو فريق اللي بالنسبة ليفربول كمان لازم مدرب جديد كمان بعده، التناغم والتناسق مش موجود في ليفربول. بس ليفربول مع الوقت راح مع هذا المدرب يعطي أداء ممتاز. أنا بتفاجأش اليوم إذا اليوم بنشوف مفاجأة في هاي المباراة.
1: طبعا في عندنا نابولي امام ارسنال وفريق باريس سان جيرمان امام سلوفان براتسلافا. بس بدي احطكم لموضوع هسه، يا رب ما تتفقوا. اعلان قائمه الثلاثين مرشح امس، طبعا السباق يبدو حاليا هيك متركز في عده اسماء للكره الذهبيه. لو هشام الزعبي هو من يقرر من هو سيحصل على الكره الذهبيه، او سامي رئيسه من يقرر، هشام مين بتختار؟
0: يعني سواء انا ابو لؤي او انا او اي واحد في العالم، كرة ذهبية كيليان امبابي بدون جدال سكر الموضوع. هداف التاريخ لكأس العالم، هداف كأس العالم، هداف دور إسباني بدون شك كيليان امبابي.
1: صبير
0: كيليان
1: لا صعبته علي. طب الكل لحظه شوي، طبعا يعني انا شفت وقرات اكبر مواقع اللي ما يسمى المراهنات، الكل بيحكي هاري كين المرشح الابرز.
0: هذا الزراض الإنجليزي هيك يعطون.
1: لا يا هشام، موسم استثنائي مع بايرن ميونخ مع منتخب إنجلترا، موسم رائع كان لهاري كين.
0: الأرقام تقرر.
1: طيب
0: الأرقام تقرر في مجال كرة القدم والإنجازات. طبعا أعتقد إنه كيليان إمبابي بالثلاث سنوات الأخيرة أثبت لكل من يتابع كرة القدم إنه هو الأفضل عالميا على الإطلاق، من ناحية مهارات فردية فنية، سرعة رهيبة. كيليان
1: بس حسب رأي ظلمته، هو واضح انه كيليان في موسم قوي جدا سواء في النادي في المنتخب، اصبح هداف تاريخي لكأس العالم، عامل مهم جدا في هذه السنة في كأس العالم، طبعا من اقوى المرشحين. اثنين ما اتفقتوش على لامين يامال، فاجأتوني رغم سن
0: سر...
1: مو عشان ولد ولانه اخذ الكأس المنتخب الاسباني، يعني هون فاجأتوني اثنين.
0: طلع يمين لامال يامال كان موسم ممتاز، بعد عندي مشكلة مع أرقامه، يعني في كأس العالم سجل هدف واحد اللي هو على السعودية. بدي
2: السعودية أنا بضرب قول هشام
0: القفز النوعي اللي يعملها أساس إنه يقدر يكون الكرة الذهبية هيك، وإحنا مقتنعين 100% لاعب خرافي، لاعب مش طبيعي ممتاز، بس عندي مشكلة مع الأرقام تاعونه.
1: وحكيته على كيليان طبعا، وحكيته على لامين يامال، كثير بحكوا على رودري، على عثمان ديمبالي، وعلى أفاجئكم يعني ممكن هنا اللي بيحب الأرجنتين ليونيل ميسي، ما زال حاضر بقوة مع تقدمه في العمر.

0: انا بتصور الفرق لما تيجي تلعب ضد ريال مدريد بيقولوا عندنا مباراه ضد كليان مش ضد ريال.
1: واو
0: طبعا
1: واو. طيب قبل اودعكم بعرفش اذا شفتوا او شاهدتوا, طبعا كان ديربي العرب, ديربي مميز بين اخاء الناصري والريني. انا بثيت المباراه بحكي لكم, الريني فتحت يعني كان العاصفه 2-0 ثم اختفت بعشر لاعبين, الاخاء كان افضل. هل الريني في النسخة الحالية كما تبدو الريني اليوم قادرة, طبعا انتقال حاد من دور الأبطال إلى الريني, قادرة على الصعود ولا بتحكي ولا سعيد ولا الريني في إيش نشتغل بدون عواطف شباب؟
0: والله بدون عواطف أقول لك شغلة واحدة, أعتقد أنه الريني لم يعد ولم يحضر بالشكل المناسب
1: كل هالأسماء سمير,
0: حتى ولو الأسماء يعني نزار قباني سؤال الأسخف ما نحمله الأسماء, بس ما بتعملش كتير
1: أوكي.
0: لما يكونش مجموعة مقاتلة مستبسلة على أرض الملعب أعتقد أنه راح يكون صعب كتير. سعيد مصر, وعندما يصر سعيد على الارتقاء أعتقد أنه لازم نحترم هذا الشيء.
1: هشام شو رأيك؟
2: باختصار شديد لو أنا عندي فريق يعني محل سعيد بسول بطلع ليجا بجيبش المدرب.
1: هيك بتجيبش المدرب؟
2: لا بجيبوش.
1: ليش؟ لقلة خبرته؟
2: ما جيبوش, لأنه فيش عنده ماضي, فيش عنده إنجازات, فيش عنده إشي. مش كل سنة منزيد مدرب نعطيه منصة بشاكة علينا وبصير يحكي على وصل العربي وبعدين ما بيعمل زي ما صار مع ميمر ومسحنين ومبافين ما حدش إنجازات تعونه.
1: ميمر كل يوم بزيد فرع في الشكوى, مرة بقول البوليس ما كانش حاضر, مرة بقول المشجعين مش أجوا علي, مرة الكاميرات مش شغالة, كل يوم نشوف إشي في اللي ما يسمى كتاب إيشون في الاتهام.
2: مشكلتنا احنا اللي اعطينا فتحنا لبيوتنا وعطينا منصة وعطينا كل شيء وبيجي بالاخر مرض علينا. نفس الشيء بالنسبة لها مدرب فكر انه لا يستحق انه يكون الفريق اللي بده يطلع درجة.
1: شباب شكرا, بتمنى لكم طبعا هيك امسي رائعة اليوم في دوري الابطال لاوروبا, واتفقتوا كيليان امبابي هو المرشح الاقوى, يا رب الناس كمان تفكر زيكم. راح نسمع الاصوات كمان من كثير مرشحين وكثير طبعا محللين. سمير عيسى والكابتن هشام الزعبي الف تحية لكم, شكرا.
2: سلام
1: اللقاء. إذن دائما يطيب الحدوث حول دوري أبطال أوروبا. الوجبة القوية كانت بالأمس واليوم, واليوم طبعا المباريات بتبلش الساعة 8:15 مساء, برشلونة مع فريق فاينورد في الظهور الأول للفريق الكتالوني في البطولة. حتى ذلك الحين والساعة 10 طبعا كل المباريات, احنا بنكون مع فاصل إعلاني ثم نتابع الملفات واحد تلو الآخر.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير, قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير,
4: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
8: بزر جديد, تحميص جديد وكيس جديد, بزر دوار الشمس الصيني من نخلي, تاج القعدة.
9: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم, كهرباء, أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين, استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل, انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل, هندسيون وأكثر بكثير.
10: نحن طبخين يوم أتم سوقين كاريرا.
11: إيروكا يعني أوبتيكا.
12: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة, خاضع لشروط الحملة.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: إذا من دوري أبطال أوروبا والتحليل طبعا ننتقل الآن إلى الدرجة الممتازة. كان هناك الدربي العرب والريني حسمت النتيجة بفوز ثمين 2-1 على الناصرة وهي تواصل الحلم طبعا نحو العليا، ولكن في الشوط الثاني تغيرت الصورة والناصرة استحوذت، صنعت الفارق، قلصت، ولكن هذا لم يكفي. معنا المدرب النصراوي علاء صايغ، تحياتي علاء.
1: مساء الخير لأخو جميع المستمعين أخبادي.
0: على ما يبدو الناصر بعشرة لاعبين بعد إبعاد اللاعب أحمد عابد كنت أفضل. شو اللي صار في المباراة المجنونة؟
1: مضبوط، ما بدينا اللعبة بصورة مش منيحة، كل إشي رتبنا له وجهزنا الإشي ما ضبطش معنا أنه تطلق هدفين في خلال ربع ساعة، هذا كان إشي مش معمول حسابه، لاعب يتلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 30 فكر بخرب لك كل برنامج اللعبة. زي ما انت حكيت وحكيت انه في الشوط الثاني انا انبسطت من الفريق انه ما انكسرناش ذهنيا، نعم. وما ترجعناش للخلف انه بس انه بدنا كان المباراة تنتهي باقل ضرر، بالعكس ضغطنا، استطعنا تسجيل هدف، ولكل اللي كان باللعب شاهد انه على الاقل كنا مستحقين كمان هدف ونطلع في نقطة واحدة. بس يعني بديش أنا أنه يعني خلص نتعود على هذا الإشي، دائما نطلع بملاحظات إيجابية، بدي أنه أكثر ندور على نقاط إن شاء الله ونجيب نصف النقاط إن شاء الله بمباراة بكرة.
0: بكرة المباراة ماذا ينتظرنا؟
1: مباراة كتير صعبة بكفر شلم، لعبة خارجية، درجة الممتازة، درجة مجنونة، في أي المباراة ممكن تغلي ممكن تخسر. الواحد بيجي مخطط لإشي معين، تخطيط معين للمباراة، غلطة حكام، قلة انتباه من أي لاعب ممكن تخرب لك وتخربط لك كل الإشي اللي أنت بتشتغل عليه في كل الأسبوع في التدريب.
0: على بالخصم مكفر شلم يعني ماكلي 4 أهداف أمام أشدود، يعني جايب عصبية، ولا أنا بعرف إنه.
1: بس كمان إذا أنت بتحضر مباراتهم ضد أشدود هني افتتحوا المباراة بشكل جيد، تلقوا
0: عندهم مادة مليحة، عندهم مادة
1: فريق فريق. وكمان هني لعبوا في 10 لاعبين يعني في الشوط كامل، فهذه كمان أدى للخسارة هاي الكبيرة تاعتهم.
0: حلو، أنت بتقول أنا ما بدي أظل أسمع العبارات الحلوة والإطراء، أنا بدي النتائج وبدي أيضا النقاط. هل اليوم اكتمل الكادر النصراوي من أجل جمع النقاط؟
1: انا والله مره كان عندي يعني ايات عذر انه فش عندي كادر كامل ولا انه نقصني لاعبين، بالعكس انا من هون بشكر الاخ ماهر حامد على الثقه اللي معطيني اياها وعلى كل لاعب انا طلبته وجابه. اما اذا انت السؤال انه احنا بندور على لاعبين تعزيز، انا بخبيش عليك يعني انا بدورش، بس اذا بصح لي لاعب اللي هو مستواه اعلى من الدرجه الممتازه او لاعب مجرب وله وزنه في هاي الدرجه ممكن يجي يعطي اضافه،
0: هذا سعره اعلى من الممتاز كمان بتعرف
1: طبعا، بس اذا في هيك اشي اللي ممكن يجي يساعدنا احنا كفريق طالع صاعد جديد على الدرجة الممتازة افكر احنا لازم نروح على هيك اشي. اما حاليا اجي احكي لك انه انا مش عاجبني وبدور وبستنى، لا انا بالعكس يعني انا مقتنع شو في موجود عنده ومآمن بقدرات كل لاعب موجود في كادر اخي الناصري، وان شاء الله بكرة كمان احنا نقدر نفرج ونثبت الاشي على ارض الملعب بانتصار.
0: طبعا بنحكي على فريق عنيد فعلا اللي صعب المهمة على الفريق الرناوي، ممكن يعني ممكن بجوز بدكم وهي لك الخبرة طبعا كمان لاعب في خط الوسط إلى جانب أمجد سليمان، بتعرف يعني مع تقدمه في الجيل باعتقادي أكثر لاعب استحوذ على الكرة وأكثر لاعب ركض في الملعب أمجد سليمان، كدش ممكن إنك تتهنى من لاعب من هالنوع اللي عم بتيك ونوع مساعد مدرب على أرض الملعب؟
1: يعني إياك أنت جيت، أنا يعني بسنتين اللي أنا بشتغل فيهن مع الكابتن أمجد سليمان أنا كتير مبسوط، تصدقش كدش بريح المدربين، هو كمان مدرب على أرض الملعب. أفكر كمان المعطيات تاعته في الجي بي إس، هو أكثر لاعب عم بركض في الفريق يعني بالمباريات الأربع، مش مثلا أنه بس عشانها ديربي ولا تعرف كان في جمهور فمرات هذا الإشي بحمس بعض اللاعبين، لا أمجد من بداية الموسم هو عم بيقدم لياقة ومستوى

0: كرة قدم كتير عالي، مش بس مجرد انه بركض على ارض الملعب. وانا مبسوط انه في عندي هيك لاعب، وان شاء الله بستمر بهذا الاداء ونقدر يعني كلياتنا نتمتع بامجد سليمان على ارض الملعب.
1: على انت طبعا اشتغلت كثير مع لاعبين شباب من الناصري، بدي احكي على لاعبين اثنين اللي على الاقل لك عجبوني في الريني، ولكن الاصول نصراويه ونشأوا في الناصري، بنحكي عن نواف بزيع وعلى اسيل كناني. واو، يعني حلم لكل الفريق باعتقادي في الممتاز.
0: طبعا احنا ما الاشي ما كانش مخبى، احنا في بداية السنة حطينا كل طاقاتنا وجهدنا انه نضم اللاعب نواف بزيع فريق الاخاء. الاشي ما زبطش معنا. نواف بزيع انا دربته في الاخاء ودربته في كفر قاسم. انا افكر انه نواف صغير عليه كتير الدرجة الممتازة، لسوء حظه مش قاعد اللاعب عم ياخد فرصة في الدرجة العليا حتى يفرج مهاراته. بس انا بعتقد
1: لازم يراهن، لازم انت بتعرفه اكثر منا وشفته ودربته، لازم يراهن على العليا حتى لو بلش على ذيك الاختيار.
0: لا هاي السنة لازم ينهيها بالريني. والسنة الجاي يعني اذا ان كان فريق مكباب نقرن يحقق هدفه وصعد معنا يعني راح يلعب معهم، وبحالة انه لا افكر لازم نواف يروح على فريق اللي مآمن فيه مدرب اللي بدي يجيب نواف عشان يعطيه دقائق لعب، لانه نواف اذا بخدش دقائق لعب مش راح يعني تطلع منه الماكسيموم تاعه. واسيل كناني كمان من افضل المهاجمين في الدرجه الممتازه، كل سنه عنده الارقام والمعطيات تاعته.
1: عارف انتبهت له قوه اليمين والشمال نفس الشيء،
0: نفس الشيء بتميزش بالضبط بتميزش انه اجر اقوى من الثاني، فبتمنى له النجاح. انا كثير بحبه لاسيل وبرضه دربته في كفر قاسم، بتمنى له النجاح عن جد يعني برفع رأي.
1: طبعا ما عدا في المباراة الأخيرة ما تمنيت النجاح، ولكن سجل هدف حلو. يعني كان صعب ما نحكيش أنه هدف حلو، الطبخة والأداء الشغل مهم كثير. طبعا مع كل احترام لكرة القدم وبتجمعنا، انتبهت هيك التفتت إلى المدرجات لافتة أوقفوا شلال الدم، جماهير إخاء الناصري طبعا بترفع صوتها قبل انطلاق الدربي، وهي رسالة من مدرجات استاد علوت لكل من يعني الأمر إنه الناصر وأهلها بيستحقوا الأمن والأمان. وفعلا يعني بدي هيك خلال صوتك على سايق مدرب لفريق الإخاء النصراوي وخلفك كانت الشعارات، باعتقادي رسالة راقية من جمهور اللي يقول نعم للحياة للعنف.
0: طبعا انا شفتها وكثير الاشياء الطرفيه والوضع انت عارف كان اخر فتره كثير صعب في الناصر، وما زال يعني انا من عبر هاي المنصه بناشد المسؤولين اي حدا بيقدر ياثر على هذا الوضع انه عن جد اهل الناصر والوسط العربي نعيش بامان ونعيش بسلام، لانه هاي اساسيات الحياه. يعني اذا مش موجوده ومش عم تنقصنا فافكر يعني لوين بدنا بعد نوصل. فمن هون ان شاء الله هيك اللي عم السلام بيناتنا ونعيش بامن وامان. وبطلب من كل جماهير الوسط العربي باي مباراه رياضيه باياتها منصه ممكن انه احنا ننشر هاي الرسائل، فما نقصرش يعني وبالعكس
1: قبل الردعك
0: نقدر نقلل الاشي.
1: انا بعرف محمد صباح من فرق ثاني في الدرجه الممتازه، باعتقادي ربحت مهاجم غير انه قناص بيشتغل شغل كثير مميز الى جانب الفريدو. يعني عندك هجوم راح كثير دفاع يعملوا له حساب.
0: انا بتمنى له النجاح لمحمد صباح، بيشتغل في كل تدريب وتدريب عم بدير باله على حاله، عم بعيش يعني بشكل رياضي ومهني بصوره عاليه. افكر انا رهنت عليه من هذاك الموسم لما اجى على الدرجه الاولى، انا حكيت له انا مش جايبك بس عشان تساعدنا في تحقيق الصعود، وان شاء الله وقتها انه نصعد وانت من راح تستمر معنا وتكون لاعب مهم عندنا في الكادر، فان شاء الله يكمل هيك يكمل في تسجيل الاهداف لانه هاي وظيفته. وإن شاء الله بنشوفه كمان في محلات تانية أبعد من الأخاء وأعلى من الدرجة الممتازة.
1: حاليا يساعد الأخاء في البقاء ويسجل أهداف، يعطيه ألف عافية محمد صباح على السائق، وده أشكرك وأتمنى لك كل النجاح.
0: تحياتي. شكرا باي باي.
1: يلا من الناصرة إلى بعلم الفحم اللي افتتح مشواره في الدوري الدرجة الأولى بالتعادل الدرامي 2-2 أمام بعل نوفا جليل، واليوم بعد شوي الساعة 7 المباراة ضد شباب تمرة. معنا الأخ وسام رياض محاجني الناطق الرسمي باسم بعلم الفحم. هلا يا وسام، تحياتي.
2: هلا تحياتي يا أخي فادي، هلا وسهلا فيك.
1: أنت في استاد السلام؟
2: أنا لا، كمان شوي بكون طريق لاستاد السلام.
1: وكيفك التحضيرات خلال الأسبوع؟ طبعا أول شيء أنتوا تعادلتوا 1200 حنجرة فحموية، كانت أمسية رائعة مميزة، قسم بقولها بعلم الفحم من ظلم، قسم بقول نقطة ثمينة. طمنا كيف انتهت المباراة؟
2: طبعا احنا بعد المباراة قعدنا ولخصنا اللعبة نفسها، اللعبة نفسها حتى لو أنه حصلنا على نتيجة تعادل ولكن احنا فزنا بكثير مجالات

0: اللي هي رجعنا ال 1200 حجره اللي حكيت عنها. هاي ال 1200 حجره طبعا عزفت عزوفه بيتهوفن ورجعت ذكرى ابو علي من الفحم ورجعت ابو علي من الفحم الى سابق امجاده، وهذا اللي احنا بدنا اياه في من الفحم. حلو. طبعا والمستقبل القريب راح تكون كثير في مفاجات للجمهور، لانه تعرف احنا سادة فتره اعراس، يعني مش الكل
1: الله يهدي البال. بس انت بتقول ربحنا نقطه، نوفق جليل بتقول ربحنا كل النقاط، ابرق ومكتوب حول اشراك لاعب مزيف، بالنسبه لهم مزيف لانه كان معه بطاقه حمراء رؤوف جبارين، وهم بيحاولوا يطلب النقاط الثلاثه، وانه خساره اداريه لابو علي من الفحم. اطلعنا اخر ما وصلت الي الاوضاع.
0: طبعا اللاعب رؤوف جبارين كان في عكا، حصل على البطاقه الحمراء، ومن ثم كان في عندهم مباراه في كاس التوتو، قاعد على دكه
1: الحمراء بعد البطاقه الحمراء،
0: بعد البطاقه الحمراء ما اشترك في المباراه. احنا لما رجعنا هذا اللاعب قلنا انه انا كان في عندي بطاقه حمراء في عكا، افحصوا الامر، فحصنا الامر، توجهنا للاتحاد العام، الاتحاد العام طبعا حسب الكمبيوتر تبعه موجود انه هو هذا اللاعب ريتسات عنشو، يعني قاعد
1: هذا مدون الاشي وسام معكم اثبات
0: مدون مصور وفي عندنا
1: ريتسات عنشو، يعني ادى الواجب اللي عليه، اخذ العقاب اللي عليه،
0: العقاب اللي عليه. وهناك احنا معنا طبعا رسائل صوتيه وخطيه من الاتحاد، من واحد من الاتحاد العام، انه المفروض إن
1: واحد مسؤول وسام، مش اي واحد في الاتحاد العام،
0: طبعا واحد مسؤول في الاتحاد العام. بعدين في تصريح للقانون، يعني من شهر 6 يعني هاي السنه صار تعديل للقانون،
1: وهو
0: انه حتى طبعا مباراه كاس التوتو يعني محسوبه انه هو قاعد المباراه لازم كان يقعدها في
1: يعني انت تشرح للجمهور الفحماوي، لكل انسان قلق بالنسبه للنقطه، مش راح نخسرها لا اداريا. وقصه نوفا جليل زوبع فنجان،
0: اكيد زوبع فنجان حسب رايي وحسب رايك.
1: لا وسام مش حسب رايك، انتم في عندكم محامي، عندكم مش محامي، عندكم اثنين، عندكم ناطق رسمي، انتم تشتغلوا بشكل سليم.
0: لحظه شو عندنا الاخ باسل، الاخ محمد حلوق، محامين يعني اكفاء، اللي وجدوا الثغرات اللي مش هنطلع من هاي الشغله. بلا ناظر شو بقول لك زوبع فنجان، لانه في الدلاله انا شفتها بعيني، فمطلع على هذا الشيء، وطبعا ان شاء الله المحكمة تحكم لصالحنا وتكون فعلا زوجة فنجان ويعطي البث من الجمهور من الفحم.
1: وانت المحكمة؟
0: السقايم
1: حاليا
0: نعم.
1: طبعا انت حكيت اللي طبعا الاخ باسل، ومن هون طبعا من منصتنا للاخ باسل وللعائلة طبعا بنعزيه بوفاة جدته حرم المرحوم الحاج محمود صادق عبد الفتاح جبارين،
0: الله يرحمها.
1: واضح انه عائلة رياضية سواء باسل والاهل، فرحلت الوالدة عن عمر الجدة عن عمر ينهز 100 عام الله يرحمها، وان شاء الله هي اخر الاحزان. وسام اليوم مباراة طبعا في غاية الاهمية ضد شباب طمرة، جاي فريق جريح بعد 6-1 امام نشر، وانا متأكد انه تومر كاشتان حكى لهم احنا ننظر لكل فريق بالتساوي، وبدون هيك ما ننظر في ندية اقل لفريق الطمراوي. كل اللاعبين مروا في سلطة الميزانيات،
0: عندنا طبعا الاغلب مر في سلطه الميزانيات، عددنا الفريق كما يجب، عدنا تومر كشتن عدل المباراه وتطرق لانه فريق طمره فريق موجود في منظومه الدرجه الاولى، طبعا نطلع عليك اي فريق موجود في الدرجه، وان شاء الله انه طمره الاشقاء من طمره، وانت تعرف هاي بالنسبه لمباراه الدربي كوني نسيب هذا الفريق.
1: لك دربي لفحماوي طمراوي
0: طبعا اكيد، فأنا بتمنى أنه يظل السنة في الدرجة الأولى، وبتمنى الفوز يعني لفريق أبو علي من الفحم اللي هو فريقي، وإحنا يعني جاهزين وأهلا وسهلا فيهم في بيتهم.
1: حلو، طبعا استاذ السلام جاهز، وشفنا الامسيه اللي فعلا كانت بنوفا جليل. وسام بعد المباراه حكيت كان تلخيص واضح انه الفريق في كثير نقاط قوه، ولكن في ايضا نقاط ضعف. ايش سمعت من تومر كشتان على الاقل من الاداره؟ وين بده يعزز كمان لاعبين؟ ايش طلباته؟
0: مباراه نوفا جليل كان ناقص فيها 3 لاعبين اللي موجودين معنا، ولكن مع عبر سلطه ميزانيات
1: لمعوز بيريت
0: عاوز بيريت وماكبو
1: وري ماكبو
0: توفيق ايوه وتوفيق دبابسي احنا قدمنا مشان انه نقدم اثنين اقل ما فيها هذا الاسبوع، دفعنا وادينا الواجبات، والمفاجاه الجايه راح يكونوا في التشريف المنظوم يعني تعتبر من الفحم الى قدام،
1: يعني من توفيق دبابسي عاوز بيريت

0: دوري ماكبو مين مر اليوم في السلطه مين موجود لخدمه المدرب؟
1: على الاغلب توفيق دبابسي واكبر
0: يبقى أوري ماكبو طبعا وهو ظهير أيسر مع أنه تم يعني أنا شفت لاعب ظهير أيسر بلعب من قسم الشبيبة اللاعب القرعاوي فرصة حلوة تعطوا لهيك لاعب ناشئ هو يكون على الشمال أبو راجح على اليمين يعني هاي مراهنة فيها.
1: إذا أنت بتحكي عن رغد
0: رغد صحيح
1: رغد لعبته طبيعي مش يدفع على أيسر وأكثر وسط من ناحية اليمين ولكن
0: أدى واجبه أدى واجبه كظهير أيسر
1: عد وجبك ظهير أيسر نتمنى له النجاح يعني وإحنا بظهره يعني وراح نعطيه فرصة وراح تستمر فرص يلوم لباقية الشبيبة إنه يندمجوا في منظومة طبعا اللي
0: طبعا شفنا الهدف المميز للاعب مدى
1: واو
0: الراجح واو واو,
1: واو, واو, واو
0: وشفنا هدف ألغية بغير حق لابو عم الفهم ولكن ما في فار المرة هذا جزء من الرياضة وسام جزء من القرارات
1: أنا بعتقد إنه الحكم لا يمتلك الخبرة بظن انه خال بس مباريات شبيبي شاف 1200 حجرة انضغط الزلمة وقع في خطأ كبير فادح اللي أدى انه احنا نخسر الثلاث
0: يعني السؤال شو عمل حكم الراية هل رفع ما رفع كثير اشياء وكثير مسببات طبعا لتحليل الهدف على السريع نتيجة وسام اليوم من فاهم تمرة
1: فوز لو فارق هدف بسيط
0: واو بدك تدير بالك على سيدك انت وسام رياض الناطق الرسمي باسم ابو علم الفحم تحياتي وبالنجاح شكرا لك
1: حبيبي
0: تحياتي لك اذا التحضيرات على قدم وساق للمباراه التي تجمع ابو علم الفحم مع الشباب تمره شباب تمره جريح ياتي بعد 6-1 امام نشر وملفحم بعد تعادل درامي 2-2 امام الضيوف من نوفا جليل هناك من يقول ظلمت ام الفحم هناك من يقول التعادل كان سيد الاحكام وبالنسبه للنقطه الان تجري المحكمه للبت في موضوع اشراك رؤوف جبرين وسنوافيكم طبعا حال صدور القرار بعد الفاصل سنواصل

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدي.

التخصص اللي بتحلم فيه لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.

0: من جديد انتم معنا في مساء رياضة فادي مصطفى، بحييكم من راديو الناس. كل قد سألنا قبل سمير عيسى وهشام الزعبي مين حسب رأيكم المرشح لطبعا الكرة الذهبية، اثنين حكوا كيليان امبابي. الناس عم تكتب لي يامال، فالفيردي، هالاند، والله أراء حلوة، ولكن طبعا حتى ضيوفنا اللي راح نسمعهم من جديد، ولكن صحيح انه الاوضاع هيك في فريق سخنين ما بتسر وهو بصارع من اجل جمع النقاط، ولكن ممكن اهم نقاط الضوء هي دمج لاعبي الشبيبه في فريق الكبار. معنا مدير قسم الشبيبه الكابتن شادي زبيدات. تحياتي شادي.
1: هلا، مساء الخيرات اخ شادي لك ولكل واحد يسمعنا.
0: حبيبي، قبل أن نحكي عن سخنين، لو انت بتقرر الكره الذهبيه لمين؟
1: أنا برشلوني. لمين يا مال؟
0: أوه، أنا زيك، أنا مش برشلوني ولكن
1: ميسي ميسي ميسي.
0: لا، خلينا على مين. شادي، كيف بتشوف ضم لاعبي الشبيبة إلى فريق الكبار؟
1: الإشي مش جديد على فريق سخنين، موجود بقسم الشبيبة من 16 سنة، يعني من 16 سنة.
0: حلو.
1: اللي بتابع فريق اتحاد سخنين بيعرف إنه أكثر فريق بالفرق الدرجة العليا اللي وصل وصدر لعيبة لفريق الكبار.
0: نعم.
1: من زمن مارون وإيهاب اللي هني كانوا عندي لعيبة بمدرسة الفطبول بجيل صغير وطلعوا هني مواليد 96، وراهن أجا أمير خلائلي وعلي أبو ريا.
0: واو، أسماء كبيرة.
1: اللي هني 97، وراهن أجا مواليد 98 بهجة بشير وعضي شلعطة ومحمد سيد أحمد، وراهن 99 كان محمد خلائلي واللاعب القدير اليوم موجود خارج البلد حسن حلو.
0: هلو.
1: هاي الأسامي اللي عم بعد لك إياها كلها هاي خريجي قسم الشبيبي على مدار سنين، واليوم في عنا لعيبة اللي هي زي أحمد طه وبسيل كوري ومحمد غنامي ومحمد الطاهر
0: محمد أبو ريا
1: وعلي غنامي يعني لما أنا باجي
0: أنا شفت محمد أبو ريا في بيت تحت قفا، رائع هذا اللاعب، عجبني كثير.
1: محمد لاعب انت تعرف سنة ثانية فريق شبيبي، يعني بعده مش واصل الفريق الكبار، بس اليوم هو يعد من اللاعبين المهمين بالكبار. المواهب موجودة دايما، مش بس في سخنين، بوسطنا العربي كله.
0: حلو.
1: سخنين بشكل خاص، يعني انا من هون بناشد انه كل ابو عنده ولد موهوب يجيبه عندنا على سخنين عشان يطلع، يعني كل للأسف الشديد كل واحد عنده ولد موهوب بياخذه بروح يركض على مكابي حيفا. طب ما هي مكابي حيفا صرنا من تبع 40 سنة بحطوا 20 مليون شيكل بقسم شبيبي وبطلعش لعيب واحد، وين كل الموهوبين هاي العرب اللي راحت على مكابي حيفا غير بيرم كيال بتكوش اسم واحد؟ بدي يقول لي عنان خلالي، عنان خلالي كان من نبي يوسف واجع عليهم جيل كبير،
0: يعني 40 سنة هم. يعني اللي بحكي
1: 400 ألف عربي ما طلعش ولا واحد، وبأخذوا ولادنا على مكابي حيفا.
0: سؤال شادي، شادي بصراحة، انت عم تحكي انه في عندك نفس المقاومات اللي بتعطيها مكابي حيفا؟
1: احنا ما عندناش نفس المقاومه، بس احنا عندنا شغله اهم من هيك، عندنا شغله مهمه جدا. احنا طبعا قسم شبيبي محترم جدا وفيه استثمار كبير بالاولاد، مش احنا من مرة وقت، لا احنا عندنا طبعا مش مكابي حيفا مش 20 مليون شيكل، بس احنا عندنا بقسم شبيبي بنستثمر 3 مليون شيكل. يعني اسا لما قدمنا برنامج العمل لابو طارق خالد القصوم قدمت له 3 مليون شيكل.
0: حلو.
1: وهو وافق عليه. وهو يعد مبلغ كبير لقسم شبيب من الوسط العربي.
0: والسنة يعني شو وضع الشبيب؟ طمنا عليه، شو وضع الشبيب كيف راح يكون؟
1: والشبيب إن شاء الله برجع للدرجة العليا، محله بالدرجة العليا وبرجع. اليوم كان في مباراة 5-3-1 مع كريات أهتا، مباراة الأولى بالدوري.
0: ممتاز.
1: مواهب من كل الوسط العربي موجودين، وولاد ملاح، ولاد اللي إحنا
0: ممكن اجل وقت شادي، ممكن اجل وقت
1: اللي بالاخر يصل على فريق الكبار،
0: اجل وقت فعلا نفكر ما يسمى اكاديميا، انه حتى ابن النقبه او ابن الملفحم او ابن الناصر اللي بيجوا على سخنين يكون عنده محل المبيت، يكون عنده محل يتدرب، ممكن التفكير لتطوير الفكره.
1: تتفاجئ انه احنا عندنا اليوم اولاد اللي هن بياخذوا ضارب سخنين بيتركوا اهلين وبيباتوا بسخنين. في عندنا مثلا احمد مسعود من سنتين هون متعلم سخنين، في عندنا مالك من الأمس.
0: حلو.

0: الحكمي بتعلم بسخنين وساكن بسخنين، في عندنا احمد مهاجني ساكن بسخنين، في عندنا عده ابشع اذكر الكل بس ولسه في اخرى شباب من الطيبه عبد
1: ممتاز. اسماء كبيره يعني اسماء كبيره ممكن نشوفها،
0: انه احنا انه هني يباتوا بسخنين ويصيروا ويتعلموا بسخنين ويكونوا زي اكاديمي عندنا موجوده من زمان. لا احنا قسم شبيبي جدا جدا مشكع زي ما بيقولوا، ومنستثمر بالولاد، وهذا بالاخر عم بجيب نتائج بس ما حداش منتهله. يعني اليوم اكثر قسم، اليوم كان في تمرين للاتحاد كان فيه 13 ولد بالسجل من قسم الشبيبي
1: ما شاء الله.
0: وفي قسم
1: على هاي بدي اسالك، اوكي هيك لحاله السكان ليش الحلو، انتم مصنع، انتم عم تعطوا فرصه للاعب الكبار. السؤال في موسم صعب زي هيك، شو فرص ضم لاعبين شبيبي اعطائهم الفرصه، ولا عدم اعطائهم انت بتفهم بتقول اوكي السنه صعبه راح يمكن استثناء هاي اللاعبين؟
0: لا ممنوع يكون هيك، انا لو انه الاشي بيدي انا
1: لا. انت بتقول على الحلو وعلى المره لاعب الشبيبي؟
0: لا مش على الحلو، لاعب زي احمد طه انا حسب رايي احنا اليوم كاداره تكون في لنا دور. يعني زمان كان خلينا نقول باليوم بالادارات العصريه مش عم تتدخل بشغل المدرب، مرات
1: لا بتتدخل، مش قادر تتدخل، حتى العصريه بتتدخل.
0: لا عندنا بسخنين مش عم بتدخلوا،
1: ما بحكي على سخنين، الادارات اللي اغلبها اليوم يعني انت بدك تقول لي انه براك افراموف ما بتدخل في شغل البكوين، ما بقول لك
0: بتدخل. انا بحكي بسخنين شو عم بتير، يعني المدرب عم نطيح حرية انه يتصرف، متدخل لما نعم. يكون الوضع صعب وبدنا نطيله، مش بنقول له لاعب ما تلعبش. يعني اليوم لو الاشي بتعلق فيه انا وانا بقرر، واحد زي احمد طه بطلوش من التركيبه، احمد طه جاهز
1: صحيح،
0: لا بدك تتعب ولا بدك، احمد طه لاعب جاهز انه يكون لاعب تركيبه.
1: بسيل خوري جاهز،
0: بسيل خوري جاهز، بسيل خوري بيقدر يكون، محمد غنامي بيقدر يكون، شويه ايمان وقدرات هاي اللعيبه. ما هو اذا بدنا نضل نخليهم قاعدين من برا بصيروش لعيبه، بس الاولاد هاي عندها خامات عندها امكانيات، ومش شايف انه اللي موجود عندنا احسن منهم.
1: صحيح،
0: ممكن ندفش احنا ونعطيهم شويه ثقه ويبلشوا يبرزوا.
1: بتعرف شادي في ادارات يوم تقعد مع المدرب بتقول له احدى الشروط هي ادراج لاعبي الشبيبه في فريق الكبار وبتعطيه نسبه، انا حابب فيك روح الحماسه هاي وهي انتمائك لقسم الشبيبه، وبتامل فعلا نفسي ابو قسيس يصير هذا الحكي ويفهم انه اجى الوقت نعتمد على اللاعب المحلي.
0: لا ما احنا قلنا له، هو خالد قسوم قال له، خالد قسوم حكى له انه احنا مدنيوت انه احنا بدنا ندمج قديش ممكن عدد كبير من لاعبي الشبيبي بالفريق الكبار، بس بأرض الواقع هم ما بيجي بيأمن، أغلب اللاعبين كل أغلب المدربين بيأمنوش، بدهم نجاح سريع.
1: نعم نعم.
0: بدهمش نجاح ويدفعوا ثمن.
1: وأنت حكيت صح، الموجودين واللي عم بنجيبهم مش أحسن من اللاعب المحلي. بدي أتمنى لك كل خير لك ولكل لاعبي الشبيبي، وتوعدنا إن شاء الله السنة الارتقاء وفقط الارتقاء لفريق الشبيبة. شارز بدايات مدير القسم،
0: إن شاء الله كل فرق برجع على الدرجة العليا
1: إن شاء الله. إلى اللقاء، إلى اللقاء شادي.
0: شكرا لك.
1: الآن إلى الزميل إبراهيم أبو عطا وأهم المباريات اللي بتنتظرنا اليوم وغدا لفرقنا العربية. تحياتي كابتن إبراهيم.
2: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات، وأي نتائج يعني في هذه الساعة.
1: نعم،
2: ونحن نلعب في الدقيقة 90 فريق للأسف الشديد شباب الطيري يتأخر 0-2 أمام بوعيل أزور،
1: متعثر حتى الآن من البداية.
2: نعم، خسارة ثانية
1: على التوالي صحيح.
2: وما دمنا نتحدث عن دورة درجة الأولى المنطقة الجنوبية، نتيجة حتى الآن مفاجأة في الدقيقة 80، هابوعيل محلي يهودا يتفوق بالخارج على هابوعيل رماد هشرون.
1: واو.
2: الفريق الأول
1: الجالاكتيكوس أغلى فريق في الدوري،
2: واللاعبين عنده يعني لاعبي درجة ممتازة باعتقادي، وخصوصا بأن الفريق تعادل في المباراة الأولى،
1: وإذا بقيت 0-0
2: نعم ستكون هزة
1: على ما يبدو. أسئلة ملف الطريق إلى خارج الفريق إذا بدك تقولها.
2: نعم
1: يلا إبراهيم، خذني إلى المباريات العربية، إلى أين نتجه؟
2: نعم نعم، للأسف الشديد مرة أخرى مكابي إنجداد يخسر اليوم 3-1 أمام كرياتاتا، خسارة ثانية على التوالي بعد أن خسر في المباراة الأولى أيضا أمام الطيري.
1: نعم.
2: ونوفا جليل الذي تعادل مع فريق أبو علم الفحم 2-2 يتفوق حتى هذه الدقيقة، فقط يتفوق 1-0 على تيراتا كرمل من هدف بالدقيقة 75، ولكن الأنظار اليوم تتجه إلى استاد السلام، إلى فريق أبو علم أم الفحم، والذي يستضيف فريق شباب طمرة الجريح. وهذه المباراة بالتأكيد الجماهير الفحماوية التي ستحضر بكميات كبيرة

0: لما حضرت في المباراة الأولى. وباعتقاد فريق بوعيل أم الفحم مع جماهيره يستطيع أن يفوز على فريق شباب طمرة الفريق المتواضع. والليلة أيضا في تمام الساعة الثامنة والنصف عيروني نيجر سيكون ضيفا على فريق بوعيل مرقة الغربية الذي تعادل في المباراة الأولى، ولكن نيجر صحق في المباراة الأولى.
1: أين تكون المباراة إبراهيم؟ وين المباراة راح تكون؟
0: راح تكون على العشب الأخضر الاصطناعي في مدينة باقة الغربية. وباعتقادي كون المباراة على العشب الاصطناعي بلدي نيجر سيتصعب
1: صحيح
0: هذه المباراة كون هذا الفريق معزز بالنجوم، وبالتأكيد دائما كان فريق أبو عيل باقة الغربية
1: نيجر هي رمات شارون حاليا، يعني هي رمات شارون من الجنوب.
0: ولكن أنا أخي فادي وطبعا أنت شاهدت مباراة فريق أبو عيل من الفحم في الأسبوع الفائت
1: صحيح
0: أمام فريق نوفا جليل 2-2. باعتقادي فريق أم الفحم ما يميزه عن باقي الفرق في دوري الدرجة الأولى المنطقة الشمالية والجنوبية هو جمهوره، وباعتقادي الجمهور الفحماوي الجمهور الأحمر سيكون له الكلمة والتأثير كيف سيظهر فريق أبو عيل من الفحم.
1: يلا آخر مباراة إبراهيم ماذا تنتظرنا؟
0: نعم هذه المباراة اليوم، ولكن غدا تستكمل مباريات دوري الدرجة الأولى المنطقة الشمالية، ولكن الأنظار تتجه إلى مباراة الغد في دوري الدرجة الممتازة. مكابي الريني يستضيف فريق بوعيل العقولة في
1: فقط 3 نقاط إن شاء الله،
0: فقط الريني مع 6 نقاط والعقولة مع 9 نقاط، والعقولة بعد خسارة مفاجئة أمام مكابي يافا 0-1. طبعا مكابي الريني يتوجب عليه أن يستغل هذا التعثر وأن يحقق فوز ثاني على التوالي. والناصرة أيضا غدا
1: مباراة صعبة جدا
0: أمام كفار شاليم، ويوم الاثنين تستكمل مباريات دوري الدرجة الممتازة. فريق كفر قاسم سيلعب مباراة صعبة أمام مكابي إرسيليا بعد أن خسر مباراتان وتعادل في
1: مخيب للآمال كفر قاسم حتى صحيح. الآن صحيح إبراهيم أبو عطا على هذه الإحاطة، بنلتقي إن شاء الله في استاد السلام، على الأغلب أنت بتوجه لهناك وإن شاء الله الإثارة ونشوفك مباراة مميزة وأهداف بالجملة. تحياتي كابتن إبراهيم وإلى اللقاء. إلى اللقاء إذا كانت الإحاطة مع الكابتن إبراهيم أبو عطا، وقلنا الأسماء الكبيرة تأتينا هذه الموسيقى لدوري الأبطال، ولكن هيك بنعطيكم أهم الأسماء المرشحة طبعا للكرة الذهبية 2026. النسب المئوية تختلف، التقريب يختلف، وفرص كل لاعب في الفوز. هناك من يقول هاري كين، هناك من يقول لامين يامال وبدون منازع، هناك من يقول وسمعنا الأصوات فقط كيليان إمبابي، رودري أيضا مرشح قوي في أول 10، عثمان ديمبلي أيضا موجود هناك، إيرلينغ هالاند المارد طبعا من السيتي، ليونيل ميسي مع تقدم في الجيل ورغم أنه يلعب في الدوري الأمريكي هناك من يقول هو الأنسب، جود بيلينغهام بعد موسم رائع وطبعا ظهور مشرف في الدوري وفي أيضا المنتخب، فيتينيا وديكلان رايس أيضا من أول 10 مرشحين. السؤال أنتو شو بتفكروا من هو صاحب الكرة الذهبية سوف يكون؟ بتشكر كل إنسان كان معنا في الإنتاج ميس عساف وعلي نصار، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الديجيتال علي نصار وجواد العمري، كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس. فادي مصطفى يحييكم، إلى اللقاء.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح انك سألت، لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
7: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
9: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا

0: يهمكم. فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة وغير مستقرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طبرية، وأفاد طواقم الإسعاف بأنها أجرت للمصاب عمليات إنعاش بعد فقدانه النبض والتنفس، وتمكنت من استعادة نبضه قبل نقله إلى المركز الطبي بورية بحالة غير مستقرة. في جريمة منفصلة، أصيب رجل يبلغ من العمر 34 عاما بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى اليفة لتلقي العلاج. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع في بلدة الكعبي، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل باتت قريبة جدا من حسم المواجهة مع النظام الإيراني، مضيفا أن سقوطه سيؤدي بحسب قوله إلى انهيار ما وصفه بالمحور الإيراني. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى قمة جبل الشيخ في الأراضي السورية برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية ولن تنسحب منها. أضاف كاتس أن بقاء القوات يهدف بحسب قوله إلى حماية إسرائيل من تهديدات جماعات مسلحة في سوريا، موجها رسالة بهذا الشأن إلى الرئيس السوري. قال الجيش اللبناني إن استمرار الهجمات الإسرائيلية وأعمال الهدم والتفجير في جنوب لبنان يهدد التفاهمات القائمة ويعرقل جهود إرساء الاستقرار واستكمال انتشار قواته، وأكد أنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماته منذ توقيع الاتفاق، معتبرا أن وقف الهجمات الإسرائيلية يشكل عاملا أساسيا لمواصلة مهامه في الجنوب. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني إن أي فراغ أمني في جنوب لبنان قد يشكل ذريعة للاعتداءات ويمس بالسيادة الوطنية، وأضاف أن الانتشار الأمني في النبطية يرتبط بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل، مؤكدا أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من أمن لبنان. قتل 14 شخصا وأصيب 11 آخرون جراء انفجار مستودع مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في محافظة إدلب السورية. وقالت وزارة الدفاع السورية أن الموقع كان يستخدم لتخزين الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها، مشيرة إلى وجود أفراد من الوزارة بين المصابين، فيما لم تعرف بعد أسباب الانفجار. قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران سترد على أي هجوم يستهدف أراضيها بضرب عدد أكبر من أهداف خصومها، مؤكدا أن وقف التدخل الأمريكي في قدرات إيران النووية والصاروخية يشكل أحد شروطها. أضاف أن إنهاء الوضع

0: راهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وإنهاء حصار اليمن وتحرير الأموال الإيرانية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة في معظم المناطق. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة، ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه، لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان. ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض، بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه. وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر. وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب، وإليكم التفاصيل. طلب حزب الليكود بفتح تحقيق جنائي عقب تقرير بشأن تحذير قيل أن بنيامين نتنياهو تلقاه من رئيس الإمارات محمد بن زايد قبل هجوم 7 أكتوبر. وادعى الليكود أن محمد دحلان يقف خلف نشر المعلومات متهما جهات إسرائيلية وفلسطينية بمحاولة التأثير على الانتخابات، فيما يواصل مكتب نتنياهو نفي تلقي أي تحذير من الإمارات. إلى ذلك قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل باتت قريبة جدا من حسم المواجهة مع النظام الإيراني، مضيفا أن سقوطه سيؤدي بحسب قوله إلى انهيار ما وصفه بالمحور الإيراني. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى قمة جبل الشيخ في الأراضي السورية برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية ولن تنسحب منها. وأضاف كاتس أن بقاء القوات يهدف بحسب قوله إلى حماية إسرائيل من تهديدات جماعات مسلحة في سوريا، موجها رسالة بهذا الشأن إلى الرئيس السوري. رحبت 8 دول عربية وإسلامية بقرار بريطانيا فرض قيود على التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ودعت الدول في بيان مشترك إلى توسيع هذه الإجراءات ووقف الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين. قال الجيش اللبناني أن استمرار الهجمات الإسرائيلية وأعمال الهدم والتفجير في جنوب لبنان يهدد التفاهمات القائمة ويعرقل جهود إرساء الاستقرار واستكمال انتشار قواته. وأكد أنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماته منذ توقيع الاتفاق، معتبرا أن وقف الهجمات الإسرائيلية يشكل عاملا أساسيا لمواصلة مهامه في الجنوب. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني أن أي فراغ أمني في جنوب لبنان قد يشكل ذريعة للاعتداءات ويمس بالسيادة الوطنية. أضاف أن الانتشار الأمني في النبطية يرتبط بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل، مؤكدا أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من أمن لبنان. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدوي انفجار قادم من جهة البحر في منطقة مضيق هرمز، ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن مصدر الانفجار أو طبيعته. أقر مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب عدم امتثالها لالتزامات منع الانتشار النووي. ويأتي القرار استكمالا لقرار سابق خلص إلى إخلال طهران بهذه الالتزامات دون إحالة الملف آنذاك إلى مجلس الأمن. قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران سترد على أي هجوم يستهدف أراضيها بضرب عدد أكبر من أهداف خصومها، مؤكدا أن وقف التدخل الأمريكي في قدرات إيران النووية والصاروخية يشكل أحد شروطها. وأضاف أن إنهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وإنهاء حصار اليمن وتحرير الأموال الإيرانية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة في معظم المناطق. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.
1: تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكاناً مركزياً في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: اشتقت لها الموسيقى انا اشتقت لها ومن خلال هيك الاسابيع الاخيره في كونسرت كان في عندك تخبطات ما بين ممكن هيك الخلفيه الموسيقيه المعتمده لكونسرت تكون هادي فحسيت انه هذا انسب اشي نرجع للجذور لأساس كونسرت من البدايات للموسيقى اللي اعتمدناها أنا وإنتو من البدايات ومن خلال كمان رجعتنا للبدايات في كتير أغاني كانت في بداية كونسرت نرجع ونعيدها نسمعها أنا وإنتو عشان نسمعها بشكل ممتاز نحط الكاسيت في المسجل ونبلش مشوار كونسرت نوستالجيا نعم نعم هاي الموسيقى وهاي هي البداية مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة أنا الياس إبراهيم مرجي معاكو بالإعداد والتقديم وإنتو معي على موجات راديو ناس 103.3 107.8 FM وكمان تطبيق ناس من كل مكان حابين تسمعونا من خلاله اللي على السفر ممكن يحمل التطبيق ويسمعنا واللي بالسيارة وحاب يسمعنا بهيك بشكل واضح ممكن كمان يحمل التطبيق ووقف السيارة على جنب ويسمعنا من خلاله وبأي مكان حرفيا تعالوا اختاروا معي مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس على الرقم 050-577-399 هذا هو الرقم تحياتي لكل مين عم بسمعنا مبسوط معنا من خلال هالساعة رح نختار أغاني قديمة شوي قديمة كتير بس في عنا اختيار أولي والمحطة الأولى من اختيار زميلنا طاهر يونس بارح أنا وياهيك سمعته يدندن أغنية حبيتها للأغنية بقول له ذكرتني فيها زمان ما سمعناهاش وهي من ألحان السلطان محمد سلطان ومش بس أغنية واحدة يعني في كتير في إله ألحان رائعة رح نسمعها خلال هالساعة محمد سلطان غنى من ألحانه كتار من نجوم الفن من كلاسيكيات اللي منحبها ومنهن زوجته فايزة أحمد كمان سعاد محمد وميادة الحناوي أما اللحن اللي رح نسمعه هي أغنية أوعدك بس قبل ما نسمع أوعدك رح نسمع شوية كواليس من محمد سلطان وقصة الثلاث أعواد اللي عنده في غرفة النوم
1: أبويا كسر لي العود وأنا طفل لما العود حبيبي أولا لو حد دخل أوضة النوم عندي

0: تلاقي في اوضه النوم 3 عيدان محطوطين وكل واحد مدوزن على الواحد مدوزن على الطبقه الكبيره واحد على الطبقه الصغيره واحد سايبه كده العب اي طبقه تريحني
1: اي طبقه
0: جنبي موجود ريكوردر جنب السرير فوق دماغي جنب دماغي عشان لازم اسمع مزيكا قبل ما انام.
1: بس انت استعملت في البيانو في الحانك؟
0: استخدمت البيانو؟ انا مش عايز البيانو لكن
1: ايوه
0: أنا
1: لكن استخدمته. قلت تحب البيانو؟ تحب آلة البيانو؟
0: انا بحب كل الالات. انا ممكن احب آلة محدش يعرفها خالص.
1: ايه هي؟
0: اذا كانت بتنطق باللغه بتاعتي هتقول لغه الناس هتفهمها ولغه انا حاسسها واحبها. يعني مثلا لو مثلا جبت خطوط حله وخبطت بيه واداني ريتم حلو ممكن استخدمه. مش للدرجه دي يعني لكن بقول لك يعني الى هذا المدى ولهذا الحد. يعني انا ما عنديش تعصب في الالات. انا استخدمت جميع الالات الصورات بتاعتي. واول واحد وظفت الجيتار والاورج توظيف مختلف مش سولو بس.
2: مش سولو بس. محمد سلطان عم بحكي عن الموسيقى اللي بتشبه الناس وبحكي عن الألحان اللي بتفهمها كل الناس. مش شرط نكون موسيقيين لحتى نسمع الدو من الري من المي أو نفهم بمقامات موسيقية غربية وشرقية. لا، بحاجة نسمع ونحس اللحن لحتى نعيش اللحن لحتى نقدر نفهم كمان اللحن لوين بأخذنا. في ألحان بتأخذنا لقمة السعادة، في ألحان بتأخذنا لقمة الحزن، في ألحان بتطيرنا لبعيد بالسماء، في ألحان بتهدئ أعصابنا. عن هاي الميزة حكى عنها محمد سلطان بالألحان اللي ممكن يدمجها في ألحانه وكمان آلات معينة. فهو كان عاشق للعود. أما عن الجيتار فهو وظف الجيتار في ألحانه مش بس كسولو ممكن يستخدم خلال أي مقطوعة موسيقية إلا كان اشتغل عليه في الأكوردات كان جزء لا يتجزأ من كل ألحانه. تعال نسمع شو حكى وكيف اكتشف عمر خرشد اللي هو أشهر عازفي الجيتار في مصر.
0: عمر خرشد انا كنت بتعشى انا وفايزه في صحراء وفايزه كانت تحب تقعد في المكان اللي فيه شموع وورد قدامنا وضوء خافت ومزيكا خافته وبناكل بهدوء.
1: ايه الرومانسيه دي يا استاذ؟
0: بحب كده جدا.
1: ايه الرومانسيه الخطيره بتاعتك وبرده
0: ربنا يخليك فايزه طبعا ربنا يخليك. اكتشفنا بقى ان في واحد شاب شكله ظريف جدا لكن عزفه فريد بيعزف اسلوبه في العزف مختلف فلفت نظري فانا دخلت جرسون قلت ايه رايك يا فايزه بتاعتي جنن. فانا دخلت الجرسون قلت له ممكن تعزم الاستاذ ده اسمه ايه؟ قال لي عمر خرشد. قلت له يجي يشرب معايا حاجه.
1: عمر خرشد الله يرحمه.
0: فجاه عمر فاول حاجه قلت له بقول لك ايه انت خساره في الشغلين تحب تشتغل مع الفرقه المسيحيه؟ قال لي يا نهار اسود وانا طول يا ريت. قلت له خلاص بكره انا عندي بروفه في لحن جديد.
1: اللحن ايه تتذكره؟
0: خليكوا شاهدين.
1: الله خليكوا شاهدين اجمل الالحان.
0: وجبت مجد الحسيني برضه خليك شاهدين.
2: عمليا محمد سلطان الملحن زوج الفنانة فايزة أحمد مش بس اكتشف عمر خرشد كمان ضمه للفرقة الماسية اللي كانت تعزف ألحان لعباقرة الملحنين في مصر كمان من ضمن عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش طبعا. أما إسا رح نسمع بصوت وائل جسار أوعدك هالأغنية اللي غنتها سعاد محمد من كلمات الشاعر مجدي نجيب ألحان طبعا محمد سلطان. رح نسمعها بصوت وائل جسار وعلى خلفية وائل جسار منحب نبعث تحياتنا كمان لمستمعتنا سوسن أهلا وسهلا فيكي كمان مستمعنا راني يحيى من كفر قرع أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله الأغاني راح أشاركوا فيها تكون على ذوقكم أنتوا كمان. شاركوني أنتوا كمان على واتساب راديو الناس 050-5577-399. كلاسيكياتنا هالقد حلوة هالقد حلو نسمع بأصوات كمان فنانين معاصرين معنا مثل وائل جسار أغاني ما بتنتسى. اسمعوا لي الروقان

وائل جسار بغني لسعد محمد أوعدك من ألحان وبصمة لحنية ولا أروع من هيك محمد سلطان. بعد شوي رح نسمع كمان وكمان من كلاسيكياتنا اللي بنحبها وصفولي الصبر

0: وائل جسار بغني لسعاد محمد أوعدك.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

هاد هو محمد سلطان اللي بيلحن كمان وكمان أغاني. بس قبل ما ننتقل لكمان أغنية من ألحانه طلبته نسمع وصفول الصبر، وهذا جزء من أغنية دارة الأيام لكوكب الشرق أم كلثوم، من كتب الكلمات الشاعر مأمون الشناوي، والحان طبعا الموسيقار موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أصدرتها كوكب الشرق في العام 1970. رح نرجع ونسمع بصوت، تخيلوا الاسم نور قمر فنانة بنت تونس بتغني لكوكب الشرق بأجمل أداء. تعال نسمع مع بعض. بالمشاركة مع أوركسترا مزيكا، بهديها لمستمعتنا من الشمال، كمان تحية لكل مين عم بيشاركنا باختياراتنا واختياراتكو الحلوة، وبنصح كل مين عم بسمع هالأغنية يشاهدها. وصفول الصبر نور قمر موجودة على يوتيوب، 1,800,000 مشاهدة بأقل من سنة. كمان مشاركات على واتساب راديو الناس. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: نور قمر بتغني وصفوا للصبر.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: الحلو بأدائها وعم نشوف كمان الأوركسترا اللي عم تعزف معها وكمان المايسترو الصبي قديش في تفاعل حلو ما بينهن وقديش كان في بهجة وسلطنة على وجوه العازفين نفسهم. بتخيل لما العازف بيكون مبسوط ومسلطن بشو عم بعزف هذا بنت الطوالة للمستمع أو المشاهد اللي عم يشوفه أو عم بسمعه. وهيك بالضبط صار مع كمان لحن لمحمد سلطان بتغني أصالة ألحان تاريخية اشتهر فيها محمد سلطان من خلال أداء كمان لأصالة نصري ميادة حناوي كمان سميرة سعيد غنت من ألحانه كتار من الفنانات. وعلى سيرة ترند التمانينات احنا بنحكي على سنوات التمانين كانت بأوج عطاء محمد سلطان وطبعا ببداية التسعينات. ليش ببداية التسعينات؟ لأنه من خلال مسيرة أصالة وألبوماتها الكتيرة فيش أحلى من البدايات بالذات ألبوم عام 1992 أو 93 أجمل أغاني الألبوم كانت ولا تصدق كلمات عبد الوهاب محمد ألحان وتوزيع محمد سلطان اللي حنيلها كمان ثلاث أغاني ما بحبش حد إلا أنت ولا تصدق وسامحتك سامحتك. بس مين اللي عرف محمد سلطان على أصالة؟ سيد مكاوي. وكيف صار وكيف عرف سيد مكاوي أصلا وعرف أصالة؟ أصالة توجهت لسيد مكاوي بعد ما سمع صوتها في سوريا دعاها لعنده لحتى يبلش مسيرتها الفنية بأغنية لو تعرفوا نحبكم قد إيه. بس كان في عتاب بين محمد سلطان وبين أصالة. شو القصة بيناتهم؟ تعال نسمع.
2: أول شريط عملناه مع بعض أغنية سمحتك كتير اللي ضربت.
3: عارف إن السيد مكاوي هو اللي بعتها لك؟
2: هو اللي بعتها لي هو عندها والله. السيد مكاوي كلمني وقال لي في صوت كويس قوي عندي اسمها أصالة وأنا عامل لها لحن وحلمي بكر عامل لها لحن والموجي عامل لها لحن فعايزين لحن لك عشان يبقى الرابع.
3: أنا أعرف إنه قال لها عايزة تنجحي وتفرقعي روحي لمحمد سلطان. أنا اللي أقول حضرتك ما تقولش أنا اللي بقولها.
2: لا هو قال كده. هو لا هو قال لها هو أنت يعني ناقصك محمد سلطان يعني بالمعنى ده يعني هو اللي عملوا معايا الشريط كلهم يعني عظماء مفيش حد فيهم يعني القمة من القمم يعني كلهم حلوين وكل اللي عملوا حلو بس الحظ بيتدخل أحيانا يعني أنا أغنيت سمعتك شاء الحظ إن هي اللي مش معناه إن أنا أحسن منهم
3: بحبش حد إلا أنت
2: مش معناه إن أنا تصفقت عليهم لا الحظ أنا ممكن أعمل حاجة مع حد تاني وحاجتي أنا ما بتنجحش ويبقى الحظ يعني فيها أشياء كثيرة بتتدخل في المواضيع اللي زي دي لكن كفاية عليها إن أنا قدمتها بعد ما سمعتها كتير عملت لها شريط ما بحبش حد إلا أنت ولا تصدق طب ارفعي التليفون اسألي علي.
0: سيد مكاوي غنى بالزمانات ما بيسألش علي أبدا أما أصالة يعني ولو ما رفعت التليفون بوقتها وما سألت عنه الدنيا تلاهي يا محمد يا سلطان. أما أنه من ناحية الاعتراف بالنجاح فبكل مرة أصالة بتغني من ألحانك أنت وألحانك تكرموا أجمل تكريم. وهيك صار مع أصالة

مغنت سامحتك سامحتك من أجمل أغاني التسعينات، فيها بصمة كلاسيكياتنا الحلوة، دمج ما بين السلطنة والنغم الحلو والكلمة الحلوة. بصر وبقول وبحكي هذا ذكاء بشري، صناعة يد، انتعب على كل نغمة ونغمة وكل حرف انكتب بهالأغاني، عشان هيك بعدها موجودة معنا لليوم. ويسمحوا لي كل مستخدمي الذكاء الاصطناعي في إنتاجاتهن الخاصة لإلهن، ومنهن وائل كفوري، مع احترامي طبعا لكل أرشيفه الغنائي الكبير، كان ممكن ما يتوجه للذكاء الاصطناعي ويستسهل الإنتاج لحتى يخفف عن حاله عبء الإنتاج وعبء التوزيع والكلمة، ويختصر كل هذا عشان يقدم أغاني ما بتعيش غير أكتر من يوم يومين ثلاثة، مش أكتر من هيك. أما أصالة بعدها من 92 لليوم بتغني سامحتك سامحتك، لأنه أغنية عايشة معنا. محمد سلطان تذكروا دائما هو الملحن.

ما بداش نحكوا فيها. هالأغاني من صناعة البشر، تعب كل من صنع هالأغنية من كلمة ولحن ونغم وغناء. هذا الجمهور اللي بغني.

0: واللي بحب بضمير بعشق بضمير بغني في ضمير. حس انه كل هذا كمشي من المشاعر تغنى. أصالة نصري تغني بعد أكثر من 30 سنة نفس الأغنية والناس بعدها بتغني معها سامحتك سامحتك.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: ما بخفي عنكم يعني مرات بستغرب إنه أجيال بتروح وأجيال بتيجي وأغنية بعدها بتضل سنين وسنين وسنين. يعني إسا سمعنا سامحتك سامحتك بصوت أصالة اللي هي صاحبة الأغنية الأصلية اللي غنتها في 92 بعده بتغنيها لليوم والناس بعدها بتحبها لليوم لأنه فيها نغم صح وفيها كلمة حلوة. في كمان أغاني اللي عايشة معنا من كتير كتير عقود. ألف ليلة وليلة رح نسمع بصوت فنانة مصرية اسمها نسمة محجوب خريجة ستار أكاديمي من العام أو من الموسم الثامن. بأداء رح نسمع نوع من الطرب اللي شوي جددوه. ليش هيك عم بحكي؟ بس نسمع مع بعض رح نشوف هيك دخول للآلات الغربية مثل الجيتار بيس وتناغم ما بينها وما بين الأكوردات اللي هي عمليا في غلاف الإيقاع مش بارزة بس إذا منركز فيها منسمعها مع بعض راح كتير تغير جو الأغنية للأحلى. تعال نسمع نسمة محجوب بألف ليلة وليلة.

نسمة محجوب والحلو زي ما قلت هيك بالغلاف الموسيقي للأغنية عم نسمع ما بين الإيقاع والجيتار بيس والأكوردات والآلات الشرقية دمج هارمونيا كتير كتير حلوة تدرس بصراحة من آرام كونسرت نسمة محجوب ألف ليلة وليلة من كلمات حسين السيد ألحان بليغ حمدي بتخيل لو عايش بيناتنا بليغ أكيد راح يرفع لنا القبعة على الأداء الحلو ما بين الغناء التوزيع والعزف إزاي نسمة محجوب تجاوب

0: رح نكمل ما بين ألف ليلة وليلة. رح نروح عند السلطان, سلطان الترب جر وصوف, اللي غنى من ألحان الشاعر والمطرب جورج يزبك الكلمات ولا أروع من هيك, كلمات شفيق المغربي. رح نسمع بصوته لسلطان الطرب ترغلي يا ترغلي.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: من أجمل أغاني سلطان الطرب, بدايات سلطان الطرب من العام 1983.

ابعتوا لي على واتساب راديو الناس كمان وكمان اختيارات. تحيه لكل محبي سلطان الطرب جورو صوف اللي بعتوا لي نسمع اي اغنيه بصوته. اخترت نسمع من بداياته.

من كلمات شفيق المغربي وألحان جورج يزبك بغني سلطان الطرب بعد ما انتقل من سوريا على لبيروت لبنان، هناك انطلقت مسيرته الفنية. والحفلة حفلة مهرجان ميروبا من عام 1984 بعد سنة من إصدار الأغنية. مستمعنا راني يحيى ببعث لي موال بصوته، بك هيك سمعناه بعد شوي. تكرم عيونك.

0: هذا سلطان الطرب جروسوف من بداياته. إذا هيك بنحكي عن البدايات، شاركني مستمعنا راني بموال من مويل هيك القديمة بتعب الراس. تعال نسمعه مع بعض.
1: حبيبي حب حب حبوب دوالي

0: هذا سلطان التراب من بداياته ولا أروع من هيك.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

كل مين عم بسمعنا وبيبعت كمان اختيارات لأغاني. أهلا وسهلا فيكم. رح روح نسمع نانسي عجرم بتغني كده برضو يا أمر. تحية كمان لمستمعتنا هلا، أهلا وسهلا فيك. حابة تسمع كفر لأغنية الجاني بعد يومين سميرة سعيد؟ طبعا رح نجرب نسمع قبل نهاية البرنامج، كوني على السمع يا هلا. أما إسا نانسي عجرم كمان هي بتبحبش على الأغاني الحلوة، مثل ما غنت مستنياك أظهرتها لإلنا بعد سنين من صدورها، وتقريبا ما حتاش غناها، رجعت نانسي وغنت مستنياك وصارت ترند وصار الكل يغنيها. نفس الشيء كده برضو يا أمر، هالأغنية من كلمات محمود العفيفي ألحان خالد الأمير، غناها هاني شاكر الراحل عنا، وغنى معه بوقت من الأوقات عبد الحليم حافظ هالأغنية بواحدة من البروفات اللي كان يحضروا لحفلة، كانوا يعملوا بروفة مع بعض، غنى مع الأغنية. رح نسمع نانسي عجرم بتغني كده برضو يا أمر، من أجمل أغاني هاني شاكر اللي أنا شخصيا بحبها كمان. وبعد شوي رح نسمع الجاني بعد يومين حسب طلب مستمعتنا هالة. أما يستمع نانسي، يلا

نانسي عجرم لما بدها تطرب بتعرف تطرب. يعني لازم نقول نانسي عجرم مظبوط هيك فنانة بتغني هيك غنانة بوب جديدة، بس هي لما بتغني طربة بتعرف تمسك العصاي بالنص لحتى ترضي ذويقة الطرب وبرضو ترضي المستمعين بكل الأذواق. بعد شوي رح نسمع الجاني بعد يومين.

0: كده برضو يا نانسي غناء ولا أروع من هيك. تمتعنا بصوتها بأغنية هاني شاكر, ومنها راح ننتقل لأغنية حسب طلبكم مستمعينا. مستمعتنا هالة طب بتسمع ألقاني بعد يومين من مرحلة المواجهة الأخيرة في The Voice. يلا نروح ونسمعها.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وعلى خلفية هالأغنية نختم كمان مرة وكمان حلقة من كونسرت. شكرا لكل من استمع واستمتع.

وصلنا للختام. تحية لكل من استمع واستمتع معنا. جوري حمدي بتغني ألقاني بعد يومين, سميرة سعيد. ولكل من بيسأل ليش الموسيقى لغة, اسمعوا هالنغمات. بدأش دراسة, بدها الناس تفهم كل نغمة فيها. كنت معكم الياس إبراهيم الرجيب, الإعداد والتقديم.

0: أوبتنايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتنايز. أوبتنايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
2: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
4: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتور.

أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي. مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. طلب حزب الليكود بفتح تحقيق جنائي عقب تقرير بشأن تحذير قلان بنيامين نتنياهو تلقاه من رئيس الإمارات محمد بن زايد قبل هجوم 7 أكتوبر. وادعى الليكود أن محمد دحلان يقف خلف نشر المعلومات متهما جهات إسرائيلية وفلسطينية بمحاولة التأثير على الانتخابات، فيما يواصل مكتب نتنياهو نفي تلقي أي تحذير من الإمارات. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل باتت قريبة جدا من حسم المواجهة مع النظام الإيراني، مضيفا أن سقوطه سيؤدي إلى انهيار ما وصفه بالمحور الإيراني. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى قمة جبل الشيخ في الأراضي السورية برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية ولن تنسحب منها. أضاف كاتس أن بقاء القوات يهدف بحسب قوله إلى حماية إسرائيل من تهديدات جماعات مسلحة في سوريا، موجها رسالة بهذا الشأن إلى الرئيس السوري. رحبت 8 دول عربية وإسلامية بقرار بريطانيا فرض قيود على التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ودعت الدول في بيان مشترك إلى توسيع هذه الإجراءات ووقف الأنشطة الاستيطانية التي تقاوض حل الدولتين. قال الجيش اللبناني أن استمرار الهجمات الإسرائيلية وأعمال الهدم والتفجير في جنوب لبنان يهدد التفاهمات القائمة ويعرقل جهود إرساء الاستقرار واستكمال انتشار قواته. وأكد أنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماته منذ توقيع الاتفاق، معتبرا أن وقف الهجمات الإسرائيلية يشكل عاملا أساسيا لمواصلة مهامه في الجنوب. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني أن أي فراغ أمني في جنوب لبنان قد يشكل ذريعة للاعتداءات ويمس بالسيادة الوطنية. أضاف أن الانتشار الأمني في النبطية يرتبط بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل، مؤكدا أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من أمن لبنان. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب عدم امتثالها لالتزامات منع انتشار النووي. يأتي القرار استكمالا لقرار سابق خلص إلى إخلال طهران بهذه الالتزامات دون إحالة الملف نذاك إلى مجلس الأمن. قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران سترد على أي هجوم يستهدف أراضيها بضرب عدد أكبر من أهداف خصومها، مؤكدا أن وقف التدخل الأمريكي في قدرات إيران النووية والصاروخية يشكل أحد شروطها. أضاف أن إنهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وإنهاء حصار اليمن وتحرير الأموال الإيرانية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة في معظم المناطق. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 103.3 107.8 FM.
1: بصفوا أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: بصفوا أنا فيكي صفن عمر.

0: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه إثر انزلاق دراجته النارية على شارع رقم 375 قرب منطقة القدس. أفاد طواقم الإسعاف بأنها أجرت للشاب عمليات إنعاش قبل إقرار وفاته في المكان. طالب حزب الليكود بفتح تحقيق جنائي عقب تقرير بشأن تحذير قيل أن بنيامين نتنياهو تلقاه من رئيس الإمارات محمد بن زايد قبل هجوم 7 أكتوبر. وادعى الليكود أن محمد دحلان يقف خلف نشر المعلومات متهما جهات إسرائيلية وفلسطينية بمحاولة التأثير على الانتخابات، فيما يواصل مكتب نتنياهو نفي تلقي أي تحذير من الإمارات. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل باتت قريبة جدا من حسم المواجهة مع النظام الإيراني، مضيفا أن سقوطه سيؤدي إلى انهيار ما وصفه بالمحور الإيراني. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى قمة جبل الشيخ في الأراضي السورية برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية ولن تنسحب منها. أضاف كاتس أن بقاء القوات يهدف بحسب قوله إلى حماية إسرائيل من تهديدات جماعات مسلحة في سوريا، موجها رسالة بهذا الشأن إلى الرئيس السوري. رحبت 8 دول عربية وإسلامية بقرار بريطانيا فرض قيود على التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ودعت الدول في بيان مشترك إلى توسيع هذه الإجراءات ووقف الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين. قال الجيش اللبناني أن استمرار الهجمات الإسرائيلية وأعمال الهدم والتفجير في جنوب لبنان يهدد التفاهمات القائمة ويعرقل جهود إرساء الاستقرار واستكمال انتشار قواته. وأكد أنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماته منذ توقيع الاتفاق، معتبرا أن وقف الهجمات الإسرائيلية يشكل عاملا أساسيا لمواصلة مهامه في الجنوب. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني أن أي فراغ أمني في جنوب لبنان قد يشكل ذريعة للاعتداءات ويمس بالسيادة الوطنية. أضاف أن الانتشار الأمني في النبطية يرتبط بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل، مؤكدا أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من أمن لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن طهران لم تعد قادرة على الصمود. أضاف ترامب أن التفاوض مع إيران لا يزال ممكنا لكنه ليس مطروحا حاليا، مشيرا إلى أن أي اتفاق محتمل لن يقتصر على الملف النووي بل سيشمل قضايا أخرى. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب عدم امتثالها لالتزامات منع الانتشار النووي. ويأتي القرار استكمالا لقرار سابق خلص إلى إخلال طهران بهذه الالتزامات دون إحالة الملف آنذاك إلى مجلس الأمن. أحوال الطقس. يكون طقس الليل مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة في معظم المناطق. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: عارف لمين بدك تصوت؟
4: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
5: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، منحافظ على صوتك وصوتك.

0: العريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
1: فرحتكو كملت فرحتكو. وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.